0: التروجي بدأ تنظيم نظام الإجازة الجديد مع تعزيز المهارات اللغوية والرقمية والمهارات العرضانية، توجيه أكبر نحو التخصصات الرقمية، حيث وضعت الحكومة هدف رفع عدد خريجي الجامعات في المجالات الرقمية من نحو 8000 سنويا إلى 22.500 خريج سنويا في أفق 2027. من الإنجازات أيضا توسيع التكوينات المرتبطة بالأولويات الوطنية، خصوصا الصحة، الهندسة، الرقمنة، تكوين الأساتذة، والهدف كان انشغال الحكومة ببلوغ 100,000 خريج من المهندسين والتقنيين والأطر المتوسطة بحلول 27. إصلاح سلك الدكتوراه والبحث العلمي في 2024-2025 كان هناك أكثر من 245 مسلك دكتوراه و 11,700 طالب دكتوراه في المجالات المرتبطة بالأولويات الوطنية. من الإنجازات أيضا إصلاح المنظومة الاجتماعية للطلبة، بدأ اعتماد آلية جديدة لاستهداف المستفيدين من المنح بناء على السجل الاجتماعي الموحد، وقد سجل البنك الدولي أن هذا المؤشر دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2024. من الإنجازات أيضا توسيع العرض الجامعي في 2026 دخل مشروع إعادة هيكلة الخريطة الجامعية مرحلة جد متقدمة مع برمجة 26 مؤسسة جامعية جديدة في المرحلة الأولى، وإطلاق باكت إسري 2030، وهو الإطار الرئيسي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع التركيز على جودة التكوين وقابلية تشغيل الخريجين، البحث العلمي، الابتكار والرقمنة. هذه في عجالة اختصرت الكثير من الأمور في محركات البحث عن إنجازات الحكومة الحالية فيما يخص التعليم العالي. أريد منكما سؤال لكما على السريع، ما رأيكما في هذه الإنجازات؟ أبدأ بك الأستاذ محمد قديرة.
1: الإنجازات، شوف، أي حكومة عندها إنجازات، يعني باش ما نبقاوش نتكلموا على الأزمة ونتكلموا على أشياء أخرى. هناك إنجازات، هناك أشياء إيجابية، هناك نواقص، هناك أشياء يجب أن نتداركها. هذه ما يعني مثلا نعطيك مثال ديال هذه الحكومة، يعني زيادة على الأشياء اللي ذكرتي، توسيع الخريطة الجامعية وتنويع التكوينات، بمعنى أنه تم إحداث مؤسسات جامعية جديدة من جيل جديد مرتبطة بحواض التشغيل والمناطق الصناعية. هناك كذلك تنويع مسالك التكوين بين مؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح ومؤسسات ذات الولوج المحدود، يعني مثلا كالطب، كالصيدلة، مدارس العليا للتكنولوجيا. هناك عدة أشياء إيجابية، ولكن الذي يجب أن نشير إليه وهو أنه الحكومة ليست وحدها فاعل في حق التعليم العالي. يعني الحكومة تهيئ برامج، تخطط، هناك كذلك توجيهات ملكية، ولكن العناصر ديال النسق الجامعي بصفة عامة هي عناصر كثيرة. مثلا الأسر، ممكن طالب في حد ذاته، الأستاذ، الإداريين، المجتمع المدني، هناك عدة أشياء. فما يمكنش نجيو اليوم، أكيد أن هناك نواقص عند الحكومة، ولكن يمكنش نجيو اليوم نقولوا بدي هذه الحكومة هذه راه ما دارت ولو، ونكونوا ناس عدميين ونكونوا لا. أكيد أنه كاين إصلاح، مثلا الحكمة، معنى أنه
0: طيب خلينا سنخوض
1: خريطة جامعية جديدة ترتبط باقتصاد الجهات والمشاريع اللوجستية والموانئ. فهذه أشياء كلها ممكن تحسب للحكومة الحالية، ولكن هناك أشياء سلبية ممكن
0: خلينا السلبيات نناقش في سياق الحديث أستاذي، حتى نكون عادلة أنا وأنت مع ضيفنا الآخر الأستاذ حميد النهري. رأيك في الإنجازات أستاذ حميد؟
2: ألو
0: أنت معي؟ استمع إلى وجهة نظرك ونربح الوقت، تفضل أستاذ حميد النهري.
2: طبيعة الحال، طبيعة الحال إنجازات مهمة، لأن الحكومة اشتغلت على واحد الملفات عديدة، من بينها ملف القطاع ديال التعليم العالي. هو طبيعة الحال عندما نتكلم عن إنجازات نتكلم عن أي حكومة يعني يمكن أن تطرح إنجازاتها وتبرر ذلك بأرقام ووضعيات إلى غيرها، بقي أن نقول يجب أن داخل هذه الإنجازات يجب قراءة

0: تلك الأرقام يجب توضيحها، يجب فعلا استيعاب كيفية تنزيلها على أرض الواقع. يعني عندما نقول توسيع الخريطة الجامعية كيف، عندما نقول خلق 100,000 مهندس كيف، في أي قطاع، عندما نقول يعني أسلاك الدكتوراه ما هي طبيعتها وما هي جودتها، يعني التنزيل ديالها على أرض الواقع. وإحنا عندنا تجارب عديدة، تجارب كان واحد تجربة ديال واحد الإصلاح ديال الباشلور وتم التخلي عنه وتم هدر يعني واحد واحد المجموعة ديال الزماني والبشري، واحد المجهود زمني ومادي وغيرها، وتم التخلي عنه بمجرد تغيير حكومي معين. يعني لذلك دخلنا في واحد زمن آخر، دخلنا في واحد إصلاح آخر، عود من بعد تم تغيير ديال وزير الحكومة، عود دخلنا إصلاحا آخر. يعني كل وزير بدا كيجيب الإصلاح، ما ضمناش واحد إصلاح جامعي حقيقي كيعملنا واحد الاستمرارية ديال القطاع ديال التعليم، لأن باش نكونوا واضحين.
1: بمعنى أنه حتى لفهم حتى لا أفهم من كلامك،
0: أنا لا
1: على أنه
0: غير
1: أوضح لك فكرتي تماما، أوضح لك فكرتي على أننا ما أنجز أن أصفق له، ولكن يجب التواصل بشأنه بأي وسيلة،
0: لا
1: بأي طريقة،
0: لا نتواصل،
1: لا نتواصل بصدده،
0: نصفق له بحدود، بحدود مع محدودية، ولكن يجب أن نوضحه، يجب أن نقول
1: تفاصيله.
0: يعني الفعالية ديالو، التأثير ديالو على الجامعة، التأثير ديالو على التعليم العالي، يعني إلى أي حد نجح في استيعاب المشاكل التي كانت تعاني منها الجامعة وعانت منها الجامعة في سبيل ضمان إصلاح حقيقي للجامعة.
1: طيب ما معضلة الجامعة؟ طيب ما معضلة الأساتذة؟ نبدأ الآن في الشق الآخر لأنه ما بقاليش كثير من الوقت. ما معضلة التعليم العالي بالمغرب أستاذ قديرة؟ أعود إليك.
2: المعضلة هي مفارقة مغربية محضة، إنفاق ضخم على التعليم ونتائج تثير القلق على أرض الواقع. يعني ممكن أن أقول على أنه الوزير أو الحكومة جابت أشياء جديدة، كل قانون 59-24 وهذا قانون جيد، قانون جميل، ولكن كيف ممكن أن نطبقه في أرض الواقع؟ وأنا ذكرت على أننا في نسق، والنسق في عدة متغيرات وعدة فاعلين. يعني المشاكل، أولا أنا ممكن نفرد المشاكل في أربعة نقاط. المشكل الأول وهو التحفيز ديال الطالب، التحفيز داخلي، الموتيفاسيون انترانسيك ديال الطالب. ثانيا مشكل كاين حتى في الأساتذة، يجب أن نقول هذا، كاين أستاذ تيمشي للتعليم الخصوصي وتيخلي الطلبة ديالو التعليم العمومي. المشكل في المناهج كذلك، هناك مناهج اللي دامت هذه تقريبا 30 سنة. احنا اليوم تنتكلموا على الرقمنه، تنتكلموا على الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي، تنتكلموا على عده اشياء، ولنا برامج يعني ديال 30 سنه وديال 25 سنه ولم تتغير هذه البرامج يعني في عده مسالك. هناك كذلك اليوم هناك عقود جديده لتطوير الجامعات، يعني واللي توقعت في العيون بين السيد وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات 2025-2027. اليوم احنا في 2026 وبقي ما بدينا في هذه الاشياء هذه، يعني بمعنى كاين واحد لو طون دو لاتونس، واحد الوقت يعني باش ناخذوا هذاك البدايه ديالنا،
1: نديروا خطه الى درناها، مخطط الى درناه، يعني يتطلب منا الشروع في انجازه سنوات، لا الشروع في انجازه.
2: هذا هو الاشكال اللي هو مطروح حاليا. هناك مشكل، تنتكلموا على الرقمنه، تنتكلموا على التكنولوجيا، يعني الاساتذه من الجيل القديم لا يفقهون في هذه الاشياء.
1: ونتحدث عن التعليم العالي، كم نصرف نحن سنويا استاذي في ميزان

0: 2026 كم نخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؟ ميزانية كم تصل؟
1: الميزانية هي ميزانية يعني لا يحضرني
0: أنا أمامي حسب المصادر 17 مليار درهم. 17 مليار درهم تتوزع هذه، لو سمحت لي أنا بغيت نعطيك، لأنه قلت قبل قليل أنه مصاريفنا على التعليم العالي كبيرة جدا، والنتيجة على الأرض لا يعني لا تساوي ذلك، بمعنى أنه 17 مليار درهم والصرف تتوزع على التالي: 10 مليار درهم لأجور الموظفين، 4.98 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، 1.79 مليار درهم للاستثمار، وخصص حوالي 538 مليون درهم للبحث العلمي والابتكار بزيادة تقارب 6.34% عن السنة السابقة. طيب أستاذ النهري، هل مشكلتنا مشكلة مادية؟ احنا رفعنا من ميزانية التعليم العالي، هذه يتحدثوا لك على أرقام 2026، هل حلينا المشكل أستاذ النهري؟
1: المشكلة هي سياسة عمومية حقيقية، لأن دائما نتكلم عن الأرقام نقول هناك مبالغ. المشكل ليس مشكل مادي محض، المشكل هو مشكل سياسة تعليمية عند واحد الاستمرارية، عند واحد الأهداف يجب تحقيقها. نحن نبدأ المشروع، نبدأ الإصلاح، نضع له اللبنات، نضع لكن نضع، ولكن ملي كنجيو للتنزيل كيكون شكل اخر. انا قلتها قبيله، دابا حنا في هذه السنوات الاخيره عشنا واحد 3 ولا 4 الاصلاحات، يعني ما كايناش الاستمراريه. كل وزير كيجي كيعملنا الاصلاح ديالو، وكاين ما كاين واحد المساله ديال عدم ضمان استقلالية الجامعة.
0: سمعني لم أسمع الكلمة
1: استقلالية الجامعة. يعني دائما الجامعة دابا حاليا أصبحت مرهونة بالسياسة الحكومية فقط، لأن وهذه المبالغ، ومن كنتكلم على هذه المبالغ المالية هي التي تطرح المشكل، كنقولوا الإكراهات المادية التي تواجه الجامعة. يعني عندما نتكلم عن الإنجينيور، نتكلم عن الرقمنة، نتكلم عن سير شوف الحالات ديال لي لابو اللي كاينين ديال كذا، شوف هذه الامكانيات الموضوعه امام البحث العلمي، الامكانيات الموضوعه امام الاستاذ الجامعي، لان الاستاذ الجامعي هو الحلقه المهمه داخل اي اصلاح، ونجدها ان هي الحلقه التي يتم تهميشها في اي اصلاح. لنتكلم ونكون واضحين، هذا التعليم العالي دائما كنربطوه بهذه الارقام، كنقولوا الاستاذ ما درش، فلان ما درش. حنا عندنا هذه الارقام، حنا بنينا هذه البنايه، عملنا كذا الى غيرها، ولكن محدوديه على الصعيد. انت الارقام اللي عطيتي جينا للبحث العلمي، وملي كنقلبوا في ديك الرقم ديال البحث العلمي ماذا نجد؟ نجد اشياء اخرى يعني لا علاقه لها. مثلا نسأنا البنيات، نتكلم دائما عن البنيات ديال البحث العلمي للابو والمختبرات إلى غيرها. لا صدقني أن العديد من المختبرات لا زالت تعاني. تكلمنا عن التكوينات، قلنا تكوينات دكتوراه، تكوينات كذا، كلها تعاني من النقص المادي، لأن دائما نوجه استثماراتنا، نوجه أموالنا إلى البنايات، إلى الشكليات، إلى التحقيق نوع من الأرقام.
0: ولكن العمق الجودة،
1: نجد داخل جامعة أو داخل كلية مثلا 13 تكوين، ومني كنمشيو نشوفو شحال عدد الأساتذة، كنصيبو الأساتذة ضعيف، عدد الأساتذة ضعيف جدا. يعني هناك محدودية، كنصيبو علاش؟ لأن كان هناك واحد الإصلاح كنربطه بالنتائج حسب عدد التكوينات، هو اللي كيمكن لك يفيدك من داخل ديك التوزيع ديال المال المخصص أو التمويلات المخصصة للجامعات. فالتوزيع كان على حساب النتائج، على حساب تحقيق الأهداف، على حساب إلى غيرها. وتم التراجع عن هذا الإصلاح، ودخلنا في إصلاح آخر، دخلنا في عملية البشلور، لأن دائما ما كناش هناك واحد استمرارية، واحد الرؤية استراتيجية

0: عندما تكلمت على الرؤية ديال 2030 ديال SLE، يعني أنها انطلقت، ولكن انطلقت فقط بالوعود الكبيرة، ولكن على أرض الواقع لازلنا نرى أن هناك عدم وجود اعتمادات، عدم وجود يعني رؤية استراتيجية في تنفيذ تلك أو تنزيل تلك الإصلاحات وتلك الاعتمادات حسب سياسة بعيدة المدى تضمن الاستمرارية.
1: طيب الأستاذ يعني حميد النهري تحدث عن الإكراهات ووضع الأستاذ الجامعي للتعليم العالي في صلب هذه الإكراهات والتحديات التي تواجه الحكومة المقبلة. هل نعاني اليوم الأستاذ محمد قديرة من نقص الكوادر البشرية في تعليمنا العالي؟ وكيف ستتحدى الحكومة المقبلة كل إكراهات؟ ودعوني أساتذة أعطي كل إكراه والحلول، أنتما خبيران في هذا الميدان ولكما الشرعية الكاملة في تقديم الحلول. طيب نبدأ بالعنصر البشري، التكوين الأساتذة التعليم العالي.
0: هو تكوين ضعيف جدا، لأن اليوم الأستاذ تيدير الدكتوراه وتيجي بيدرس. الأستاذ لا يفقه في البيداغوجيا، لا يفقه في الديداكتيك، لا يفقه في عدة أشياء. يعني من تنقول عدة أشياء، مثلا التدريس بتكنولوجيا بالرقمنة، هذه أشياء اليوم
1: كيف يعني لا يفقه بالتكنولوجيا وهو خريج حديث يا أستاذي؟ هو شاب.
0: لا وخا خريج حديث، إلا مشينا الناس اللي هما تخرجوا من كلية الأداب الرقمنة عندهم شنو هي؟ هو التريتمون دو تيكست، هو الباور بوينت، هو يعني ما عندوش يعني واحد الخبرة متطورة. وهذا ماشي مشكل ديال هو، مش مشكل ديال الأستاذ، مشكل ديال عدم وجود برامج تكوينية تكميلية للدكتوراه ديال الأستاذ. وحتى إذا كانت في بعض الحالات هذه البرامج التكوينية، الأستاذ يعتبر نفسه يعني جنرال في التكنة، يعني هو لا يحتاج إلى تكوين. وهذا مشكل كبير، لأن هذاك الأنا عند الأستاذ الجامعي هو أنا مرتفع جدا. أنا لا أعمم بطبيعة الحال، ولكن هذه الظواهر هذه كاينة. تكلمت يا أستاذ على الميزانية، بطبيعة الحال الميزانية ارتفعت 30% من 21 إلى 25، ولكن هذا الارتفاع إلى جينا نشوف التوزيع اللي ذكرتها أستاذة، تقريبا
1: الأجور
0: 15 المليار، يعني كان كتلة أجور 10 المليار، المعدات والنفقات المختلفة تقريبا 5 المليار. إذن أشنو اللي بقى الاستثمار؟ شنو اللي بقى البحث العلمي؟ وشنو اللي بقى المناصب المالية؟ مثلا 2026 كاين 1760 تقريبا منصب مالي، وهذا غير كافي بتاتا بالنسبة للمناصب المالية يعني المطلوبة في الساحة. هناك كذلك أكيد كاين بناء وتجهيز مؤسسات، هذا ما نقر بهذا، ولكن هذا غير كافي، بمعنى أنه التطور العام ديال الميزانية مشى بواحد 30% في 5 سنوات، ولكن في أرض الواقع شنو هو الامباكت، المردودية ديال هاد الارتفاع؟ لا أعتقد على أن هناك أشياء. اسمح لي غن نذكر باش ما نخش المونوبول ديال الكلام. في أرض الواقع مني تنقولوا بأنه في التعليم العالي كاين واحد التضخم، وتنقولوا هذه المسائل كلها، ولكن تنساو بأن كاين قانون 59/24. ممكن نقول لك على أنني كمهتم، ممكن نقول مهتم بالسياسة الجامعية أو سياسة التعليم العالي، على أنه أغلبية الأساتذة ما عارفين شنو كاين في 59/24، يعني في هذا القانون. راه ما يمكنش تكون أستاذ وانت ما عارف شنو هو هذا القانون وكيفاش مفصل هذا القانون، وكتجي وهذا هو البيت القصيد، تتربط دائما أي إصلاح جامعي وضعية الأستاذ. لا، وضعية الأستاذ ندافع عنها باستمرار طول السنة، ولكن لا يجب أن نرهن هذا الإصلاح الجامعي بوضعية الأستاذ. وأنا غير متفق على هذا، نفرق هذه الأشياء. النضال على تحسين وضعية الأستاذ ستكون مستمرة

0: دائما، ولكن ما يمكنش نديروا هذا الترابط ما بين أي إصلاح وما بين الوضعية المالية للأستاذ.
1: تمام. طيب الإصلاح من بين المعضلات اللي شكلت النقاش الساخن في الساحة هي أداء التعليم، أداء الموظفين للتعليم العالي، يعني اللي موظف اللي باغي يواصل دراسته كانت الجامعة المغربية تفتح له الأبواب ويواصل، وأطر الدولة كلها ما شاء الله اللي في الإدارات وفي جميع التخصصات وفي جميع المجالات كلهم خريجين للجامعة المغربية. اليوم أصبح الأمر بالأداء أستاذ النهري، هل سيؤثر هذا على كوادرنا الوطنية؟
0: نعم، هذا الزمن الميسر هذا من الإبداعات اللي كانت القانونية ديال هذا القانون الجديد. طبيعة الحال لأن عندما نتكلم نقوله الجامعة بالأداء، ولكن هنا الجامعة ماشي ضرب في المجانية التعليم بقدر ما هو يعني واحد نظام تعليمي خاص بالموظفين، عيكون في نهاية الأسبوع يعني السبت والحد أو بعد ساعات العمل، يعني الموظف يمكن له يسالي الخدمة دياله ويجي ويقرأ حسب واحد نظام تعليمي. واش الإمكانية ديال التنزيل وهذا ماشي جديد، لأن جرب خارج القانون، جرب في بعض المؤسسات وعطى ظواهر سلبية إلى أقصى حد زعما باش نعرفوها، ولكن في الأخير ما تحملهاش الشيخ، اللي تحملها هو تحملها الطرف الضعيف، هو الطرف الأستاذ. أنا لا أقول بإيمان أمني كان أربط العملية ديال حضور الأستاذ على أساس أن في أي إصلاح ما تنقلش حضور الأستاذ من ناحية المالية ومن ناحية الوضعية، هذيك راه عارفينها كاملة، ولكن حضور الأستاذ كفاعل أساسي في العملية ديالنا. حتى عندما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، نتكلم عن الرقمنة، نتكلم غير شوف حالة الجامعات، شوف حالة الجامعة الكلية مثلا في القصر الكبير كيف بدأت، مثلا كلية في مناطق أخرى كيف بدأت. نحن نتكلم عن التعليم العالي، نتكلم عن كلية، نتكلم عن معاهد عليا، نتكلم عن مكتبة كلية أساتذة أطور، يعني
1: ونتحدث عن طلبة أيضا ونتحدث عن طلبة في زمن الذكاء الاصطناعي.
0: احنا في زمن الذكاء الاصطناعي كنحطوا كلية كنقولوا رفتحنا كلية معينة ما فيها حتى حاجة، مثلا كلية القصر الكبير ملي حلت ما كان فيها والو، كاع إدارة ردوها مؤسسة وسموها مؤسسة جامعية. يعني العديد من الآباء والعديد من العائلات هزت انتقال ولادها وداتها لكليات أخرى حقيقية بصح. إذن هذا واقع بس ما يمكنناش نغطيوه ويمكنناش نقولوه.
1: طيب هذا الواقع يطرح تحديا للحكومة المقبلة، على ماذا ستركب
0: الحكومة المقبلة؟ لذلك قلت سياسة بعيدة المدى، ماذا نريد من الجامعة؟ ماذا نريد من الجامعة؟ دابا حاليا ذهب النقاش أو انزاح النقاش إلى أكثر إلى الجامعة على أساس أنها ضرب مجانية التعليم، ولا هذا ماشي موضوع، هذا موضوع خاص يكون منظم، حيث كنقولوا منين نزلوا شي إصلاح نزلوا حقيقي، نزلوا على أرض الواقع كيفاش ما كان. طبيعة الحال ما ينزلوا شي 100%، ولكن تكون السلبيات ديالو قليلة،
1: أقل من تكون إيجابياته أكثر.
0: ماشي نشكرك، ما عندنا والو ونزلوا مثلا كتصيب بعض الكليات فيها 28 ماستر.
1: انتهى توقيت البرنامج. أساتذة أستاذ حميد النهري، آسفة جدا على مقاطعتك، انتهى توقيت البرنامج. الأستاذ الباحث والأستاذ طبعا الجامعي الحميد النهري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة عبد الملك السعدي، شرفتنا الأستاذ حميد النهري، وأسف على المقاطعة. شكر موصول للدكتور محمد القديرة وهو أستاذ جامعي أيضا، شكرا جزيلا لك بجامعة محمد الخامس، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد قديرة. ممتنة لكل من هو وفي للبرنامج، ألتقيكم غدا في حديث آخر، أرجو أن تكونوا في المتابعة.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: Média. On fusionne.
1: Mohamed El-Badawi.
2: اهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في انفيزيون على ميدي ان، موعد جديد مع الموسيقى ورحله اخرى اللي كتبدا من البوب والار ان بي وكتوصل للموسيقى العربيه والمغاربيه مع كوفرز وريميكسز اللي كيعطيو للاعمال المعروفه قراءه مختلفه. فبلا ما نزيد نطول عليكم مستمعينا الكرام، غادي نبداو اليوم مع ذا ويكند والاغنيه ديالو داي فور يو، ولكن في نسخه عربيه اللي كتجمع كذلك بين اريانا غراندي واليانا. الاصل ديال داي فور يو كان موجود في الالبوم ديال ستار بوي اللي صدر سنة 2016 مع واحد ريميكس رسمي مع أريانا غراندي في اللي صدر في 2023. أما النسخة اللي عندنا اليوم فكتزيد عليها واحد الصوت ديال إليانا، وهي النسخة اللي منشورة على أساس أنها فان ميد أرابيك ريميكس. فيعني من البداية غادي تكون عندنا أغنية عالمية ولكن بلمسة عربية. داي فور يو غادي نسمعوا لها مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في أنفيزيون.

كانت هذه داي فور يو مستمعينا الكرام بقراءة عربية مختلفة. ودابا غادي نبقاو في المنطقة العربية ولكن بدلو شوية الجو مع نبيلة معان وقل فيا شعرة، صوت مغربي وعمل اللي كيحافظ على الحضور ديال الموسيقى العربية. وقبل ما ننتقلوا كذلك إلى صوت سوري معروف بإعادة تقديم التراث العربي بصوت معاصر، لينا شماميان اللي غادي نسمعوا بصوت ديالها لما بدا يتثنى العمل من الموشحات العربية المعروفة. والنسخة ديال لينا شماميان فموجودة ضمن أعمالها المسجلة لهذا الريبرتوار، جوج ديال الأعمال وجوج ديال أصوات نسائية، وكل وحدة فيهم عندها طريقتها الخاصة في التعامل مع التراث والأغنية العربية. فنسمعوا القول فيها شعرا ولما بدا يتثنى، ونعود نرجع لكم مستمعينا الكرام، خليكم معنا في أون فيزيون

طريقة باش أنها تجمع بيناتها. شكرا بزاف على حسن المتابعة والإصغاء، ونتلقاو في موعد جديد من أونفيزيون. نخليكم دابا مع البراقية في واحد الكوفر ديال شمع مشاركة الجو، خليكم على الإيقاع ديالها. إلى اللقاء.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: ميديا السهرة العربية. السهرة العربية، استمتعوا بأغاني الزمن الجميل.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا. مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا. يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا.

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم تلامس واحدا من أهم مفاتيح الاقتصاد والتجارة الدولية، اقتصاد الموانئ.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الموانئ منظومة اقتصادية متكاملة تتقاطع فيها التجارة والنقل واللوجستيك والصناعة والاستثمار، وتساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز تنافسية الدول والجهات. ومع توسع التجارة العالمية واشتداد المنافسة بين الموانئ، أصبح السؤال اليوم كيف يمكن للموانئ أن تتحول من مجرد بنية تحتية للنقل إلى محركات حقيقية للنمو الاقتصادي. هذا ما سنحاول الإجابة عنه بعد قليل من خلال التوقف عند أهمية اقتصاد الموانئ، مصادر القيمة التي يخلقها وفرص الاستثمار، مع الدكتور بدر الدين الرواس، أستاذ باحث في الجغرافيا المينائية. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو المرتبة 16 عالميا، وطنجة المتوسط يتجاوز لوس أنجلوس ويصعد إلى هذه المرتبة وفق أحدث تصنيف للويس ليست. الميناء المغربي عالج خلال سنة 2025 أكثر من 11 مليون و 106 ألاف حاوية مكافئة لعشرين قدما، مسجلا نموا بنحو 8.4% مقارنة بسنة 2024 التي بلغ خلالها حجم ولا حوالي 10 ملايين حاوية. بهذا الأداء تقدم طنجة المتوسط مركزا واحدا في التصنيف العالمي، متجاوزا ميناء لوس أنجلوس ومحافظا في الوقت نفسه على موقعه كأكبر ميناء للحاويات في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. قوة طنجة المتوسط تستند إلى موقعه الاستراتيجي، إلى دوره المتنامي في إعادة شحن الحاويات، فضلا عن ارتباطه بمنظومة صناعية ولوجستية تضم قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والنسيج. وفي تطور آخر يعكس تنامي أهمية طنجة المتوسط كبوابة نحو الأسواق الإفريقية، أعلنت الهيئة الليبية لتنمية الصادرات إطلاق خط بحري جديد يربط ميناء المنطقة الحرة بمصراتة بعدد من الأسواق الإفريقية، مرورا بطنجة المتوسط قبل مواصلة الرحلة نحو دول بينها نيجيريا والكاميرون. وتراهن ليبيا على هذا المسار لخفض كلفة النقل وتسهيل وصول منتجاتها إلى القارة الإفريقية في إطار

0: جهودها لتنويع صادراتها وتعزيز الصادرات غير النفطية. وبذلك يعكس كذلك هذا التوجه يعكس صعود طنجة المتوسط في التصنيف العالمي تطور الميناء مغربيا، ويبرز كذلك تحوله إلى منصة لوجستية إقليمية تربط أوروبا وإفريقيا والأسواق الدولية وتوفر فرصا جديدة أمام دول إفريقيا بينها ليبيا لتوسيع حضورها التجاري في القارة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الموانئ إذن جزء من البنية الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، والمغرب اختار أن يجعل من موقعه الجغرافي ورقة اقتصادية عبر تطوير منظومة مينائية قادرة على الارتباط بالمتوسط والأطلسي وأوروبا وإفريقيا. بعد طنجة المتوسط، ميناء الندور غرب المتوسط اليوم مع استكمال تجهيزات المحطة الشرقية للحاويات وبدء الاختبارات المرتبطة بجاهزيتها التشغيلية. الندور غرب المتوسط ليس مجرد موقع جديد على الخارطة المينائية للمغرب، بل كذلك رهان على بناء قطب اقتصادي ولوجستي قادر على خلق القيمة المضافة واستقطاب قيمة الاستثمار وإعادة تشكيل موقع المنطقة الشرقية داخل سلاسل التجارة. هذا ما سنحاول مناقشته اليوم مع الدكتور بدر الدين الرواس، أستاذ باحث في الجغرافيا المينائية. أستاذ الرواس، أهلا وسهلا بك معنا.
2: اهلا وسهلا أستاذة أسماء، اهلا وسهلا بكل العاملين في راديو ميديان وكل المتتبعين، شكرا جزيلا.
0: اهلا وسهلا أستاذ رواس. قبل الحديث عن أهمية هذه المنظومة المينائية التي يتوفر عليها المغرب، مفهوم اقتصاد الموانئ ماذا يعني؟
2: نعم، عندما نتحدث عن اقتصاد المينائي فإنه يتكون من عنصرين أساسيين، الاقتصاد ثم الميناء. الاقتصاد هو عبارة عن ثلاث أنشطة أساسية، الفلاحة والصناعة والتجارة. وعندما نتحدث عن الميناء وهو عبارة عن مشروع اقتصادي يسمى باستقبال السفن إضافة وشحنها وتفريغها إضافة إلى أنشطة أخرى صناعية ولوجستيكية وسياحية. فعندما نتحدث عن الاقتصاد المينائي فنقول على أنه هو مجموع الأنشطة الاقتصادية، والأنشطة الاقتصادية الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات والاستثمارات، وكنضيف لها التدفقات المرتبطة بالميناء. ولكن هذه التدفقات وهذه الأنشطة كلها مرتبطة بوظيفة استقبال السفن والبضائع والمسافرين. ثم كننتقل إلى مانيتونسيون أو مناولة، ثم وكين التخزين والتحويل والتوزيع وربط المجال البحري بالمجال البري. ما كنقولوا ربط المجال البحري بالبري بمعنى أن ذاك الميناء هذا كيحاول كيخلق واحد الآثار إيجابية على المجال المحيط به. ومثالا كنتكلموا على الميناء طنجة المتوسط وإقليم فحص أنجرة أو ميناء الندور غرب المتوسط والجهة الشرقية، إضافة إلى ربط هذا الاقتصاد كيتربط بشبكات النقل واللوجستيك والصناعة والخدمات. وبالتالي كنلاحظوا بأن هذا الاقتصاد المينائي كيتحول من اقتصاد الميناء، يعني الاقتصاد المرتبط بالخدمات المينائية والأنشطة المينائية والبحرية، إلى اقتصاد المنظومة المينائية. أش كنقصدوا باقتصاد المنظومة المينائية؟ هو أن هذا الميناء الجديد ماشي كينتج غير القيمة فقط من المناولة مانيتونسيون، يعني إفراغ وشحن السفن، وإنما يتمكن من استقطاب الاستثمارات من جهة وربط سلاسل القيمة من جهة أخرى، وكذلك خلق شبكة من الشبكات التجارية ما بين الميناء والموانئ أخرى فيما يسمى بشبكات سلاسل الإمداد. وعندما نتحدث عن الاقتصاد المينائي فإننا نتحدث عن الميناء كمشروع اقتصادي، والمجال أو الموقع الجغرافي الذي يوجد فيه إضافة إلى سياسة الدولة التي تساهم في تطوير هذا الاقتصاد ليتحول فيه الميناء من مشروع استقبال السفن إلى منظومة متكاملة من الأنشطة الاقتصادية والمينائية والخدماتية إلى أهداف استراتيجية، وهي البحث عن تموقع تلك الدولة ضمن المحيط الإقليمي.
0: هذه الأمور مجتمعة أستاذ رواس. حين نتحدث تحديدا عن اقتصاد الموانئ نتحدث عن القيمة الاقتصادية الحقيقية، أين تتشكل برأيك في الحالة المغربية؟ هل في رسوم عبور السفن في الحاويات، أم فيما يستطيع الميناء يستقطبه حوله من صناعة، من لوجستيك، من استثمار، من خدمات، ويعني التأثير المباشر، أين تكمن هذه القيمة الاقتصادية الحقيقية؟
2: نعم، هو القيمة الاقتصادية الحقيقية، كاين القيمة الاقتصادية الحقيقية وكاين المستدامة للموانئ. هاد الموانئ اللي كنتكلموا عليها هي الموانئ الآن الحديثة الضخمة المتخصصة، وهي توجد في واحد المنظومة تتحط بها مجموعة من الأنشطة المينائية مثل الصناعة مثل اللوجستيك ثم الاستثمارات والخدمات. فمثالا كنقولوا بناء طنجة المتوسط، إذا تكلمنا على الصناعة فهو مرتبط بالمنطقة الصناعية جوامع المتخصصة في صناعة مواد قطع غيار السيارات. وعندما نتحدث عن الميناء كذلك في ظاهر الخلفي انترلاند، كنلقاو في الظهير الخلفي ديالو منطقة الصناعية الحرة ملوسة اللي مكلفة بصناعة السيارات. هذه من جهة. من جهة ثانية كنلقاو الجانب ديال اللوجيستيك داخل ميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى الجانب الصناعي كاين القطب المينائي اللي موجود فيه المنطقة الحرة اللوجيستيكية التي تقوم بالعمليات التجارية، إعادة شحن وتفريغ السفن. إذن هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الموانئ لا تقتصر فقط على الصناعة واللوجستيك، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات. ومن هنا يمكن أن نشير على أن الموانئ الحديثة تمكنت من استقطاب الاستثمارات العمومية أو كتسمى استثمار القطاع العام وكذلك استثمار القطاع الخاص، وبالتالي خلق هنالك انسجام ما بين ودمج ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في عقود الامتياز لتدبير الأرصفة البنائية. إضافة إلى هذا فإن الموانئ ما بقتش فقط غير مجرد نقاط عبور للبضائع، وإنما كتتحول إلى محركات نمو اقتصادي. في كيتجلى هذا المحرك ديال النمو الاقتصادي؟ ثلاثة ديال المحاور الأساسية. أولا المناطق الحرة والصناعية، أعطينا مثالا المنطقة الصناعية مناطق الصناعية الحرة طنجة المتوسط مرتبطة بالمركب ميناء طنجة المتوسط. كنتكلموا على الخدمات اللوجستيكية المتقدمة، وهي كنتكلموا على المنطقة الحرة اللوجستيكية اللي موجودة في ميناء طنجة المتوسط نموذجا، إضافة إلى جلب العملة الصعبة وتنشيط الاستهلاك المحلي. كيفاش هذا جلب العملة؟ فالموانئ كلها تعتبر مجالات دولية لا تتعامل إلا بالعملة الصعبة، وبالتالي هذه العملة الصعبة عندما تدخل إلى البلد فإنها يتم تحويلها إلى العملة المحلية مما يساهم في رفع قيمة السيولة. إضافة نمسة أخرى هنالك تنشيط الاستهلاك المحلي. فالميناء طنجة المتوسط مثلا فإنه يقوم بتسويق جميع الصناعات الموجهة للتصدير اللي موجودة في المناطق الصناعية في جهة طنجة تطوان، مثلا منطقة صناعية الطاك، منطقة صناعية ملوسة اللي موجود فيها رونو، منطقة صناعية مغوغا، منطقة صناعية الموجودة في تطوان، منطقة صناعية موجودة في قزنايا، منطقة الحرة طنجة المتوسط الموجودة في قزنايا. كل هذه المناطق الصناعية فإنها تجعل من الميناء منفذا لتسويق منتجاتها وتصدير كل أنشطتها، إضافة إلى جلب كل الحاجيات من المواد الأولية. وبالتالي يمكن أن نقول بأن الميناء ينتقل من دوره الميناء دوره العادي وهي المناولة إلى دوره الاقتصادي كمنظومة اقتصادية شاملة.
0: نعم، طيب نأتي إلى النادور غرب المتوسط الذي يدخل مرحلة جديدة مع اكتمال الجاهزية التشغيلية للمحطة الشرقية للحاويات. ما الذي يمكن أن يغيره هذا الميناء فعليا في خارطة التجارة واللوجستيك بالمغرب وليس فقط في حجم مناولة الحاويات؟
2: نعم، أولا الآن تم الإعلان عن جاهزية المحطة الشرقية للحاويات. عندما نتحدث عن المنطقة الشرقية للحاويات فإننا نتحدث عن وجود استثمارات عمومية وخاصة ودولية في هذه المحطة، وأعني بالذكر المرسى ماروك إضافة إلى MSC يعني الشركة السويسرية البحرية التي خلقت ما يسمى شركة جديدة ستقوم بتدبير المحطة الشرقية للحاويات. عندما نتحدث عن هذا المرج ما بين في عقود الامتياز لتدبير الأرصفة في ميناء معين، أولا سيشارك

0: يساهم في الرفع من الطاقة الاستيعابية لأرصفة الحاويات في المغرب. فلدينا الآن في ميناء طنجة المتوسط أكثر من 11 مليون حاوية كطاقة استيعابية، إضافة الآن سنضيف إلى طاقة استيعابية للمغرب 3.5 حاوية مليون حاوية، مما يعني أن المغرب سيصل إلى أكثر في غضون سنوات قليلة إلى أكثر من 13 مليون حاوية، متفوقا على جميع الموانئ الموجودة في حوض البحر المتوسط إضافة إلى بعض الموانئ الموجودة في أوروبا. إذن المغرب سيكون قادرا على المنافسة في أرويجة أو مسافنة الحاويات على مستوى الدولي بعد انطلاق المحطة الشرقية. النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن المغرب سيساهم في خلق توازن استراتيجي جديد في خريطة التجارة واللوجستيك الإقليمي، بحيث أن ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور سيكونان مركبان قادران على المنافسة في تحكم في شبكة تجارة الحاويات العالمية. وهذا الدليل هو ما ذكرتهم سابقا أن ميناء طنجة المتوسط تجاوز ميناء لوس أنجلوس في أفق أن سيتم تجاوز أكبر الموانئ الأوروبية والتي أتحدث عنها روتردام وهامبورغ، في أفق أن يكون أكبر ميناء الناظور وطنجة المتوسط أكبر منصة لوجستيكية في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي أوروبا وجزء من وفي إفريقيا، قادر فيها من خلالها المغرب على التحكم في شبكة التجارة الدولية.
1: نعم. إذن أستاذ رواس، انطلاقا من كل هذه المعطيات الموجودة بشأن استراتيجية الموانئ بالمغرب، اليوم المملكة تملك منظومة مينائية قوية من طنجة المتوسط إلى الناظور غرب المتوسط إلى موانئ أخرى على الواجهتين المتوسطية والأطلسية. طبعا نحن أمام استراتيجية لبناء شبكة موانئ متكاملة بكل جهات المملكة. ماذا تعني المرحلة المقبلة وماذا تتطلب برأيك انطلاقا من هذه المعطيات؟
0: نعم، من خلال هذه المعطيات المغرب في حاجة إلى موانئ ضخمة متخصصة قادرة على خلق دينامية تنموية في الجهات المهمشة، إضافة إلى خلق الاقتصادي الأمن الاقتصادي والسيادة الوطني. فالموانئ من خلال ميناء طنجة المتوسط ومن خلال طنجة الناظور غرب المتوسط والدخلة مثلا، يراهن المغرب على تأمين سيادته الغذائية والطاقية حتى إذا تم اضطربت سلاسل الإمداد أو تم غلق ممرات بحرية، المغرب سيكون لديه بدائل لوجستيكية قادر من خلالها على تأمين سيادته. وهذا ما وقع بعد وباء كوفيد، حيث أن ميناء طنجة المتوسط لم يتوقف واستمر في إمداد الصناعة المغربية بحاجياتها، إضافة إلى تسويق صادراتها نحو العالم. النقطة الأولى. النقطة الثانية هي خلق ما يسمى موانئ الطاقة الحيوية. بعد توقف الغاز الأورو مغاربي سنة 2021 بادر المغرب إلى البحث عن بدائل، وكذلك خلق منصات لوجستيكية للمحروقات والغاز المسال خاصة. وبالتالي فالميناء الناظور عندما سيتم افتتاح مخازنه تتحول تلك المخازن إلى عناصر لتحقيق أمن المغرب الطاقي وفي أفق تحقيق سيادته، وبالتالي سيكون قادر على تنويع مصادره الطاقية. النقطة الثالثة هو أن تكون الموانئ قادرة على خزن الحبوب، وبالتالي فالمغرب يراهن على تحويل هذه الموانئ ليس فقط لتحقيق الأمن الغذائي ولكن كذلك تحويلها إلى مخازن لوجستيكية للحبوب والمواد الغذائية من أجل حماية الأسواق من التقلبات الحادة للأسعار العالمية. ولا ننسى بأن المغرب من خلال الموانئ يحاول أن يتموقع في استراتيجية ما يسمى تقريب الإنتاج، بمعنى أن يكون الإنتاج العالمي سهلا الوصول إليه، وفي نفس الوقت أن يكون الإنتاج المحلي المغربي له نوافذ دولية، حتى إذا قامت دولة دون الأخرى بغلق حدودها أمام الإنتاج المغربي سيحاول المغرب إلى البحث عن طرق بحرية جديدة لتصريف إنتاجه. وهذا ما يحاول المغرب من خلال ميناء الناظور أن يبحث عن مسارات بحرية جديدة، خاصة ميناء الناظور وموانئ البرتغال في حالة ما إذا حدث هنالك توتر بيننا والجارة الإسباني. إضافة نقطة أخرى، تنويع المسارات والتحرر من الممرات الرهينة. الآن مضيق هرمز وباب المندب تعيش توترا دوليا، وهذا ما يؤثر على مسارات الإمداد الطاقي، وكذلك تحاول السفن الضخمة الطاقية والغازية تلافي هذه المضايق، ولكن عندما تبحث عن مسارات أخرى عبر الجنوب الإفريقي ورأس الرجاء الصالح فإن الأسعار ترتفع. لكن وجود موانئ مثل ميناء الناظور الذي يتوفر على مخازن ضخمة يمكن أن يؤمن لنا الطاقة أيام التوترات أو في حالة إغلاق هذه الممرات الاستراتيجي. إضافة إلى أن هذه الموانئ أصبحت هي سلاح من الأسلحة التنافسية الجيوسياسية، وبالتالي فدبلوماسية الموانئ أو ما نسمي بالدبلوماسية الموازية أو الدبلوماسية البحرية لها القدرة بالتحكم في الخريطة الطاقية المتوسطية. فإذا لاحظنا بأن الميناء الناظور غرب المتوسط يوجد في حوض البحر الأبيض المتوسط، وسيكون قادرا على منافسة أكبر الموانئ المتخصصة في تسييد الغاز والتي تهتم بتسويق الغاز نحو أوروبا، خاصة ميناء لوفورنو وجنوة الإيطالية، وكذلك ميناء مارسيليا وميناء قرطاجينا أو قرطاجينا الإسباني. هذه الموانئ هي التي تتحكم في الخريطة البحرية الطاقية في حوض البحر الأبيض المتوسط قبل ميناء طنجة قبل ميناء الناظور. الآن الناظور سيصبح فاعلا استراتيجيا ولوجستيكيا قادر على منح المغرب موقعا في شبكات الإمداد الطاقي أو ما يسمى بالتحكم الطاقي، لأن الآن لاحظنا بأن الموانئ والمضايق مثل مضيق هرمز وباب المندب إضافة للموانئ كما ذكرت أصبحت آلية للتحكم في القرارات الدولية. هناك دول تستغل هذه إشرافها على هذه المسطحات المائية أو هذه الممرات من أجل تمرير قراراتها الدولية.
1: نعم. طيب، تحدث أستاذ رواس عن تنويع المسارات والنوافذ. المغرب اشتغل على بدائل من خلال موانئ متعددة التخصصات. بات واضحا أن الموانئ بالمغرب تستطيع تحويل هذه الميزة إلى قوة اقتصادية مستدامة تجعل من المملكة طرف يعني مؤثر في سلاسل القيمة في التجارة العالمية، وليس فقط نقطة عبور في زمن يعني التقلبات والمتغيرات والتطورات سواء الاقتصادية أو السياسية. تحدثت عن جانب البدائل، والمغرب دائما يبحث عن بدائل في كل أزمة. عندما نتحدث عن الموانئ برأيك ولكن بعجالة لو سمحت، ماذا تعوض الموانئ اليوم الاقتصاد المغربي في حال وجود تحديات أو رهانات في المرحلة المقبلة؟ وهذا أكيد يعني مطروح.
0: نعم، أولا بالنسبة للمغرب الآن يمر بمرحلة انتقالية، لأن ينتقل من مرحلة بناء البنية التحتية هو شبكة الموانئ متكاملة. لقى دابا الآن كيمشي إلى

0: الاقتصاد للاستثمارات وخلق التكامل بين هذه الموانئ. لماذا يعمل على خلق التكامل؟ أولا لأنه يعتبر أن القدرة على المنافسة العالمية لا يمكن أن تكون إلا بالتجارة الدولية. التجارة الدولية أكثر من 90% تمر عبر الموانئ. الموانئ المغربية كان عرضنا المينائي ضعيف ويتتحكم فيه مجموعة من الشركات. إذن الموانئ المغربية أولا ستساهم في خلق تنمية جهوية. إحنا دابا الآن كل جهة عملنا فيها الموانئ المتخصصة ربطناها من شباب القطب المينائي. كل قطب المينائي يساهم في تنمية جهة معينة: جهة طنجة تطوان في الميناء طنجة المتوسط، جهة الشرقية في الجهة ديال الشرقية، ثم الجهات الجنوبية عندنا ميناء الدخلة. إذن أولا التنمية الجهوية. ثانيا يساهم في تفعيل الجهوية المتقدمة. ثالثا يقوم بخلق ما يسمى بقيمة مضافة، بمعنى أن الاقتصاد الوطني سيعرف ارتفاعا في قيمته المضافة، بمعنى أن رقم المعاملات ديال تلك الشركات الموجودة في الموانئ،
1: نعم،
0: أو تلك الشركات المرتبطة
1: تنمية جهوية الناعي وخلق فرص استثمارية متعددة. آسفة على مقاطعتك لأنه وصلنا إلى ختام الحلقة. أستاذ بدر الدين الرواس، أستاذ باحث في الجغرافيا المينائية، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
1: شكرا، شكرا لكم أيضا مستمعينا. وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
2: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا. Now another hour of the Brian Adams Radio Show. Exclusively on Medi One.
3: En exclusivité sur Medi One.

0: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste.
1: Nouvelle piste avec Yasmine, du lundi au vendredi, à partir de 17h30 sur Média Afrique.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع
3: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي. يقول مولانا أبو العباس أحمد بن العريف الألميري رضي الله تعالى عنه في محاسن المجالس: علق العباد بالأعمال والمريدون بالأحوال والعارفون بالهمم، والحق وراء ذلك كله ليس بينه وبين العباد نسب إلا الكرامة، ولا سبب إلا الحكم، ولا وقت إلا الأزل، وما بقي فعما وتلبيس. فالأعمال للجزاء، الأحوال للكرامات، والهمم للوصول.

علق العارفون بالهمم كما يقول مولانا أبو العباس بن العريف في محاسن المجالس، إذ الهمة روح القلب ولبابه، إن تعلقت بالله عز وجل وانصرفت عمن دونه فإن لكل همة طلبا. فمطلوب همم أهل الدنيا الدنيا، إن أقبلت فرحوا وإن أدبرت وقعدت شكوا وحزنوا، ومن شكى فراق شيء أحب وصاله. ومطلوب همم العارفين الحق سبحانه، والسكون إليه والاعتماد عليه والتلذذ بذكره والافتخار بمعرفته. أوحى الحق عز وجل إلى سيدنا داود عليه السلام: يا داود بي فافرح، وبذكري فتلذذ، وبمعرفتي فافتخر، فعما قليل أفرغ الدار من الفاسقين وأنزل لعنتي على الظالمين.

العارف لا يصرف همته عن المنعم إلى النعيم، لأنه لا يرضى لنفسه بالدون، لكن بقدر نور شمس عقله وقوة إيمانه تكون رغبته إلى ربه، وبقدر ظلمة جهله ورعونة طبعه تسفل لما سمع عنه غيره. فذو العقل الضعيف كالغراب يتلذذ بالجيفة، فالعارف يرفض من سواه ويلزم قرع بابه ويستدل بنور كتابه، إذ الكتاب عزيز وعلم الكتاب أعز منه، وعلم الكتاب عزيز والعمل به أعز.

العمل عزيز والذوق أعز، والذوق عزيز والمشاهدة في الذوق أعز، والمشاهدة عزيزة والموافقة في المشاهدة أعز، والموافقة عزيزة والأنس في الموافقة أعز، والأنس عزيز وآداب محل الأنس أعز، لكن لا يستنشق رائحة هذه المقامات من غلب جهله على علمه وهواه على عقله وسفهه على حلمه، وكل من يتعب نفسه فيما لا يتزود به فهو سفيه، فإن السفه صنعة كل متبطل مفتون. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هادئة صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، نرحب بكم في عدد جديد من صباح الأخبار عبر ميديا، موعد مع فترة إخبارية غنية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات خاصة مميزة تأتيكم من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم كالعادة مع قصة الصباح. ميديا روبورتاج هذا اليوم يأخذكم إلى قلب الحدث في باريس. توقيعات تقدم لنا المؤشر مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة نرصد من خلالها أبرز الأحداث المغاربية المحلية وكذلك الدولية. وبين هذه المحطات باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج عدد هذا الصباح من صباح الأخبار عبد النور. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. قبل موجز الخامسة نتوقف عند الطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبيس صفة مع الشمس في النواحي الساحلية ما بين طنجة والدار البيضاء، بحال حتى في شرق الخط جرادة زاكورة. أما في باقي المناطق الحال صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي نشد شتاء في ناحية فيقيك. الريح غادي صوت شمالي وغربي عامة المناطق ما عدا في الحوز والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما زال هابطة لقل من 45% في غالب النواحي ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة ما بين 25-32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26-31 درجة في اللوكوس ونحية الدكالة، ما بين 27-30 درجة نحية الريف، ما بين 27-34 درجة نحية عبدة، ما بين 29-31 درجة في الشاوية، ما بين 30-36 درجة نحية الحوز، ما بين 30-37 درجة نحية السوس، ما بين 31-43 درجة في واد الذهب، 32 درجة في ناحية سايس، 32-33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32-35 درجة في ناحية تادلة، ما بين 32-37 درجة في ناحية تافيلات، ما بين 34-36 درجة في ناحية الدرعة، وما بين 37-40 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس الحار والناشف بلا قياس خاص الإخوان الكسابة ما يغفلوش على الكسيبة ديالهم، بالخصوص الخرفان اللي يمكن يتقاسوا ببعض الأمراض ديال التنفس. وأحسن نصيحة يمكن اللي نعطيها لهم في هذه المسألة هي ما يغفلوش على كسيبتهم بالزيارة ديال شي طبيب بيطاري باش يساعدهم يتبعوا وسائل الوقاية من هذه الأمراض الخطيرة اللي بعض المرات تتهلك العديد من الكسيبة بحال هذه الظروف الجوية. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة بميديا موجز الأنباء. أهلا بكم. البداية في هذا الموجز ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث شددت المملكة العربية السعودية ومصر على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وهجمات الحوثيين في المنطقة. وجاء الموقف المصري السعودي بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة، حيث أكد الجانبان أهمية استمرار حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية. في المقابل أفاد مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير الماضي كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى أول غشت. في السياق نفسه أقرت وزارة الدفاع الأمريكية في تقرير نشر الاثنين بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في غارات إسرائيلية على قطاع غزة بحسب ما أفادت به مصادر من الدفاع المدني ومستشفيات، في وقت أعلنت فيه إسرائيل

0: اغتيال قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس وهو الثالث خلال أيام. في سياق نفسه دعت الأمم المتحدة إلى تمكين محققين دوليين من الوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة، وذلك في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني الذي تعرض لدمار واسع جراء القصف الإسرائيلي والمعارك. نبقى في المنطقة دائما، حيث زار السفير الأمريكي في لبنان جنوب البلاد وفق ما أعلنت السفارة الأمريكية في بيان، حيث جال في قرية انتشر فيها الجيش اللبناني مؤخرا بموجب اتفاق إطار مع إسرائيل بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. من جهتها تستضيف باريس اجتماعا لمسؤولين عسكريين من دول شريكة عدة يهدف إلى التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. دانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين سلوك روسيا وصفته بغير المسؤول والخطير بعد اتهام الدنمارك لموسكو بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية تابعة لها وإسقاط مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو طائرات مسيرة في ليتوانيا. في المقابل اعتبرت روسيا أن مبادرة الردع النووي المتقدم التي اقترحتها فرنسا على حلفائها الأوروبيين وقررت فنلندا الانضمام إليها تشكل مخاطر على موسكو. اختتمت بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمغادرة آخر المسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتداخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة. بات ريال مدريد على مسافة ذاتها مؤقتا من برشلونة بفوزه القاتل على مضيفه إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء أمس عن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وهكذا عاد النادي الملكي بنقاط الثلاث في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة مرشح لفوز سادس تواليا مساء اليوم في مواجهة سانتندر. ختام هذا الموجز، فاصل بعده نواصل.
1: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4
2: ميدي أن صباح الأخبار عثمان الطاهري.
0: نرحب بكم عبر المباشر مستمعينا الكرام في صباح جديد، في صباح أخبار جديد عبر ميديا، ونسعد كي نكون معكم في القصة اليوم. في بداية بناء الدولة المغربية الحديثة لم يكن الاستقلال نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة من بناء المؤسسات وتحديد ملامح العلاقة بين الدولة والمجتمع. في خضم هذه التحولات جاءت حكومة أحمد بحنيني أمام رهانات سياسية واقتصادية متعددة وطموحات متباينة حول مستقبل البلاد، فكيف تعاملت مع انتظارات المغرب في تلك المرحلة، وماذا تكشف تجربتها عن التحول السياسي الذي عرفته المملكة؟ الجواب في القصة. بعد ست سنوات من الاستقلال كان المغرب يدخل مرحلة جديدة من تاريخه السياسي، ففي العام 1962 أقر أول دستور في تاريخ المملكة وفتح الباب أمام تجربة برلمانية جديدة. ثم جاء 17 مايو 1963، توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول مجلس للنواب في ظل الدستور الجديد، وأفرزت النتائج مشهدا سياسيا متنوعا. حصلت جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية على 69 مقعدا، وحصل حزب الاستقلال على 41 مقعدا، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية على 28 مقعدا في مجلس يضم 144 نائبا. لم تكتمل صورة المشهد البرلماني إلا بعد انتخاب مجلس المستشارين في أكتوبر سنة 1963، وفي 18 نوفمبر سنة

0: 1963 افتتح الملك الراحل الحسن الثاني الدورة الأولى للبرلمان، ليدخل المغرب بذلك تجربة برلمانية جديدة. وهنا برز السؤال الأهم، من سيقود الحكومة في هذا المشهد السياسي الجديد؟ في 13 من نوفمبر سنة 1963 عين الملك الراحل الحسن الثاني أحمد بحنيني وزيراً أولا، وتشكلت حكومته في ظل أول دستور للمغرب. لكن هذه الحكومة لم تأتي في ظرف سياسي هادئ، ومع ذلك حاولت حكومة بحنيني أن تنتقل من إدارة الظرف السياسي إلى بناء برنامج اقتصادي واجتماعي. في 11 من يناير سنة 1964 تقدم بحنيني ببرنامج حكومته أمام البرلمان، واستمرت مناقشته 11 يوماً. وكانت أبرز عناوين ذلك البرنامج هي التقشف المالي والاهتمام بالفلاحة والسياحة وتكوين الأطر، مع الاهتمام بالتعليم وتأهيل الموارد البشرية لبناء إدارة مغربية قادرة على تحمل أعباء الدولة الحديثة. ثم اتجهت الحكومة نحو مخطط ثلاثي للسنوات 1965 إلى 1967، ركز على دعم الفلاحة والسياحة وتكوين الأطر إلى جانب رفع مستوى التعليم الابتدائي، لكن الطريق لم تكن سهلة، فالصراع السياسي داخل البرلمان اشتد إلى أن دخل المغرب في حالة الاستثناء سنة 1965 بإعلان من الملك الراحل الحسن الثاني. وهكذا فإن حكاية حكومة أحمد بحنيني لم تكن حكاية حكومة جاءت بعد انتخابات فقط، هي حكاية أول تجربة برلمانية في المغرب المستقل، تجربة بدأت بدستور 1962 ومرت بانتخابات 1963 وأفضت إلى حكومة بحنيني، ثم واجهت صراعات سياسية وأزمات اقتصادية قبل أن تنتهي بمرحلة جديدة في تاريخ المغرب.
1: اللحظة، ميديان روبورتاج يوقع لكم مستمعينا الكرام من باريس.
2: فرنسا تطوي صيفا استثنائيا شهد موجات حر غير مسبوقة تاركة أثارا مقلقة على القطاع الفلاحي. فلاحون يحذرون من خسائر تمتد تداعيتها إلى الربيع المقبل وتطال محاصيل الصيف والشتاء، منتقدين غياب إجراءات تضامن بحجم الأزمة. وفي مواجهة مناخ يتغير بوتيرة حادة يفرض سؤال التأقلم نفسه بإلحاح، فيما تتقاطع أصوات الفاعلين في القطاع حول حقيقة واحدة، ما كان استثناء بالأمس بات واقعا يتعين الاستعداد له. التفاصيل ضمن فقرة ميدي أن روبورتاج من باريس مع مراسلتنا إكرام بن شريف.
3: بعد الحرائق التاريخية، بعد موجات الحرارة التي لا تنتهي، يأتي زمن الحصيلة. الفلاحون الفرنسيون في أزمة ومحاصيلهم لم تنجو من وقع التغير المناخي. توما جيبير عن الكونفدرالية الفلاحية.
4: الوضعية كارثية، نحن أمام جفاف غير مسبوق وارتفاع حاد في درجات الحرارة، ما تسبب في تجفيف المحاصيل التي لم تنضج بعد، ثم إضعاف إنتاج الفواكه والخضر. إلى جانب ذلك تفاقم شح المياه، ما أجبرنا على الاختيار بين ما يمكن إنقاذه وما يجب التخلي عنه. إنها كارثة حقيقية. هناك عبء عمل كبير على عاتق الفلاحين الذين يبذلون جهودا كبيرة في السقي في وقت تنهار فيه محاصيلهم. هذا التراجع لاحظناه في محاصيل الصيف وسنلمس آثاره لاحقا، لأننا الآن نزرع مختلف أنواع خضر الشتاء وسنستمر في رصد آثار هذه الكارثة حتى الربيع المقبل. نحن بحاجة إلى دعم طارئ.
3: الأرقام الأولية تظهر هول الأثر ليس فقط على المزارعين، وإنما أيضا على مربي المواشي Alexis Descamps.
5: Normalement l'été on a de l'herbe pâturée encore pour les vaches laitières.
6: في الصيف توفر الطبيعة للمواشي وخاصة الأبقار غذاءً آمناً. أما الآن فنحن مضطرون إلى استهلاك مخزونات الشتاء منذ شهر يوليوز، واعتباراً من أكتوبر سنستنزف كامل المخزونات التي نخصصها.

0: عادة لشهر دجنبر، وسأكون مضطرا إلى اتخاذ قرارات صعبة، أي التخلي عن بعض الأبقار.
1: أمام الأزمة الفلاحون منقسمون، الصغار فيهم يشيرون بأصبع الاتهام للحكومة وينتقدون نظر المعارضة. النائبة ماتيل ديغي:
2: Chez nous, 4 hectares de pommes de terre n'iront pas dans les 300 paniers de notre groupement de producteurs.
3: في دائرتي ضاعت 4 هكتارات من البطاطس. هناك فلاحون فقدوا كل محصولهم وآخرون نفقت ماشيتهم. هذه الأزمة تقتل أولئك الذين تركوا من دون إمكانيات، سواء في البادية أو في المدينة. الأرقام مخيفة، ففي منطقة بغوتانيا نفق أكثر من 5000 حيوان. الحيوان تموت أمام أعين مربيها.
1: وزيرة الفلاحة تصر: لا بد من تضحيات حول تدابير مدافعة عن البيئة.
4: سواء كانت الحيوانات في مزرعة كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت في الخارج أو في الداخل، فهذا لا يغير شيئاً. السياسة لا تستطيع فعل شيء، والديماغوجية أيضاً لا تستطيع تغيير الواقع.
1: المجتمع المدني ومعه أسماء من العلوم تحذر من سياسة تدير ظهرها لتغير مناخي لن يتوقف. باريس، إكرام بن شريف، ميديان.
5: Vous évoquez la loi d'urgence, Madame la députée. La loi d'urgence est une des réponses à la situation que nous vivons.
6: ميديان، صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
7: في صباح الأخبار إليكم أبرز العناوين. السعودية ومصر تشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وواشنطن تعلن أن الحرب مع إيران كلفتها نحو 38 مليار دولار. البنتاغون يقر بنقص في الذخيرة مرتبط بالحرب. غارات إسرائيلية على قطاع غزة توقع 5 قتلى وعددا من الجرحى. إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس، والأمم المتحدة تدعو إلى تمكين محققين دوليين من الوصول إلى جميع أنحاء القطاع. اختتام عملية مرحبا 2026 بميناء طنجة المتوسط بعد أسابيع من التعبئة لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب. مغادرة آخر المسافرين على متن السفن المتجهة نحو موانئ الشمال المتوسط في ختام العملية الموجهة لمواكبة مغاربة العالم. مستمرون وياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا، واللحظة إلى ضيف الصباح. بالمغرب، قدمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الثلاثة المنصرم أبرز مستجدات خارطة الطريق المغرب للذكاء الاصطناعي 2030، إلى جانب مجموعة من الأدلة والحلول الملموسة التي تؤشر على دخول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من التفعيل والتنزيل. الموضوع محور فقرة ضيفي الصباح مع الزميل يوسف النعماني.
8: قدمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط مؤخرا أبرز مستجدات خارطة طريق المغرب للذكاء الاصطناعي 2030، إلى جانب مجموعة من الآليات والحلول الملموسة التي تترجم انتقال الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة جديدة من التفعيل والتنزيل. هذه الدينامية تندرج في إطار توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس الرامية لتعزيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والطاقات المتجددة باعتبارها رافعة للتنمية والانتقال نحو نماذج اقتصادية مستدامة. معي من الرباط الأستاذ عبد الخالق التهامي، الخبير الاقتصادي، مرحبا بك.
9: أهلا وسهلا.
8: أولا، لماذا يحتاج المغرب اليوم إلى خارطة طريق خاصة بالذكاء الاصطناعي؟
9: من المتوقع أن تتولى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي القيادة والتنسيق، لكن التنفيذ يتطلب عمل مشترك بين قطاعات متعددة: التعليم العالي، الصناعة وعدة إدارات، وكذلك اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات والهيئات المكلفة بالأمن السيبراني، وكذلك الجامعة الترابية. يجب أن تشكل معهد الجزائري الواجهة العلمية التي تجمع البحث

0: بالاستعمالات الاقتصادية والإدارية. أما التمويل فسيكون مختلط، فالقطاع العام يمول أساسا المنشآت المشتركة، قواعد البيانات المشتركة، المعطيات العمومية، البحث الأساسي، التكوين والطلبيات العمومية المبتكرة. ويمكن لصندوق محمد السادس للاستثمار، صندوق الإيداع والتدبير ومؤسسات أخرى المساهمة في البنية التحتية، وكذلك صناديق الاستثمار. أما صناديق الشركات الناشئة بحجم مستهدف يقارب 2.5 مليار درهم فهي آلية ضمن المغرب الرقمي، يعني الاستراتيجية التي وضعت مسبقا، المغرب الرقمي 2030، وليست ميزانية مستقلة وكان كاملة يعني لخارطة الذكاء الاصطناعي. في هذه الاستراتيجية القطاع الخاص يجب أن يلعب دور مهم، ليس فقط في التمويل بل هو مستعمل ومكون شريك في الإنتاج. فشركات الاتصالات تستثمر في الربط والسحابة، البنوك والصناديق تمويل المشاريع، المجموعات الكبرى توفر أماكن وفرص تدريب. وفي مقابل الدعم العمومي ينبغي أن تتضمن الشركات أهداف قابلة للقياس في نقل الكفاءات والمحتوى المحلي والبحث داخل المغرب، ومساعدة يعني الولوج خصوصا للمقاولات الصغرى والمتوسطة. لضمان الجدية في التنزيل يجب نشر ميزانية وجدول زمني ومؤشرات سنوية مستقلة لقياس القيمة المضافة والتشغيل والتكوين. خلاصة هنا هي أن نجاح تنفيذ الاستراتيجية التي وضعت مؤخرا يحتاج تمويل مشترك، حكمة واضحة، ونتائج قابلة للمتابعة والقياس.
1: أستاذ تهامي، ما هي أهم مكونات خارطة المغرب للذكاء الاصطناعي 2030؟
0: التأثير المحتمل لخريطة الطريق يعني الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد المغربي كبير وواعد، غير أنه يكتنف قدر من لا يقين. فهناك بطبيعة الحال ما هو إيجابي لكن أيضا ما هو سلبي، ويتوزع على عدة أبعاد. فعلى المدى المتوسط أين بين السنوات 2026-2030 ستنشط الاستثمارات في مراكز البيانات والاتصالات والألياف البصرية والسحابة والأمن السيبرالي والبرمجيات والتكوين والبحث التطبيقي. ومن المتوقع أن تستفيد أيضا قطاعات البناء الهندسة والاتصالات والخدمات المهنية، وتستفيد المقاولات عامة من خفض التكاليف، تحسين الجودة والتوقع والصيانة واللوجيستيك وخدمة الزبناء وكشف الاحتيال والصيانة الاستباقية، كذلك في الإدارة حيث يمكن تقليص أجل وكلفة المصاطع. وسيأتي الآثار على التنافسية عبر ثلاث مسارات: إنتاج أكثر بالموارد نفسها، تحسين الجودة والسرعة، خلق منتجات وخدمات جديدة. لكن إدخال الذكاء الاصطناعي فوق مساطر معقدة أصلا أو معطيات غير منظمة لن يحل المشكل بتاتا. وعليه في نظري يجب أولا وبشكل سريع تبسيط المساطر وربط قواعد البيانات بين مختلف الإدارات قبل أن ندخل عليها يعني الذكاء الاصطناعي. على المدى الطويل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرفع القيمة المضافة للصناعة المغربية في السيارات والطيران والفوسفات، الصناعات الغذائية، الطاقة، اللوجيستيك. كما يستطيع المغرب تطوير حلول موجهة لإفريقيا بالفرنسية والعربية وحتى اللغة المحلية، خاصة في الإدارة والفلاحة تحت ضغط نظرة المياه، وكذلك قطاعات الصحة والتعليم التي ستستعمل الأداء الإلكتروني. غير أن هناك خطر اتساع الفوارق بين المقاولات الكبرى والصغرى، وبين المدن والقرى، وبين العمال ذوي التأهيل العالي وبقية العمال. لذلك يجب توفير حلول مشتركة والتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة وتوزيع البنية والتكوين على مختلف الجهات. ففي سوق الشغل مثلا من المتوقع استحداث مهن جديدة وتغيير لمهام يعني أخرى قائمة الآن، واختفاء لبعض الأعمال المتكررة. وتتوقع خريطة الطريق تحقيق الهدف 50,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، لكن بعض الوظائف الأخرى قد تختفي. ويبقى الحل استباقي في تفعيل وتسريع التكوين المستمر وإعادة التأهيل، لأن الذكاء الاصطناعي غالبا ما يغير محتوى العمل قبل أن يلغي الوظيفة. إذن هناك حسابات يجب أن نأخذها بالاعتبار بين ما هو إيجابي وما هو سلبي حتى نستفيد من هذه الثورة الجديدة.
1: وما هي برأيكم الآثار الاقتصادية المتوقعة على المدى المتوسط والطويل؟
0: ترتكز الخارطة المصاغة والمقترحة من طرف الحكومة على ثلاثة محاور كبرى وعدة برامج، أعتقد 10 برامج هيكلية. يوم المحور الأول السيادة والثقة، ويشمل قدرات الحوسبة، مركز البيانات، السحابة السيادية والأمن السيبرالي وحماية المعطيات والأخلاقيات والتنظيم. المحور الثاني هو الابتكار والتنافسية، وتؤدي شبكة معاهد الرازاري وهي شبكة وطنية لمراكز التمييز في الذكاء الاصطناعي، سيتم نشرها مبدئيا في 12 جهة تجمع الدولة والجامعات والقطاع الخاص، وتشكل هذه المعاهد الذراع البحثية والتطبيقية لمندوبات الذكاء الاصطناعي في بلادنا. المحور الثالث يتعلق بالتبني و

0: يعني تتبع الآثار والإشعار، يشمل سوقا وطنية لحلول موثوقة، أدوات للمعالجة، الوثائق والاجتماعات، البحوث القانونية، نموذج لغوي يفهم العربية والفرنسية والدارجة وكذلك الأمازيغية. والغاية في النهاية هي الانتقال من تجارب محدودة إلى استعمالات واسعة تناسب الواقع المغربي وتصل إلى جميع الجهات، حتى لا تبقى تلك المشاريع التجريبية معزولة. بالأرقام تحدد الخريطة ثلاثة أهداف توليد 100 مليار درهم من القيمة المضافة، إحداث 50,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتكوين واعتماد 200,000 كفاءة. يجب التوضيح هنا أن 100 مليار التي تحدثت عنها كقيمة اقتصادية مستهدفة للمشروع وليست ميزانية عمومية ولا كلفة للمشروع واحد، ويمكن أن تأتي هذه القيمة هذه الإضافية من رفع الإنتاجية، خفض التكاليف، تحسين الجودة، ابتكار خدمات جديدة، زيادة في الصادرات، جذب استثمارات، وكذلك تسريع الخدمات الإدارية. الهدف طموح، لكن الحكم على واقع يحتاج إلى منهجية واضحة. مثلا هل يتعلق الأمر بقيمة مضافة خلال سنة 2030 فقط وحدها، أم قيمة تراكمية إلى غاية سنة 2030؟ هل تشمل الأثر المباشرة وغير المباشرة؟ كيف يتم تفادي احتساب المنفعة نفسها مرتين؟ لهذا يجب نشر خط أساس وطريقة ومؤشرات قطاعية واضحة وطريقة مستقبلة لقياس النتائج للحكم على هذا المشروع.
1: وبشكل ملموس أستاذ تهامي، كيف ستنفذ الخارطة ومن سيمولها وما هو دور القطاع الخاص في ذلك؟
0: لم يعد الذكاء الاصطناعي اليوم قطاعا تقنيا معزولا، بل أصبح تكنولوجيا عامة تؤثر في كل القطاعات على مستوى الإنتاج، تنظيم المقاولات، التنافسية، الخدمات العمومية، البحث. لذلك لم يكن أمام المغرب خيار، فنحن نعيش ثورة تكنولوجيا في مستوى الثورة الصناعية في الحقيقة التي حدثت في القرن 19، ولكن بسرعة أعلى. وإذا لم يبني المغرب مساره الخاص في هذا القطاع فسيظل مستوردا للنماذج والبرمجيات وقدرات الحوسبة والقواعد التي توضع خارج البلاد. وإذا اكتفينا باستعمال حلول مصممة في الخارج سنبقى تابعين في المعطيات والبرمجيات وقدرات الحوسبة. ثم في هذا الميدان من لا يتقدم أو على الأقل يسايف فهو يتأخر. لذلك التوسع الجديد في إطار ما سمي باستراتيجية خارطة الطريق، أي المغرب للذكاء الاصطناعي 2030 الخاصة بتطوير الذكاء الاصطناعي تحديدا، كان الدافع الأساسي اقتصادي ولكن أيضا استراتيجي في آن واحد، ويرتكز على الاستفادة من القيمة الجديدة، رفع الإنتاجية، تقليص التبعية والتكنولوجيا. بمعنى أن المغرب يريد أن ينتقل من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لبعض الحلول ومصدر لها، خاصة نحو إفريقيا مثلا. ويفرض التوقيت نفسه أيضا بسبب المنافسة الدولية، فالاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة الحسابية والأمن السيبرالي والكفاءات تبرمج اليوم بالنسبة للسنوات المقبلة. ولحسن حظ المغرب لأنه يتوفر على مؤهلات مهمة في هذا الباب، منها القرب من أوروبا، البنية الصناعية وقطاع ترحيل الخدمات الذي كان قد تطور في السنوات الأخيرة، قطاع الطاقات المتجددة، الجامعات والكفاءات داخل المغرب وخارجه. لكن دول إفريقية ومتوسطة أخرى تسعى أيضا وبدورها إلى استقطاب الاستثمارات الرقمية. يمكن أيضا للذكاء الاصطناعي أن يساعد في معالجة مشاكل داخلية ملموسة، تبسيط المساطر فيما يهم الخدمات العمومية، تحسين واستهداف السياسات العمومية، تدبير الماء والطاقة، الماء خصوصا في القطاع الفلاحي، تحديث الصناعة، تحسين جودة التعليم والصحة إلى غير ذلك. أشير هنا أنه لا ينبغي قياس النجاح فقط بعادة الشركات الناشئة، بل بمدى انتشار واستعمال المفيد داخل القطاعات المنتجة والإدارة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. إذن الدافع الأساسي هو خلق قيمة مضافة داخل المغرب مع الحفاظ على سيادة رقمية واقعية ومسؤولة. هذا يعني أن الهدف ليس استعمال للذكاء الاصطناعي فقط، بل إنتاج قيمة محلية وتقليص للتبعية في هذا القطاع.
1: الأستاذ عبد الخالق التهامي الخبير الاقتصادي، كنت معي من الرباط، شكرا على هذه التوضيحات.
0: أهلا وسهلا، وأهلا بالمستمعين الكرام.
2: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية، وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
3: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة.

0: حرارة المدن، سؤال تطرحه فقرة إيكولوجيا التي تتوقف عند الأثر الحراري للمكيفات واستهلاكاتها المتزايد للطاقة والحلول الممكنة لجعل التبريد أكثر كفاءة وأقل كلفة على البيئة. عدد جديد من إيكولوجيا مع الزميل أيمن الأحمد.
1: هل يمكن للمكيف أن يجعل الشارع أكثر حرارة؟ نعم، المكيف لا يصنع البرودة بل ينقل الحرارة من داخل المبنى إلى خارجه، ولذلك فإن ملايين أجهزة التكييف التي تعمل في الوقت نفسه تضيف حرارة إلى البيئة الخارجية إضافة إلى الكهرباء التي تستهلكها. دراسة علمية نشرت هذا العام في مجلة Scientific Reports حاكت تأثير أجهزة التكييف على حي سكني يضم 16 مبنى في مناخ حار شبه جاف بالهند، والنتيجة عندما وضعت وحدات التكييف الخارجية على الواجهات ارتفعت حرارة الهواء داخل بعض الشوارع بأكثر من درجة مئوية واحدة بسبب تراكم الحرارة وضعف حركة الهواء. لكن المفارقة لا تتوقف هنا، تراكم الحرارة في الخارج يعني أن أجهزة التكييف نفسها تحتاج إلى جهد أكبر للتبريد. ووجدت الدراسة أن بعض ترتيبات الوحدات الخارجية رفعت استهلاك التبريد السنوي للمبنى بما يصل إلى 2113 كيلو وات ساعة مقابل نحو 514 كيلو وات ساعة عندما وضعت الوحدات فوق الأسطح حيث تستطيع الحرارة التشتت بصورة أفضل. وعلى المستوى العالمي ارتفع استهلاك الكهرباء للتبريد بنسبة 50% منذ عام 2015 ليبلغ نحو 2900 تيراوات ساعة في 2025، وهو مقدار يفوق استهلاك الكهرباء السنوي للاتحاد الأوروبي بأكمله. واستنادا على هذه النتائج باتت المعادلة واضحة، فكلما ارتفعت الحرارة شغلنا مزيدا من المكيفات، وكلما شغلناها زاد الطلب على الكهرباء والحرارة المطرودة إلى المدن. والسؤال البيئي لم يعد كيف نبرد منازلنا فقط، بل كيف نبردها من دون أن نجعل المدينة أكثر سخونة.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: في صباح الأخبار وسنوياكم مستمعينا الكرام إلى تذكير بأبرز العناوين. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تدين السلوك الروسي وتصفه بغير المسؤول والخطير، وموسكو تعتبر أن مبادرة الردع النووي المتقدم الفرنسية التي انضمت إليها فنلندا تشكل مخاطر عليها. في الشرق الأوسط، السعودية ومصر تشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب في ظل تصاعد التوتر الإقليمي. واشنطن تعلن أن الحرب مع إيران كلفتها نحو 38 مليار دولار. السفير الأمريكي في لبنان يزور جنوب البلاد ويتفقد قرية انتشر فيها الجيش اللبناني مؤخرا بموجب اتفاق مع إسرائيل، وباريس تستضيف اجتماعا لمسؤولين عسكريين من دول شريكة للتحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية. غارات إسرائيلية على قطاع غزة توقع قتلى وجرحى، وإسرائيل تعلن اغتيال قيادي بارز في الجناح العسكري لحركة حماس. الأمم المتحدة تدعو إلى تمكين محققين دوليين من الوصول إلى جميع أنحاء القطاع للمساعدة في جمع الأدلة. نذهب مستمعينا الكرام إلى فاصل، بعده نواصل.
2: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
3: المنتخب ستنطلق
2: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: اللحظة إلى فقرتكم الرقمية بامتياز، أبرز ما جاء في النت في ترند. تزامنا مع انطلاق جلسة محاكمة الاستئناف الخميس أمام محكمة الاستئناف بمدينة كريتاي قرب باريس، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل والتعاطف من قبل النشطاء المغاربة وكذلك العرب والمتابعين مع الفنان المغربي سعد المجرد، حاملا ملف القضية الصادر فيها حكم سابق بالسجن 6 سنوات عام 2023 بتهمة الاغتصاب والالتقاء بشرارة التحقيقات مجددا. ويرى المتابعون والداعمون أن الإجراءات القضائية وطول أمد المحاكمة التي استمرت لنحو 10 سنوات منذ الواقعة المفترضة بباريس عام 2016

16 تشكل إنهاكا واستنزافا كبيرا للنجم المغربي البالغ من العمر 41 عاما. ويؤكد النشطاء أن التأجيلات المتكررة لي عدة أشهر بهدف استكمال التحقيقات تزيد من الضغط النفسي وتطيل أمد المعاناة القضائية التي تخطت سنوات طويلة. ويستند الجمهور في تعاطفه مع النجم المغربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها خصوصا إنستغرام إلى التمسك برواية سعد الذي أكد براءته ونفى وجود أي علاقة جنسية مع الشابة البالغة حينئذ 20 عاما واقتصار إقرار على دفعها بعنف ردا على خذشها لوجهه أثناء المرحلة. ورغم تصريحات محامي الدفاع عن الضحية الذي شدد على رجحان الإدانة وشمول الملف لأدلة متوفرة، يرى النشطاء أن وجود مساحة للتحقيق وتأجيل الجلسات إلى شتنبر يفتح باب الأمل لإعادة النظر في تفاصيل الوقائع. وفي ظل خضوع الفنان المتابعة في حالة صراح وتحت إشراف القضاء إلى خلال هذه الجلسات المفترض استمرارها حتى 25 من شتنبر، يواصل النشطاء دعمهم على شبكات التواصل الاجتماعي معربين عن أملهم في أن تشهد جلسات محكمة كريتاي نفحة جديدة تنهي هذه المسيرة القضائية الشاقة.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا.

0: نصل اللحظة إلى فقرة لنعبر ركن بلال مرميد، مساحة نتوقف فيها عند فكرة أو موقف أو قضية تستحق أن نرفع حولها الصوت. بلال مرميد،
1: أهلا بكم. فيلم وثائقي إسرائيلي بعنوان نازا، وهذا الشريط حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية العالمي قبل أيام في نسخته الثالثة بعد 80. عرض الشريط وصفق عليه الحاضرون لمدة تقارب نصف ساعة بدون توقف، ثم حصل على واحدة من أرقى الجوائز العالمية. لكن هذا الفيلم خرق توترا غير مسبوق داخل إسرائيل. تحرك مسؤولون للمطالبة بإجراءات عقابية ضد مخرجيه يوفال أبراهام وراشيل سور، كونه يعتمد بالكامل بحسبهم على شهادات حية وحصرية ل24 جنديا وضابطا سابقا في سلك الاستخبارات الإسرائيلية. الفيلم الذي حظيت بفرصة مشاهدته يكشف وبالوثائق والمعلومات خبايا ما يسمى بمصنع القتل الرقمي في قطاع غزة. وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي هدد بسحب الجنسية الإسرائيلية من مخرجيه يوفال أبراهام وراشيل سور، متهما إياهما بالخيانة ضد الدولة على خلفية ما يعرضه الشريط الممتد على مساحة زمنية من 80 دقيقة تضم شهادات لعسكريين وعناصر استخبارات جمعت خلال 3 أعوام بخصوص ما حدث في غزة. الشريط الذي حصل على إحدى أكبر الجوائز العالمية هو من إخراج إسرائيليين، وعنوان نازا يدل في الأصل على كلمة عسكرية إسرائيلية تعني الأضرار الجانبية، أي تقدير عدد المدنيين المتوقع سقوطهم خلال ضربة تستهدف هدفا عسكريا. الوثائقي يقدم إذن شهادات تتهم المؤسسة العسكرية بالسماح في بعض من حالات بتنفيذ ضربات مع معرفة مسبقة باحتمال سقوط مدنيين، وهذا الجانب ترفضه رفضا كليا المؤسسة العسكرية التي هاجمت الفيلم ومضمون الفيلم. فيلم يعرض بشكل واضح الآليات التي أتاحت بحسب المخرجين الإسرائيليين وقوع عمليات قتل في صفوف المدنيين في غزة. الموقعون ركزوا أيضا على تفصيل مهم، فقد انتقدوا كل من يهاجم الشريط دون مشاهدتها الآن، وبسبب التهديد بسحب الجنسية من المخرجين وقع أزيد من 200 سينمائي إسرائيلي عريضة تضامن مع يوفال أبراهام وراشيل سور. هؤلاء وغيرهم أعربوا عن قلقهم واعتبروا بأن الخطاب المتداول ضد المخرجين يقترب من التهديد الجسدي. كل الموقعين الذين فاق عددهم 200 أفضوا أيضا بأملهم في توزيع فيلم نازا داخل إسرائيل في أقرب وقت، حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته وتكوين مواقفه بشأنه وفتح نقاش عام حول الحرب في غزة وتداعياتها. وثائقي تهم صانعاه بتبني روايات كاره إسرائيل، لكن هل ستنجح هذه الحملة في إضعافهما؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد، لأنهما ببساطة صنعا وثائقيا حقيقيا أخذا وقتهما الكافي ليبهرا العالم بموقفهما، وشريطهما سيجوب العالم بعد البندقية. هذه هي قوة الوثائقي وهذه هي قوة السينما. أما الأفلام المدعمة الفارغة فهي تولد فارغة وتموت فارغة، وأمامنا عشرات من الأمثلة. هل يستحضر بعضكم الآن عنوانا لوثائقي مغاربي أو عربي قوي صنع في الأونة الأخيرة؟ لن أحرجكم، أعرف بأنكم لن تعثروا عليها، والسلام إلى الملتقى.

0: أحوال الطقس مستمعينا الكرام قبل نشرة السادسة المفصلة. في المغرب طقس مشمس إلى غائم جزئيا شرق خط زاجورة جرادة على الشريط الساحلي الممتد، كذلك بين طنجة والدار البيضاء مع أمطار بمنطقة فيجيج. درجة الحرارة 25 درجة مرتقبة بالرباط، 26 درجة في الدار البيضاء طنجة، 27 بالحسيمة، 30 بالسويرة، 31 بالداخلة، 32 بفاس تطوان، 34 بوجدة، 36 بمراكش، 37 بالعيون، و40 درجة على المقاييس تسجل بسمارة. درجات الحرارة في منطقة شمال إفريقيا 37 درجة مرتقبة بالقاهرة، 29 بطرابلس، 31 بتونس العاصمة، 26 بالجزائر العاصمة، و40 درجة بنواكشوط. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة في أبيجان إلى 29 درجة مرتقبة، 31 درجة في داكار، 35 بباماكو، 29 درجة في كوناكري. في وسط القارة الإفريقية 34 درجة مرتقبة بليبروفيل، 27 بيوندي، 33 درجة مرتقبة بكينشاسا. في باقي أنحاء العالم 22 درجة مرتقبة بباريس، 19 درجة في لندن، 30 في روما، 31 في مدريد، 18 درجة في بروكسل، و20 درجة مرتقبة في برلين. في المنطقة العربية درجة الحرارة تصل في بيروت إلى 31 درجة مرتقبة، 42 في بغداد ومكة المكرمة، 39 في أبوظبي، و36 درجة في دمشق. الساعة بميديان تشير إلى السادسة صباحا، نشرة إخبارية مفصلة في صباح اليوم يقدمها الزميل محفوظ ولد السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. التحالف العسكري بقيادة الرياض يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون كانت متجهة نحو مكة المكرمة. ومصر والسعودية تشيدان بمناسبة زيارة بن سلمان للقاهرة على ضمان حرية الملاحة عبر باب المندب والبحر الأحمر. في خطوة تعزز دينامية الاستثمار والاقتصاد بينهما، المغرب وموريتانيا يعلنان عن مشروع لإحداث منطقة صناعية مشتركة تقدر مساحتها بنحو 800 هكتار، ستكون الأكبر من نوعها في إفريقيا. وفي رياضة السادسة نهتم بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. لحساب الجولة السادسة ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على إليتشي بثلاثة أهداف لاثنين، ويعادل مؤقتا نقاط المتصدر برشلونة الذي يلعب اليوم أمام راسينغ سانتاندير. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم إسقاط طائرة مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن كانت متجهة نحو مكة المكرمة، وهو ما نفته الجماعة. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في بيان نشره على منصة إكس إن قوات الدفاع الملكي السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. ضمن ردود الفعل دانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان ما وصفت الاعتداءات الآثمة التي نفذها المتمردون الحوثيون على مكة المكرمة. وارتباطا بتصعيد المتمردين الحوثيين، شددت السعودية ومصر أمس بالقاهرة على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر. الموقف المشترك جاء خلال زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، حيث استقبل من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتطرقت مباحثات الطرفين للتطورات الإقليمية والتحديات الراهنة بالمنطقة. نتابع التفاصيل في مراسلة عبد الله حميد من القاهرة.
2: لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
0: أكد على حرية الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ودعم الإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها وسيادتها. الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد اليمني:
2: من أهم الملفات التي تم مناقشتها هو الملف اليمني، التصعيد الملحوظ من قبل الحوثيين على المملكة العربية السعودية، وربما الأيام القادمة تحمل في طياتها دعما استخباراتيا من الدرجة الأولى إلى الرياض.
0: ولم تكن المنطقة ببعيد عن أجواء المباحثات المصرية السعودية، إذ أكدت على دعم الدول العربية في مواجهة التوترات القائمة مع دعم جهود التسوية في اليمن. الكاتب الصحفي طلعت طه:
3: زيارة ولي العهد أكدت على توافق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية. أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يمكن أن يتجزأ من الأمن القومي المصري. أيضا الظروف الحالية تقتضي المزيد من التضامن والتنسيق بين البلدين.
0: الموقف المصري السعودي أكد على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة في الملف الفلسطيني وتنفيذ المرحلة الثانية في غزة، كما تم التأكيد على استمرار دعم السودان ووجوب حصرية مؤسساته الوطنية. عبد الحميد ميديان، القاهرة.
1: في تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في غارات إسرائيلية على القطاع، بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومستشفيات أمس، في وقت أعلنت إسرائيل اغتيال قيادي في الجناح العسكري لحماس هو الثالث خلال أيام. نواصل من لبنان، حيث طلبت النيابة العامة في البلاد اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت التي تعود في فصولها إلى أغشت من العام 2020. وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام مباشرة إلى عون على اعتبار أنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع. قراءة في طلب النيابة العامة نتابعها من بيروت مع المحللة السياسية سناء الجاك، حاورها نور الدين إيكجان.
4: قضية انفجار مرفأ بيروت، المسؤولين السياسيين والأمنيين كانوا على علم بوجود هذه المادة في المرفأ ولم يسألوا لماذا استخدمت وكيف تم استعمال جزءا كبيرا منها. بالتالي فإن هؤلاء المسؤولين صمتوا إما لأنهم متواطئين مع قوة الأمر الواقع التي كانت تتحكم بالبلاد آنذاك، أو لأنهم كانوا عاجزين عن مواجهة هذه القوة. من هنا يمكن القول أن جميع المسؤولين اللبنانيين من الرئيس ميشيل سليماني إلى الرئيس ميشيل عون إلى رؤساء الوزراء إلى وزراء الدفاع إلى المسؤولين الأمنيين كلهم مسؤولين بنسب متفاوتة عن الانفجار الكبير الذي حصل في مرفأ بيروت وتجدر محاكمتهم، وهذا ما يسعى إليه القاضي طارق البيطار، مع الإشارة إلى أننا في لبنان لم نتعود أن تتم محاكمة أي مسؤول كبير عن جرائم ما تحصل في البلاد، ولكن هذه المرة ربما إذا ما كان هناك جدية في التعامل مع ما ورد في التحقيق أن يشار إلى استقدام الذين ذكرهم التحقيق وأن يشار إلى مساءلتهم بشكل جدي وليس بشكل استجواب شكلي من دون أن نصل إلى نتيجة مرجوة.
1: إلى الشأن المغاربي الآن، ونبدأه بملف الوحدة الترابية للمغرب. على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية أخبارا مضللة بخصوص استقبال وزير الخارجية الغاني لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى أكرا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخبر اليقين الذي مفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية في 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنها. وجدد منشور الوزارة ترحيب الحكومة الغانية باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 9727، كما أكد أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية.

0: الإعلامية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية. فالرباط ترأست الأميرة لالا أسماء أمس بقصر الضيافة مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. نواصل بملف العلاقات المغربية الموريتانية. احتضنت الدار البيضاء مؤخرا الدورة 14 للمعرض الدولي لتكنولوجيا الإنتاج والصناعات الميكانيكية والمعدنية والإلكتروميكانيكية التي احتفت بموريتانيا كضيف الشرف. على هامش هذا الحدث تم الكشف عن توجه لإحداث منطقة صناعية مشتركة مغربية موريتانية داخل التراب الموريتاني تمتد على مساحة تقدر بنحو 800 هكتار، وصفت بأنها ستكون الأكبر من نوعها في القارة الإفريقية في خطوة تعكس تنامي الدينامية الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين. عن أهمية هذا المشروع نستمع من نواكشوط لتوضيحات وزير الاقتصاد الموريتاني الأسبق محمد للعابد.
1: هدف هذه المنطقة هو ربط الإنتاج بالأسواق الأوروبية عبر المغرب وفتح الطريق أمام الشركات نحو أسواق الساحل وغرب أفريقيا. إذن هذه المنطقة تكتسي أهمية قصوى وتترتب عليها إن شاء الله مكاسب هامة بالنسبة للبلدين. فيما يخص موريتانيا، أولا ستتمكن من الاستفادة من هذه المنطقة سواء تعلق الأمر بالتصنيع بدل تصدير المواد الخام، صنع الحديد والمعادن والثروة السمكية والطاقة، لكن القيمة المضافة تكون أكبر عندما تتم معالجة هذه الموارد وتحويلها إلى منتجات صناعية داخل البلاد. كذلك ستتمكن موريتانيا من جذب التكنولوجيا والخبرة المغربية، إذ للمغرب قاعدة صناعية أكثر تطورا. المشروع إذن يمكن أن ينقل جزءا من هذه الخبرة إلى موريتانيا. المكسب الثالث الأساسي، المنطقة يمكن أن تولد وظائف مباشرة في المصانع إضافة إلى وظائف في النقل والخدمات والصيانة والتخزين واللوجستيات. وكذلك كمكسب رابع من خلال هذه المنطقة الصناعية سيتم إن شاء الله تنوع الاقتصادي بدل الاعتماد بدرجة كبيرة على التعدين والموارد الأولية. تستطيع موريتانيا بناء قطاع صناعي أكثر تنوعا.
0: رياضيا، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم حقق ريال مدريد فوزا صعبا على إليتشي بثلاثة أهداف لهدفين وعادل بذلك مؤقتا نقاط المتصدر برشلونة الذي يلعب اليوم أمام راسينغ سانتاندير. التفاصيل معك الحسن جابري.
2: ومن تنقله إلى ملعب مانويل مارتينيز فاليرو نجا فريق ريال مدريد من فخ مضيف إليتشي وعاد من ملعبه بثلاث نقاط بطعم الانتصار في اللحظات الأخيرة بعدما حسم المواجهة بثلاث أهداف لهدفين في افتتاح مباريات المرحلة السادسة من الليغا. الفريق الملكي بدأ في طريق مفتوح نحو فوز مريح، أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد. أردا جولر افتتح تسجيل من ضربة حرة رائعة قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني، رافعا رصيده إلى 7 أهداف في الليغا في 6 مباريات. لكن إلتشي انتفض في شوط المباراة الثاني، نجح في توقيع هدفين مشعلا التشويق في آخر اللحظات، وبينما كان التعادل يلح في الأفق جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع. البديل الشاب كارلوس إسبي وقع الثالثة مانحا ريال مدريد فوزا هاما قاتلا أبقاه ثانيا بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يواجه اليوم راسينغ سانتاندير بحثا عن انتصاره السادس تواليا على ملعبه الكامب نو. يبحث البارسا عن مواصلة توهجه وتصدره بالعلامة الكاملة وبأرقامه الهجومية اللافتة تؤكدها أهدافه 21 التي سجلها حتى الآن. سيواجه طموح راسينغ سانتاندير العائد إلى دوري الأضواء الذي جمع 7 نقاط في بداية مشجعة له في الليغا.
0: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك عثمان الطاهري.
3: شكرا جزيلا لك زميلي محفوظ. نعود ونلتقيك على رأس الساعة. شكرا وصلنا لحسن جابري. نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار اللحظة إلى أبرز ما جاء في العناوين فيما يخص الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
4: صباح الخير عثمان.
3: مرحبا بك خلدون. بداية، كيف تتشكل ملامح والمشهد السياسي في المغرب وإسبانيا خلدون؟ ماذا تقول أجواء انتخابات شتنبر في المملكة وتصريحات مدريد؟ وإلى أي حد تكشف العودة المدرسية في تونس وأزمة التعليم في ليبيا عن تحديات متراكمة في القطاع؟
4: انتخابات شتنبر توقعات نسبة المشاركة بين التشاؤم وزخم غير مسبوق، هذا العنوان في إسبريس على بعد أيام من اقتراع 23 من شتنبر لاختيار أعضاء مجلس النواب، تسود نظرة تشاؤمية لدى أحزاب مغربية حول نسبة المشاركة المتوقعة في هذه الاستحقاقات التشريعية.

0: خاصة في ظل ما تصفه بضعف الإجراءات التي يفترض أن تحارب العزوف الانتخابي وتحفز الناخبين على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، معتبرة في هذا الصدد أن هناك سياسة ممنهجة للدفع نحو تدني نسب المشاركة بما يخدم مصالح الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي بالبلاد دائما وفق إسبريس. صوت العقل في مدريد، سانشيز ينسف مزاعم اليمين ويثبت محورية الشراكة مع الرباط، يعنون لو 360 في خضم حملة إعلامية وسياسية وصفها الموقع بالمقيتة، قادتها أطراف يمينية وأخرى يمينية متطرفة في إسبانيا حاولت من خلالها تحويل ثغر سبتة المحتل إلى منصة لإطلاق الاتهامات المجانية ضد المملكة المغربية. جاءت التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لتمثل نقطة تحول حاسمة في التعاطي مع قضايا المغرب، يقول لو 360. في مقابلاته مع لاسكستا لم يقدم بيدرو سانشيز مجرد تبريرات لسياسة حكومته، بل قاد مرافعة سياسية وموضوعية دحضت نقطة تلو الأخرى السردية الاتهامية التي طالما روجت لها الأطراف المعادية للتقارب المغربي الإسباني. تونس، أكثر من 2 مليون طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة، تنقل الأناضول التركية. ينطلق العام الدراسي الجديد وسط احتجاجات المعلمين وخريجي الجامعات العاطلين من العمل. خبير يكشف لعين ليبيا ما يتحمل وزر أزمة المعلمين، مخافي العجز الذي ينهش حقوق الموظفين. تتصاعد مطالب المعلمين كما تقول عين ليبيا بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وسط اعتصام واسع دخلته قطاعات من المعلمين في عدد من المدن للمطالبة بزيادة المرتبات وصرف الفروقات المستحقة وتوفير التأمين الصحي، في وقت تثار فيه تساؤلات بشأن قدرة المالية العامة على تحمل هذه المطالب وانعكاس استمرار الاحتجاجات على العملية التعليمية والاقتصاد.
1: نواصل معك خلدون، هذه المرة بعيدا عن المنطقة المغربية وإسبانيا. في اليمن صراع متشعب ومعركة معقدة لاستعادة زمام المبادرة. إسرائيل، انتخابات تتقاطع فيها حسابات نتنياهو ومعارضيه. أما في الهند فتتحول وليمة نباتية لقادة البريكس إلى جدل سياسي. ماذا عن التفاصيل لديك خلدون؟
0: القيادة اليمنية لترتيب الأولويات واستعادة زمام المبادرة عنوان التغطية الحية لصحيفة الشرق الأوسط. تعمل القيادة اليمنية على إعادة ترتيب أولوياتها بعد خسارة القوات الحكومية مواقع واسعة في الساحل الغربي لمصلحة جماعة الحوثيين، تكتب صحيفة الشرق الأوسط. في ظل تعقيدات المشهد اليمني وتعدد أطراف الصراع، يرى كاتب تركي في إندبندنت تركيا أن أي عملية عسكرية واسعة في اليمن تواجه تحديات استثنائية تجعل تحقيق نصر حاسم أمر بالغ الصعوبة. ويستند الكاتب الرئيس السابق لقسم الاستخبارات في القوات الجوية التركية في تحليله إلى طبيعة الجغرافيا اليمنية وتطور قدرات جماعة الحوثي ومشكلات الإمداد وتعدد القوى المحلية، فضلا عن القيود السياسية والإنسانية والإقليمية التي تحيط بأي تحرك عسكري. انتخابات إسرائيل، هل يطيح نتنياهو بموعدها قبل أن تطيح به؟ سألت النهار اللبنانية. مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر في إسرائيل، يدخل بنيامين نتنياهو المرحلة الأخطر من حملته. الاستطلاعات لا تمنحه طريقا واضحا إلى 61 مقعدا، فيما لا يملك خصومه بدورهم أكثرية مستقرة، لكن الفارق هذه المرة أن المعارضة تدخل السباق أكثر تنظيما، بينما يخوض نتنياهو معركة على جبهتين، منع هدر أصوات اليمين وإخراج ناخبيه إلى الصناديق. وأخيرا وسريعا أيضا في هذه الجولة، أشعل العشاء الرسمي لقادة دول مجموعة بريكس في الهند جدلا سياسيا بعدما قدمت نيودلهي لضيوفها وجبة نباتية بالكامل، مما أثار انتقادات من المعارضة التي اعتبرت الخطوة انعكاسا للتوجهات الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. تضمنت الوليمة أطباقا هندية من جبال الهيمالايا مع الزعفران إلى جانب شوربة العدس بالطماطم وأوراق الكاري، لكن أيا من الأطباق لم يحتوي على اللحم وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. هذا ما في جولتنا.
1: شكرا جزيلا لك خلدون، نعود ونلتقي بك غدا بإذن الله. مستمعينا الكرام، نواصل وإياكم المحطة الموالية في صباح الأخبار، الجزء الأول من يوميات الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.

0: موضوع الأسبوع.
1: البارح بحال هاد الوقت كنا قدمنا الإشكالية العويصة ديال المياه في بلادنا وشفنا شحال النقص من الماء هو غادي هو تيزيد يتفاقم ويتفاحش الله يحفظ. واليوم ما فيها بس نتفكروا كيفاش تتستعمل المياه اللي عندنا وفين تتمشي وتتستهلك. إوا خاصنا نعرفوا أن 19 تقريبا من المياه ديالنا أي 90% تنخدموها ونستهلكوها في الفلاحة، و 8% منها تنخدموها في الاستعمالات المتعلقة بالحياة اليومية ديالنا في الديور والعائلات ديالنا، وما تبقى أي 2% تيتستعملوا في الصناعات والمعامل ديالنا. لكن خاصنا نعرفوا كذلك أن هادوك 19 من المياه كلها ديالنا اللي تنخدموها في الفلاحة راه ما تتسقينا إلا السدوس من الأراضي الفلاحية ديالنا، وخمس سداس تيتفلحوا على البور وما تيوصل لهم سقا، في الوقت اللي عدة دراسات تتقول أن بالمياه اللي عندنا ومخصصينها للفلاحة والإنتاج الفلاحي يمكننا نسقيو بها تقريبا الدوبل ديال هاد المساحات ونوصلوا لتقريبا 2,500,000 هكتار مسقية. لكن بشرط نديرو كل ما في جهدنا باش نخدمو الماء في السقا بطريقة معقلانة وما فيها ضياع ولا خسارة وقت السقا، وهذا الشيء مازال نتذكروا فيه من بعد إن شاء الله.
0: ملاحظة اليوم.
1: هاد النهار دوينا هادي شوية على المياه اللي تنستعملوهم في الفلاحة ديالنا واللي الكثير منهم تنسقيو به بالطريقة التقليدية، بالخصوص في المناطق السقوية ديال البراجات وعند الفلاحة الصغار وبعض الفلاحة المتوسطين والكبار حتى هما، واللي عندهم ضياع كبير ديال الماء وقت السقا. لكن خاصنا نزيدو نقولو كذلك أن الحمد لله هاد السنين الأخرى وعات وزارة الفلاحة ديالنا وبفضل التوجيهات ديال جلالة الملك محمد السادس الله ينصرو بدات المسائل تتطور وبداو عدة مساحات من الزراعات والشجر تيتسقاو بالقوتاقوت في إطار عملية تحويل وتغيير السقا من الطريقة التقليدية للسقا بالطريقة العصرية ديال القوتاقوت في هذه المناطق، بحال مثلا نواحي تادلة، دكالة، منطقة الحوز، منطقة ملوية والغرب وناحية السوس. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
3: حيكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا اللحظة إلى دقيقة الانتخابات. تشكل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 من شتنبر الجاري موعدا بارزا في الحياة السياسية بالمغرب ومحطة جديدة في المسار الديمقراطي للمملكة. ولفهم تفاصيل هذا الاستحقاق بشكل أفضل تواكبكم هيئة تحرير ميديا طوال فترة الحملة الانتخابية بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات التشريعية. وسؤال اليوم: ما هي الحالات التي يعد فيها الصوت الانتخابي لاغيا؟ الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات يوقعها اليوم الزميل أمين عزيماني.
4: دقيقة الانتخابات.
5: بحسب المادة 79 من القانون 11/27 المتعلق بمجلس النواب في صيغته المحينة بتاريخ 29 من يناير 2026 تلغى أوراق التصويت التالية: ألف، الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية. باء، الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع دون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية. جيم، الأوراق المشطب فيها على اسم وكيل لائحة أو عدة وكلاء لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع. لا تعتبر الأوراق ملغاة في نتائج الاقتراع في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود سابقا رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين أو ممثلين المترشحين الحاضرين، فإنها تعتبر متنازعا حولها وتوضع الأوراق الملغاة والمتنازع بشأنها في ظرف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب، كما توضع الأوراق غير القانونية في ظرف آخر مستقل مختوم.

0: توم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب، ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المتنازع حولها والتي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية، ونفس الأمر ينطبق على الظرف الثاني. كما يجب أن يثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر حسب الحالة وأسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها. أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت برسم كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية. يضاف الظرف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمتنازع حولها والظرف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى محضر مكتب التصويت قصد توجيههما إلى المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور.
1: غدا دقيقة أخرى من الانتخابات، اللحظة مستمعين الكرام إلى توقيعات التي تقدم لنا المؤشر. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يحضر ملف الجبايات بتباين بين برامج الأحزاب بوعود متعددة تصب أغلبها في خانة تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة مقابل مقترحات لفرض ضرائب أكبر على الثروة والقطاعات الريعية. لكن خلف هذه الوعود تطرح إشكاليات وتساؤلات عدة تتعلق بتأثير هذه السياسة الجبائية على الاقتصاد وعلى المالية العمومية، زاوية يسلط زهير التومي الضوء عليها في ركن المؤشر لهذا الأسبوع.
2: لطالما كانت المعادلة الجبائية بمعالمها المتعلقة بخفض أو رفع أو استحداث الضرائب الوقود الذي يشعل عادة الحملات الانتخابية في الديمقراطيات العتيقة أو الناشئة، لكن عندنا ونحن على بعد أسبوع من اقتراع التشريعيات يكاد هذا النقاش يتلاشى وسط صخب السجال السياسوي بين الأحزاب المتنافسة. بعيدا عن هذا الصخب وبعد متابعة ما تيسر من البرامج الانتخابية، يسود انطباع مفاده بأن الضريبة وإن كانت متضمنة في خطابات الأحزاب لكنها ليست دائما حاضرة في ذكر التفاصيل التي تحدث الفرق واستشراف الانعكاسات المالية لتدابير الجبائية المقترحة على التوازنات المالية العمومية. في هذا المحور هناك إجماع تقريبا لدى مختلف الأحزاب على شعارات مغرقة في العمومية من قبيل ضرورة تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة وتحسين القدرة الشرائية وتشجيع المقاولات الصغيرة ومحاربة التهرب والغش الضريبيين، لكن الاختلاف يبدأ عند التدقيق في النسب وحجم الخصومات الجبائية وشروطها إن ذكرت، والمسكوت عنه في هذه البرامج السخية في توزيع التخفيضات والإعفاءات الجبائية هو مدى تأثير هذا التوجه على العائدات الجبائية التي تعد من بين أهم موارد الخزينة العمومية. فبعض البرامج تقترح تخفيضا كبيرا للضريبة على الدخل إلى درجة جعل شريحة واسعة من الأجراء خارج نطاق الضريبة، أو تقليص معدلات التضريب بشكل كبير على شرائح واسعة من الملزمين. مقترحات تبدو جذابة جدا بالنسبة إلى الناخب، لكنها لا تبالي بتناقص مداخل الدولة في حال اعتمادها، ولا تتساءل عن البدائل لتمويل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار العمومي. المفارقة أن بعض البرامج تعد بخفض الضرائب وفي الوقت نفسه برفع مهول في الإنفاق الاجتماعي وخلق مئات الآلاف من فرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية، وكأن النظرية الاقتصادية المبتكرة لدى هذه الأحزاب أصبحت كالآتي: ضرائب أقل زائد إنفاق أكثر زائد نمو مجهول مرهون غالبا بجود سماء. اللافت أيضا أن معظم البرامج تضع محاربة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء في مقدمة الحلول التي من شأنها تعويض تناقص العائدات الجبائية بعد خفض الضرائب على الأجراء والطبقة المتوسطة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو شعار يصعب الاختلاف معه، لكن المواطن وقبله ميزانية الدولة يحتاجان إلى أكثر من شعار، بحيث تطرح في هذه الحالة عدة أسئلة معلقة الإجابة من قبيل كم يمكن تحصيله فعلا من الاقتصاد غير المهيكل البعيد عن دائرة التحصيل الضريبي، وما حجم الأموال التي تضيع سنويا بسبب الغش أو ضعف المراقبة الجبائية، وما حظوظ استردادها. من جهة أخرى نجد برامج تدعو إلى تحميل العبء الجبائي الأكبر

0: Matin Info, Hugo Villard.
1: Dans un tout petit peu plus de 2 minutes, votre journal arrive. Avant ça, c'est la météo agricole.
2: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبيس صفه مع الشمس في النواحي الساحليه.

0: ما بين طنجة والدار البيضاء، بحال حتى في شرق الخط جرادة زاغورة. أما في باقي المناطق الحال صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي نشد الشتاء في ناحية فيكيك. الريح غادي صوت شمالي وغربي في عامة المناطق، ما عدا في الحوز والسواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في غالب النواحي، ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة ما بين 25 و 32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26 و 31 درجة في اللوكوس ونحية الدكالة، ما بين 27 و 30 درجة نحية الريف، ما بين 27 و 34 درجة في نحية عبدة، ما بين 29 و 31 درجة في الشاوية، ما بين 30 و 36 درجة في نحية الحوز، ما بين 30 و 37 درجة في نحية السوس، ما بين 31 و 43 درجة في واد الذهب، 32 درجة في ناحية السايس، 32-33 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32-35 درجة في ناحية التادلة، ما بين 32-37 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 34-36 درجة في ناحية الدرعة، وما بين 37-40 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس الحار والناشف بلا قياس خاص الإخوان الكسابة ما يغفلوش على الكسيبة ديالهم، بالخصوص الخرفان اللي يمكن يتقاسوا ببعض الأمراض ديال التنفس. وأحسن نصيحة يمكن اللي نعطيها لهم في هذه المسألة هي ما يغفلوش على كسيبتهم بالزيارة ديال شي طبيب بيطاري باش يساعدهم يتبعوا وسائل الوقاية من هذه الأمراض الخطيرة اللي بعض المرات تتهلك العديد من الكسيبة بحال هذه الظروف الجوية. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h tout pile sur Média et c'est le retour de votre journal présenté ce matin par Marfoud Oulsalek. Marhaban Marfoud.
2: Marhaban Nego, marhaban Moustami'in Al-Kiram, ahlan bikoum ila anawin al-nashrah. الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لجمهورية كينيا راشيل روتو تزوران في الرباط مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. تقليص الفوارق المجالية رهان تعد مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في انتخابات 23 من شتنبر التشريعية في المغرب بكسبه وسط تساؤلات حول نجاعة التدابير والالتزامات المقترحة. منظمة التجارة العالمية تحذر من ضعف قواعد التجارة الدولية وانخفاض قد يصل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. التحذير جاء في تقرير استعرض إنجازات النظام التجاري متعدد الأطراف على مدى 80 سنة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. زارت الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء وراشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة أمس بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحمد الوطنية نسمع. نتابع التفاصيل في تقرير منال رقيوق.
3: يعد المرضى الكينيون الذين خضعوا لعمليات زراعة قوقعة الأذن من بين 100 طفل يعانون من الصمم الشديد تم التكفل بهم في إطار المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، التي أعطت الأميرة لالا أسماء والسيدة الأولى لكينيا راشيل روتو انطلاقتها بالعاصمة الكينية في 5 نوفمبر 2025، والتي تتوخى زراعة قوقعة الأذن 70 طفلا في نيروبي واستقبال 30 طفلا آخرين بالمغرب للاستفادة من العملية ذاتها، وانسجاما مع الرؤية الإنسانية والتضامنية للعاهل المغربي الملكي محمد السادس من أجل تعاون جنوب جنوب فعال ومتين. يتيح تنفيذ هذه المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل للشباب اكتشاف عالم الصوت والتواصل والتعلم والتفتح فضلا عن نقل الكفاءات، كما يأتي تنفيذ هذه العملية التجسيمية

0: تجسيدا للرؤية الملكية التي تسهر الأميرة للا أسماء على تنزيلها في الميدان، رؤية مغرب متضامن فاعل وملهم يخلق ويبتكر ويتقاسم، مغرب لا يسعى إلى النمو منفردا بل مع الآخرين. وبالموازاة مع برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل، تواصل مؤسسة للا أسماء تفعيل الحملة الوطنية نسمع من خلال تنزيلها في الوقت نفسه في 5 مدن هي الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ووجدة وب5 مؤسسات استشفائية. وقد مكنت هذه الحملة الوطنية الجديدة من بلوغ عدد 1050 مريضا مغربيا استفادوا من عملية زرع مجانية للقوقعة، متجاوزة بذلك عتبة 1000 مريض مع إجراء عمليات زرع لأول مرة لفائدة أشخاص بالغين في مراكش وفاس.
1: ترأست الأميرة للا أسماء أمس بقصر الضيافة بالرباط مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. في ملف الصحراء المغربية، على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية أخبارا مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى أكرا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخبر اليقين، ومفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية في 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنه. وجدد منشور الوزارة ترحيب الحكومة الغانية باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797، كما أكد أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوث الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية. نواصل بملف الانتخابات في المغرب. في تشريعيات 23 شتنبر لا يقتصر رهان الناخبين على الاختيار بين البرامج الاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد إلى سؤال توزيع ثمار التنمية بين مختلف الجهات والمجالات، فالفوارق بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجهات وداخلها تجعل العدالة الترابية اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب على تقديم حلول مبتكرة وواقعية تتجاوز الوعود الانتخابية. عن هذا الجانب نستمع من الرباط لتوضيحات خبير الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني، حاوره يوسف النعماني.
2: العدالة الترابية هو موضوع جاد جدا، لا من ناحية تنزيل والقيام بإجراءات جدية ميدانية ولا أيضا تشريعية أو محاسباتية في إطار الإنصاف الترابي. أن تكون موضوعا للحملات الانتخابية هذا اعتدناه في السابق، لكن كل الحكومات المتعاقبة يعني تنزيل كان صعبا جدا. الحمد لله أن هناك تعليمات ملكية واضحة في مجال العدالة الترابية، وخاصة هذه النقطة ديال المغرب الذي يسير بسرعتين. الآن هذه الدعوة الملكية السامية هي التي نقلتها الأحزاب في برامجها الانتخابية على صيغة أن تكون نقطة في البرامج، في حين أن العالم القروي يعاني معاناة كبيرة جدا، في حين أن المدن البعيدة المهمشة المناطق الجبلية تعاني. كل مشاكلنا في التعليم، كل مشاكلنا في التشغيل، كل مشاكلنا في الصحة، كل مشاكلنا في البنيات التحتية. أداء الحكومي كان متواضعا في هذا المجال، والمستقبل القريب جدا يجب أن يكون أسرع بقوة.
1: في ملف الأنباء الدولية، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم إسقاط طائرة مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن كانت متجهة نحو مكة المكرمة. وضمن ردود الفعل على ذلك، دانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها ما وصفت الاعتداءات الآثمة التي نفذها المتمردون الحوثيون. في تطورات الملف الإيراني، شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز مزيدا من التراجع مطلع الأسبوع بتزامن مع تصاعد الهجمات والتوترات العسكرية في المنطقة، مع تقارير عن استهداف ناقلة نفط جديدة وسط تزايد المخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة العالمية. المخاوف نفسها بدأت تتعاظم هذه الأيام بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مضيق باب المندب على البحر الأحمر. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات الخبير الاقتصادي الأستاذ بجامعة فيلادلفيا بعمان إبراهيم بدران، حاوره رضا كريفي.
3: حركة النقل عبر المضيقين تقلصت بنسبة ربما تصل إلى 10% أو أقل. من المتوقع أن يستمر هذا الحال طالما أن الحرب الإيرانية

0: الإمكانية الأمريكية لم تصل إلى أي نتيجة، وبالتالي العالم أمام حالة من عدم اليقين تتسبب في مشاكل معقدة جدا. لا تريد السفن أن تغامر، لا تريد شركات التأمين أن تغامر، لا تريد ناقلات النفط أن تغامر، وبالتالي حركة التجارة العالمية يصيبها الشلل. المسألة الإيرانية الأمريكية ليست محصورة في موضوع الطاقة على أهمية الطاقة بشكل كبير، وإنما شملت خطوط التجارة وخطوط الربط ما بين آسيا وأوروبا، وهذا أثر على نظام التجارة.
1: حذرت منظمة التجارة العالمية أمس من أن الإخفاق في تحديث نظام التجارة العالمي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل 10% في وقت تواجه فيه السياسات التجارية الاضطراب الأخطر والأكثر استمرارا منذ عقود بسبب الحروب التجارية وعودة الحمائية بقوة. قراءة في هذا التحذير نتابعها مع المحلل الاقتصادي والمالي في بورصة فرانكفورت الطيب السعداوي، حاوره نور الدين قشان.
2: في الواقع أسباب مختلفة، لعل أولا الأزمات التي نعيشها حاليا قد سرعت وتيرة هذا التراجع، ثم فشل منظمة التجارة الدولية في تغيير قواعد اللعبة، لأن كل القوانين التي تستعملها لا تتناسب مع التغيرات الحالية، حيث أن الاقتصاد العالمي قد تغير بشكل سريع مدى ثقل الذكاء الاصطناعي وتجارة الإنترنت. هذا لم تواكبه منظمة التجارة العالمية بحلول مناسبة، وبالتالي لم تتمكن في اجتماعاتها الأخيرة من خلق إجماع، وهذا طبعا من عوائق هذه المنظمة، بحيث أن بدون إجماع لا يمكن سن قوانين، وبالتالي فصارت هذه التجارة متأثرة بشكل سلبي بسلوك بعض الدول التي رجعت بقوة إلى السياسة الحمائية كأمريكا مثلا والصين كرد فعل وكندا والاتحاد الأوروبي. هذا كله ألقى بظلاله على اقتصادي الدول الفقيرة التي تأثرت كثيرا من هذه السياسة الحمائية.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه. الكلمة مباشرة لك إيغو.
3: Merci Mahfoud pour ce point sur l'actualité. On vous retrouve à partir de 8h pour le prochain. Maintenant, il est temps de faire un tour de l'actualité sportive avec Sport Matin qui vous est présenté par Hassan Jabeli. Merhaban Hassan.
4: صباح الخير إيغو. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام.
3: Pour démarrer, on parle évidemment du football au Maroc en attendant la reprise du championnat.
4: تماما منافسة البطولة الاحترافية التي تنتظر الجماهير المغربية مبدئيا صافرة انطلاقتها الأسبوع القادم. أندية البطولة ترقبا لذلك تواصل تحضيراتها وسط تواجد كبير للمدربين البرتغاليين، بعدما اختارت عدد من الأندية وضع ثقتها في المدرسة البرتغالية هذا الموسم. 7 أندية بين 16 تبدأ الموسم بمدرب برتغالي، بينها حامل اللقب المغرب الفاسي. هذا الحضور الوازن للمدربين البرتغاليين والأجانب في بطولة هذا الموسم، أو عن هذا الحضور نستمع لرأي محلل البرامج الرياضية لميديان مدرب المغربي سمير عجام متحدثا في عدد أمس من برنامج بوديوم.
5: يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع من عدة زوايا. يعني ممكن لناش أنا ما تنظرش عليه أننا جسوي بوغ وكونتر، يعني ماشي مع المدرب الأجنبي أو لا، ولكن خصك تشوفه من عدة زوايا. الزاوية الأساسية والمهمة هو التحولات اللي كتعرفها كرة القدم العالمية وكذلك المحلية. لماذا كرة القدم العالمية؟ لأنها شيء جد عادي. ملي كتشوف مثلا الفيرست ليج مثلا في بريطانيا، ستلقى 3 ديال المدربين اللي كاينين في 20 ديال المدربين، اللي هو لامبارد ومايكل غاريك وغاري أونيل. هذو ثلاثة يعني في وسط واحد العدد ديال المدربين الألمان إيطاليين إسبان فرنسيين إلى آخره. نفس الشيء بالنسبة لفرنسا، البطولة الفرنسية كتعرف تقريبا 9 على 20 فقط هما اللي فرنسيين، ولهذا هذا التحول هذا اللي تيعرف. فهو في طبيعة الحال جاء من بعد تحولات اللي عرفتها كرة القدم، خاصة على صعيد اللاعبين أيضا من جهة لالوا بوسمان اللي حررت مثلا اللاعبين يمكن لك تلعب بأي لأن لدرجة أن واحد الوقت صبحت أرسنال تتلعب تقريبا ما بقيناش كنشوفوا فيها أي لاعب إن إنجليزي ومدرب أجنبي.
4: ارتباطا بأخبار الأندية المغربية وتعاقداتها، أعلن نادي الرجاء الرياضي أمس تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب يونس باكيز قادما إليه من الدوري الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. تعاقد الرجاء مع اللاعب سيكون على سبيل الإعارة لموسم واحد، علما أنه سيرتضي الرقم 14. تعاقد يأتي في إطار تعزيز فريق النصر الأخضر لتركيبته البشرية استعدادا للموسم الجديد. اللاعب يشغل مركز

0: مركز وسط الميدان الهجومي، علما أنه يحمل الجنسيتين الدنماركية والمغربية. أما فريق المغرب الفاسي بطل الموسم الماضي، فأعلن تعاقده مع لاعب بوركينا فاسو نارسيس ويدراغو قادما من نادي رحيمه بعد منافسة مع الوداد الرياضي الذي كان يبدي اهتماما مماثلا بضم اللاعب. ولفت لاعب نارسيس أنظار مسؤولي بطل المغرب خلال المواجهتين اللتين جمعتا الفريقين في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، قدم مستويات مميزة أقنعت إدارة الماس بضرورة التحرك سريعا للتعاقد معه. أما فريق حسنية أكادير فأعلن تعاقده مع 5 لاعبين جدد في إطار تعزيز تركيبته البشرية والاستعداد للموسم الجديد. يتعلق الأمر بحسب بلاغ للنادي نشره أمس بعماد الرياح محمد دومبيا، صلاح الدين بن يشو، أمين عزري وأيوب القاسمي. تعاقدات يضيف بلاغ النادي تندرج ضمن رؤيته لتعزيز صفوفه وتحقيق الأهداف الرياضية المسطرة، متمنيا للاعبين الجدد كامل التوفيق رفقة الحسنية. في أخبار المنتخبات المغربية، تعرف المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة على برنامج مبارياته في تصفية اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لهذه الفئة السنية في أعقاب إجراء القرعة أمس. الأشبال المغاربة يستهلون مبارياتهم بمواجهة المنتخب الجزائري في الجولة الأولى على أن يواجهوا منتخب مصر في الجولة الثانية، ثم سيكونون خصوما لمنتخب تونس في الجولة الثالثة، ويختتمون مبارياتهم لقاء أمام منتخب ليبيا في الجولة الرابعة. منافسات النسخة المقبلة من بطولة اتحاد شمال إفريقيا ستقام في تونس في الفترة بين 9 إلى 17 من نوفمبر المقبل بملعبي بن جنات بالمنسير والملعب الأولمبي بسوسة. مع كرة القدم دائما نتوجه اللحظة إلى القارة الأوروبية والمحطة الأولى، الدوري الإسباني لليغا، حيث نجا فريق ريال مدريد من فخ إلتشي وعاد من ملعب مضيفه ب3 نقاط هامة بعدما حقق فوزا متأخرا ب3 أهداف لهدفين في افتتاح مباريات المرحلة السادسة من الليغا. الفريق الملكي بدأ في طريق مفتوح نحو فوز مريح بعدما أنهى الشوط الأول متقدما ب2 دون رد، لكن إلتشي انتفض في شوط المباراة الثاني، نجح في توقيع 2 وأشعل التشويق في آخر اللحظات. وبينما كان التعادل يلوح في الأفق، جاءت اللحظة الحاسمة في الوقت بدل الضائع، البديل الشاب كارلوس إسبي وقع الهدف الثالث للفريق الملكي مانحا ريال مدريد فوزا قاتلا أبقاه ثانيا بفارق الأهداف عن برشلونة الذي يواجه اليوم راسينغ سانتاندير. بالأمس أيضا فالنسيا تنفس الصعداء بتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم، جاء على حساب بألافيس بهدف نظيف، بينما تغلب الرايو فايكانو على إسبانيول ب2-1. واليوم تتجه الأنظار إلى ملعب الكامب نو حيث برشلونة المتصدر صاحب العلامة الكاملة ب5 انتصارات يستقبل راسينغ سانتاندير العائد إلى دوري الأضواء الذي جمع 7 نقاط في بداية مشجعة وتوهج للاعب المغربي ياسير زابيري صاحب 5 أهداف حتى الآن. برشلونة يدخل المواجهة بأرقام هجومية لافتة بعدما سجل 21 هدفا في مبارياته ال5 الأولى، لكن هانز فليك مدرب الفريق يدرك أن فترة التوقف الدولي وبرنامج مباريات المنتخب قد يفرض عليه حسابات خاصة في المرحلة القادمة، هو ما تحدث عنه أمس في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة.
1: كل هذه الأمور لا يمكنني تغييرها بالنسبة إلى النادي، هي ليست أفضل وضعية وأنا صريح في ذلك، لكن علينا تقبلها وعلينا دعم المنتخبات، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله. هم من قرروا إقامة الجدول بهذه الطريقة وعلينا تقبل ذلك.
0: في بقية مباريات اليوم، أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا، ليفانتي يواجه أتلتيك بيلباو، وديبورتيفو لا كورونيا أمام إشبيليا. بإنجلترا، زاد فريق ليفربول من تعميق أزمة نتائج توتنهام مع بداية الموسم بإقصائه من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ب3-1 مساء أمس على ملعب أنفيلد ضمن الدور الثالث. من جهته بلغ أرسنال الدور الرابع من المسابقة بانتصار سهل على مضيفه إبسويتش تاون ب4-2. وفي المسابقة الأوروبية، تنطلق اليوم مباريات مرحلة المجموعة الموحدة من مسابقة الدوري الأوروبي أوروبا ليج بإجراء مباريات الجولة الأولى، تتميز بمباريات قمة تتصدرها المواجهة الإيطالية البرتغالية.

0: الى اسي ميلانو وبنفيكا. اندرليخت البلجيكي يستضيف ليون الفرنسي، وازيد الكمار الهولندي ينزل ضيفا على ساندرلاند الانجليزي. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس أن نهائي دوري أبطال أوروبا للعام 28/2000 سيقام على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، فيما سيحتضن ملعب الكامب نو في برشلونة نهائي نسخة العام 29/2000. آخر نهائي لدوري الأبطال أقيم في الكامب نو للإشارة يعود إلى العام 99/1900 عندما توج مانشستر يونايتد الإنجليزي باللقب، وستعود إسبانيا بذلك إلى استضافة نهائي المسابقة بعد عامين فقط من نهائي العام 27/2000 المقرر إقامته على ملعب متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد. بعيدا عن كرة القدم، حديث عن الكرة الطائرة ومنافسة بطولة إفريقيا للأمم التي انطلقت أمس في تونس. المنتخب المغربي يستهل مشواره اليوم في المجموعة الثانية بمواجهة منتخب غامبيا، المجموعة التي تضم أيضا منتخب مصر. ويبحث المنتخب المغربي عن بداية جيدة في المنافسة، خصوصا وأن لقاءه القادم سيضعه خصما لمنتخب مصر أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب. بالأمس المنتخب المصري وفي أول مباريات المجموعة تغلب على منتخب غامبيا بثلاثة أشواط لواحد. البطولة هذه للإشارة مؤهلة بمقعد واحد إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28/2000 وثلاثة مقاعد إلى بطولة العالم 27/2000. ونختم بالحديث عن ألعاب القوى، حيث تم اختيار العاصمة الكينية نيروبي أمس لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق للعام 29/2000 لتكون أول مدينة إفريقية تنظم الحدث العالمي، على أن تحتضن ميونخ الألمانية نسخة العام 31/2000. الاختيار تم في أعقاب اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس في بودابست. رئيس الاتحاد الدولي سيباستيانكو أوضح أن أربعة ملفات ترشيح تقدمت لاستضافة النسختين في قبل أن يتم الاختيار على كل من نيروبي وميونخ، مضيفا أن اتخاذ القرار لم يكن سهلا بالنسبة للمجلس. بذلك مستمعين نضع نقطة نهاية الصباح الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. تابع فاصل، تعود بعده باقي فقرات ماتانفو لتتواصل رفقة يوغو.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
2: C'est encore une nouvelle alerte dans le monde de l'intelligence artificielle et qui continue de faire croître les inquiétudes. Selon un ancien ingénieur de recherche chez Google et chez DeepMind, il croit sincèrement que l'IA a le potentiel de tous nous tuer et que nous sommes peut-être en train de manquer de temps pour éviter cette issue. Une alerte lancée par Bilal Choukhtaï sur X via un tweet de donc l'ancien chercheur. Et ce matin, on continue de s'intéresser à l'intelligence artificielle et donc à cette menace qui continue de grandir. Une menace qui fait l'actualité depuis maintenant plus d'une semaine et les alertes des différents chercheurs dans ce domaine. Pour autant, de notre côté, les Émirats Arabes Unis ambitionnent de devenir acteurs majeurs de l'intelligence artificielle ouverte. L'objectif aujourd'hui, donc, c'est un laboratoire de recherche émirati spécialisé dans le secteur, l'Institute of Foundation Models, qui a publié il y a une dizaine de jours une nouvelle famille de 6 modèles d'IA baptisés K2 Horizon. Alors que pendant que le monde s'inquiète, l'établissement, lui, met à disposition les modèles sur leur code informatique, les données utilisées pour leur entraînement, les méthodes de développement, ainsi que plusieurs étapes intermédiaires de leur coopération. Pour en parler ce matin, votre magazine de l'intelligence artificielle, comme toujours présenté par Pierre Boussel et par Damien Bancal.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. La Chine accélère le financement de ses entreprises spécialisées dans l'IA, la firme ZAI, anciennement connue sous le nom de Zipu AI, lancée à Hong Kong, une opération destinée à lever 5 milliards de dollars. L'entreprise prévoit de réunir déjà 2 milliards de dollars à travers de nouvelles actions. Elle va en obtenir 3 autres supplémentaires. Les fonds vont servir à financer la recherche, les infrastructures informatiques nécessaires au fonctionnement de modèles d'IA qui seront typiquement chinois, puisqu'on sait que la démarche de souveraineté est absolument essentielle.

0: Et dans quelques minutes, votre journal arrive sur Média. Juste avant, on fait le point sur la météo du jour.
1: في المغرب طقس مشمس إلى غائم جزئيا شرق خط زاجورة جرادة على الشريط الساحلي الممتد، كذلك بين طنجة ودار البيضاء مع أمطار بمنطقة فيجيج. درجات الحرارة 25 درجة مرتقبة بالرباط، 26 درجة في الدار البيضاء طنجة، 27 بالحسن.

0: قيمة 30 بالسويرة، 31 بالداخلة، 32 بفاس تطوان، 34 بوجدة، 36 بمراكش، 37 بالعيون، و40 درجة على المقاييس تسجل بسمارة. درجات الحرارة في منطقة شمال إفريقيا: 37 درجة مرتقبة بالقاهرة، 29 بطرابلس، 31 بتونس العاصمة، 26 بالجزائر العاصمة، و40 درجة بنواكشوط. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة في أبيجان إلى 29 درجة مرتقبة، 31 درجة في داكار، 35 بباماكو، 29 درجة في كوناكري. في وسط القارة الإفريقية: 34 درجة مرتقبة بليبروفيل، 27 بيوندي، 33 درجة مرتقبة بكينشاسا. في باقي أنحاء العالم: 22 درجة مرتقبة بباريس، 19 درجة في لندن، 30 في روما، 31 في مدريد، 18 درجة في بروكسل، و20 درجة مرتقبة في برلين. في المنطقة العربية: درجة الحرارة تصل في بيروت إلى 31 درجة مرتقبة، 42 في بغداد ومكة المكرمة، 39 في أبوظبي، و36 درجة في دمشق.
1: Il est 8h, le journal c'est tout de suite avec Mahfoudoul Salek. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير يغو. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. على بعد أسبوع من موعد الانتخابات التشريعية في المغرب المقررة في 23 شتنبر، الأحزاب السياسية تواصل حملاتها الانتخابية بإيقاع متباين، وتحالف اليسار يكثف جولاته الميدانية لإقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي. في غزة: قتلى وجرحى وعالقون جراء انهيار بناية سكنية متضررة من قصف إسرائيل، والتحذيرات تتجدد من انهيار المنظومة الصحية في القطاع مع اقتراب موعد وقف إمدادات الوقود عن عدد من المنشآت الطبية. في مسعى لتنويع مسارات التصدير وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز، العراق يبحث مع فرنسا وألمانيا زيادة صادرات البلاد النفطية إلى أوروبا، ورئيس الوزراء العراقي يؤكد أن بلاده لا يمكن أن تبقى رهينة ممر واحد. في رياضة الثامنة لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على إليتشي بثلاثة أهداف لاثنين، ويعادل مؤقتا نقاط المتصدر برشلونة الذي يلعب اليوم أمام راسينغ سانتاندير. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة وملفها الأول. من المغرب: على بعد أسبوع من موعد الانتخابات التشريعية تحاول الأحزاب المتنافسة على اختلاف مرجعياتها السياسية مضاعفة التعبئة الميدانية من أجل إقناع الناخبين بواجهة برامجها الانتخابية. في هذا السياق يسرع تحالف اليسار إيقاع حملته الانتخابية بتكثيف التواصل مع المواطنين، مراهنا على رفع عدد مقاعده في الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي. نتابع التفاصيل من الرباط في ريبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
3: في الساعات الأخيرة من يوم صيفي حار اختارت الحملة الانتخابية لتحالف اليسار شارع الحسن الثاني في قلب الرباط للتواصل المباشر مع المواطنين ومع التجار. في استراحة قصيرة في جولة الحملة الانتخابية تحدث عمر بن جلون مرشح تحالف اليسار إلى ميديا:
4: احنا بغينا نبني قوة دفاعية بحال القضية ديال الكرة، كاين الهجوم وكاين الدفاع، الحكومة هي الهجوم كتهجم على المغاربة والدفاع هو احنا كمعارضة، ولكن خص معارضة تكون ما عمرها توطأت على الشعب المغربي. نمشي لصندوق الاقتراع ونصوتوا، ولكن على من نصوتوا؟ على اللي غادي يقول كلمة حق وغادي يواجه كل السياسات العمومية التي تضطهد جيوب المغاربة.
3: في طاولات جلسات مسائية في مقاهي الرباط يراقب مغاربة مرور الحملة الانتخابية لتحالف اليسار توزيع منشورات ورقية، ولتبدأ لعبة الأسئلة والأجوبة بين الناخبين والمرشح.
5: الصوت كاين، الصوت كاين، لا بد أن نصوتوا.
6: حنا تنبغوا بلادنا تمشي مزيان وكل شيء كل شيء مزيان.
7: بالنسبة للحملة الانتخابية عاد انطلقت، باقي عاد تيتضح، شوفوا البراميج، واش البراميج اللي غادي نقتنعوا بها هي اللي غادي نحبدوا التصويت عليها.
8: يصف تحالف اليسار حملته الانتخابية بالنظيفة، رافعا شعار الكرامة أولا من أجل مغرب ديمقراطي منتج وعادل. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: في الرباط دائما ترأست الأميرة لالا أسماء أمس بقصر الضيافة مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وكانت الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء، وراشي لوروتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا رئيسة مؤسسة صوت الطفولة، قد زارتا أمس بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط مرضى كينيين ومغاربة غاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. في ملف الصحراء المغربية، على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية أخبارا مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى أكرا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحات الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي الخبر اليقين، ومفاده أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية في 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنه. وجدد منشور الوزارة ترحيب الحكومة الغانية باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797، كما أكد أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوث الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية. نواصل بالتعاون المغربي الليبي، حيث أعلنت الهيئة الليبية لتنمية الصادرات التابعة لمجلس الوزراء الليبي إطلاق خط بحري مباشر يربط بين ميناء المنطقة الحرة بمدينة مصراتة وعدد من الأسواق الإفريقية مرورا بميناء طنجة المتوسط في المملكة المغربية، مبرزة أن الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم المصدرين الليبيين وتعزيز وصول المنتجات الوطنية الليبية إلى الأسواق الخارجية. عن أهمية هذا الخط البحري نستمع من بنغازي لتوضيحات الكاتب الصحفي فرج حمزة، حاوره يوسف النعماني.
9: نعم، يمكن لميناء طنجة أن يتحول بمجرد نقطة عبور إلى منصة استراتيجية للصادرات الليبية نحو أفريقيا، إذ نجح هذا المسار البحري الجديد في توفير خط من المهم أن يكون منتظم وبتكلفة تنافسية وربط فعلي بالأسواق الأفريقية. الميزة الأساسية لطنجة مش الميناء وحده فقط، بل موقعها وشبكة الربط اللوجستي التي توفرها المملكة المغربية بطبيعة الحال مع غرب أفريقيا، وهذا قد يمنح المنتجات الليبية خصوصا النفطية وغير النفطية طريق أكثر تنظيما للوصول إلى أسواق يصعب الوصول إليها بشكل مباشر. لكن التحول إلى منصة استراتيجية لن يتحقق بمجرد فتح مسار بحري، بل يحتاج إلى استمرارية هذا الخط، حجم صادرات يكفي، خدمات لوجستية وتنسيق تجاري كبير بين ليبيا والمغرب والدول الأفريقية المستهدفة. وبالتالي إذا استمر المسار وتوسع فقد لا يكون ميناء طنجة مجرد محطة تصل إليها البضائع الليبية، بل بوابة ليبية غير مباشرة إلى أسواق غرب أفريقيا إن شاء الله.
2: إلى ملف الأنباء الدولية، ونبدأه من غزة. ميدانيا لقي 11 شخصا بينهم 5 أطفال مصرعهم، وأصيب 14 آخرون فيما يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار بناية سكنية متضررة من قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب غرب المدينة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية. وبالتوازي مع التطورات الميدانية تتجدد التحذيرات من انهيار ما تبقى من المنظومة الصحية مع اقتراب موعد وقف إمدادات الوقود عن عدد من المنشآت الطبية. من غزة نتابع التفاصيل في روبورتاج سيف السويطي.
10: حالة من الهدوء غير المعتاد داخل قسم التصوير المقطعي بالمستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة. فلا مرضى بعد توقف جهاز التصوير الطبقي سيتي، جهاز يقول الطبيب كمال جبر إن هذه الخدمة الطبية باتت غير متاحة أمام المرضى في مدينة غزة وشمال

0: مالها؟
1: الجهاز بحد ذاته لا يوجد فيه مشكلة، ولكن المشكلة هو النظام الكهربائي كامل. طبعا هذا الجهاز هو الوحيد الموجود في مدينة غزة والشمال، بيخدم تقريبا 800-900 ألف شخص.
0: أقسام أخرى رئيسية توقفت داخل المشفى بعد تعطل المولد الكهربائي. يقول المنسق الإداري موسى عياد إن الطواقم الفنية استطاعت تشغيل 40% من الأقسام فقط.
2: قمنا على مدار الساعة بعمل خطط لإعادة توزيع شبكة الكهرباء داخل المستشفى. استطعنا تشغيل مقارب 40% من قدرات المستشفى، وذلك عبر مولد قدرة 50 كفاءة وآخر قدرة 100 كفاءة، وهم الآن يعملان على مدار الساعة، مما يعرضهم أيضا للخطر في حالة عدم توفر الزيوت وقطع الغيار اللازمة.
0: مدير الإغاثة الطبية بسام زقوت أكد أن مستشفيات غزة ومراكزها الصحية تكافح من أجل البقاء بعد قرار منظمة الصحة العالمية وقف تزويدها بالوقود جراء نقص التمويل.
3: قرار منظمة الصحة العالمية بوقف تزويد الوقود لعدد من المؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الأهلية مقدمة خدمات صحية، هو قرار صعب. القرار يهدد 7 مستشفيات وتسع مؤسسات أيضا تقدم على مستوى الرعاية الصحية الأولية خدمات مختلفة.
0: تتعمق الأزمات الناتجة عن نقص الوقود وقطع الغيار داخل أروقة مستشفيات قطاع غزة، ليدفع ثمنها آلاف المرضى والجرحى. من مدينة غزة لإذاعة مدئة، سيف السويطي.
4: أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم إسقاط طائرة مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن كانت متجهة نحو مكة المكرمة، وهو ما نفته الجماعة. وضمن ردود الفعل دانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان ما وصفتها الاعتداءات الآثمة التي نفذها المتمردون الحوثيون على مكة المكرمة. نواصل من العراق. رئيس وزراء البلاد علي الزيدي أعلن أمس أنه بحث في فرنسا وألمانيا زيادة صادرات بلاده النفطية إلى أوروبا في مسعى لتنويع مسارات التصدير وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز الذي أغلقته إيران خلال الحرب في الشرق الأوسط. نتابع تفاصيل في تقرير عثمان الطاهري.
5: مع تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز بسبب الأزمة في الشرق الأوسط، يبدو العراق من أكثر الدول تضررا نظرا لاعتماد جزء كبير من صادراته النفطية على هذا الممر. في هذا السياق أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من برلين أن بغداد تريد توسيع وتنويع مسارات تصدير نفطها نحو أوروبا، مؤكدا أن العراق لا يمكن أن يبقى رهين ممر واحد. كان رئيس الوزراء العراقي قد بحث هذا الملف مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في باريس ومع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس في برلين في إطار سعي بغداد لفتح مسارات جديدة لصادراتها النفطية. من جهته قال المستشار الألماني إن الاقتصاد يشكل محورا رئيسيا للتعاون بين برلين وبغداد، مشيرا إلى نشاط شركات ألمانية في العراق وعملها على تطوير حلول جديدة من بينها إمدادات الطاقة. ميرتس لم يخفي قلقه من تداعيات الوضع الإقليمي، مؤكدا أن سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب مع القيود المفروضة على الملاحة في هرمز تفاقم وضع أسواق الطاقة وتنعكس أيضا على ألمانيا. أهمية الخطوة العراقية تكمن في أن مبيعات النفط تمثل نحو 90% من إيرادات العراق، في حين كانت غالبية صادراته تمر عبر مياه هرمز نحو أسواق شرق آسيا. ومع تعطل الملاحة اضطرت بغداد إلى استخدام مسارات بديلة، منها نقل الخام بالسهاريج عبر سوريا، غير أن هذه المسارات لا تستوعب إلا جزءا محدودا من حجم الصادرات. وهكذا تدفع أزمة هرمز العراق نحو تنويع مسارات تصديره في وقت تبحث فيه أوروبا عن مصادر ومسارات أكثر تنوعا لأمن الطاقة.
4: ضمن أحدث التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، قتل 5 أشخاص على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت الأربعاء حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون. في الصفحة الرياضية لحساب الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حقق ريال مدريد فوزا صعبا على إليتشي بثلاثة أهداف لهدفين، وعادل بذلك مؤقتا نقاط المتصدر برشلونة الذي يلعب اليوم أمام راسينغ سانتاندير. نتابع التفاصيل معك الحسن جابري.
6: في سباق مفتوح لا مجال فيه لإهدار النقاط، يبدو الصراع مبكرا على لقب الليغا.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنو هي أسهل وسيلة باش نعرفوا المكتب اللي غنصوتوا فيه؟
0: كاين عدة وسائل باش تعرفوا بسهولة على المكان اللي غتصوتوا فيه. يمكن لكم ترسلوا رسالة قصيرة فابور للرقم 2727 تتكتبوا رقم البطاقة الوطنية وكتوصلوا في الحال بالجواب. الجواب تيكون فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مسجل فيها، وعنوان ورقم مكتب التصويت. ويمكن لكم كذلك تيليشارجوا لابليكاسيون مون بي في البورتال ديالكم، كتدخلوا المعلومات الشخصية وكتوصلوا في الحال بعنوان مكتب التصويت والطريق باش تمشيو ليه. كيف كيمكن لكم تدخلوا للموقع www.listelectoral.ma، كتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع الاسم العائلي ديالكم، وكتضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي، وهكا كتعرفوا على المكان اللي غتمشيو تصوتوا فيه. هاد الوسائل كلها توضعت رهن اشارتنا باش نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا ونختاروا الناس اللي البرنامج ديالهم غادي ينفعنا واللي في مجلس النواب غادي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
2: Et dans quelques secondes, il sera 9h et c'est donc la fin de ce Matin Info. Merci d'avoir choisi Médien pour vous réveiller ce matin et d'avoir suivi toute cette matinée à nos côtés. Merci côté réalisation à Abdennour et à Toufik. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité et elle vous est présentée par Othmane Tahiri. Marhaban Othmane.
3: Sabah al-khair lakaygou li kulli mustama'in al-kiram. أهلا بكم إلى هذا الموجز مستهله بملف الصحراء المغربية على إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية البوليساريو أخبارا مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى أكرا. نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحتها الرسمية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أن قرر دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية في 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنه. وجدد منشور الوزارة ترحيب الحكومة الغانية باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797، كما أكد أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواب الإعلامية الانفصالية. في الرباط ترأست الأميرة للا أسماء أمس بقصر الضيافة مأدبة غداء أقامها الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها للمملكة. وكانت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء ورشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة قد زارت أمس بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. اختتمت بميناء طنجة المتوسط عملية مرحبا 2026 التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمغادرة آخر مسافرين، وذلك بعد عملية تميزت بتعبئة شاملة لمختلف الفاعلين والمتدخلين لضمان أفضل ظروف الاستقبال والتوجيه والإركاب لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. اللحظة إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه مكة المكرمة، مؤكدا أنها ثاني محاولة لاستهداف المدينة منذ 2017، وهو ما نفته الجماعة المدعومة من إيران قبل أن تعلن أنها أسقطت طائرة حربية سعودية. في ردود الفعل دانت منظمة التعاون الإسلامية الهجوم المعلن وسط تصعيد متجدد بين الطرفين وإنذارات جوية شهدتها مناطق عدة في المملكة. من جهته ندد رئيس الوزراء الباكستاني بالهجوم ووصفه بالجبان. أفاد مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير الماضي كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى أول أغشت. وفي سياق نفسه أقرت البنتاغون في تقرير بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران. ختام هذا الموجز سيكون بالرياضة. لحساب الجولة 6 من الدوري الإسباني لكرة القدم حقق ريال مدريد مساء أمس فوزا صعبا على إلتشي بثلاثة أهداف لهدفين، وعدل بذلك مؤقتا نقاط المتصدر برشلونة الذي يلعب اليوم تمام 8:30 بتوقيت المغرب أمام راسينغ سانتاندر.

0: ختام هذا الموجز مستمعينا الكرام، بعد قليل برنامج بوديوم عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
3: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
3: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
3: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
3: Lisa.
2: L'excellence d'un parcours.
3: L'assurance d'un avenir.
4: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, surclassez votre rentrée. Découvrez nos offres, services et financements inédits lors des journées portes ouvertes du 17 au 19 septembre dans tout le réseau Tonijma.
5: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب، مع قرعه الويفي فيبر استفد من كونيكسيون سريعه وشارك في القرعه باش تفوز بتابلت شاومي برو بكلافي ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا eim.com.
6: تحتل MC المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم MC بتكوين الكفاءات الأكثر طلبا، مع أكثر من 23 ألف خريج يشغلون مناصب مهنية. للدخول الجامعي 2026 اكتشفوا تكوينات جديدة في كل من الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتطوير الرقمي والهندسة الكهربائية والهندسة المالية. التحقوا بنا اليوم لضمان مستقبلكم في أحد مراكزنا العشرين بالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وفاس، والآن في أكادير أو عبر مواقعنا mc.ma. MC مدرسة معترف بها من طرف الدولة. ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
7: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
8: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
7: ميديا بوديوم.
9: يهب علينا نسيم الصباح، تهب علينا نفحات وخطوط اشعه الشمس الاولى، فنشحد الهمم. ها نحن في خدمتكم مستمعين مشاهدين متابعين، وموعد جديد متجدد للموعد الرياضي القار بوديوم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة. هيا بنا نصعد جميعا لأعلى مرتبة في البوديوم، هيا بنا نتخطى المركز الثالث ثم المركز الثاني لنصل إلى أعلى مرتبة في منصة التتويج وهي البوديوم. هي الأمطار الأخيرة، هي الأيام القليلة المتبقية لانطلاق الموسم الكروي القادم، جعلتنا نستبق الأحداث ونتناول مواضيع وملفات البطولة الاحترافية. فبعدما تطرقنا أمس لملف المدربين، اليوم نفتح ملفا لا يقل أهمية، والأكيد أنه سيكون حاضرا بقوة في الموسم القادم. الملف هو شغب الملاعب الذي للأسف لا زال آفة معضلة، مرض عضال يصيب الجسم الكروي منذ سنوات. في حصة اليوم سنتناول الشق الجنائي لهذه الآفة. ما هي الآليات القانونية المتاحة لاستئصال جذور هذه الظاهرة؟ ما هي الترسانة القوانين التي وضعها المشرع للحد من اتساع دائرة الشغب في الملاعب والحد من إرهاساتها وانعكاساتها، سواء في الشق الرياضي الصرف أو على مستوى المجتمعي والاقتصادي؟ ثم ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في المستقبل المنظور للحد من انتشار الظاهرة وخطورتها، خصوصاً وأنه بالرغم من الترسانة القانونية وقانون 0909 الشغب لا زال ينهش الجسم الكروي ولا زال يخلف مظاهر مقززة محزنة وأحياناً كثيرة مؤسفة. مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن في هذه الحصة الجديدة برنامجكم بوديوم كل صباح على أثير ميديا راديو على شاشة ميديا تي في. وهذه التجربة الفريدة من نوعها، بث مباشر للبرنامج كل يوم من 9 صباحا إلى 10 صباحا وفي توقيت آخر بالنسبة لشاشة ميديا تي في. مرحبا بكم إذن للحديث عن هذه الظاهرة كما تدرقت من قبل، وللحديث عن هذا الموضوع جد مسرور أن يكون ضيفنا اليوم يطل علينا لأول مرة في فضاء وفي فناء برنامجنا بوديوم، وهو المحامي بهيئة محامي مدينة طنجة والمتتبع لهذا الملف عن كتب وعن قرب، وهو صديقنا المحامي نسيم الماحسي. نسيم أهلا مرحبا بك في برنامج بوديوم هذا الصباح.
10: الله يكبر بك، شكرا.
9: ومعي أيضا صديقي الحسن الجابري. سي حسن صباح الخير، أهلا مرحبا بك.
11: صباح الخير فؤاد، صباح الخير سي نسيم، صباح الخير جميع المستمعين المشاهدين والمتابعين.
9: سي نسيم أستاذ، راه بديت بالشيء المقدمة ولا ما شتيش؟ صباح بديت بنسيم صباح، استغليت الاسم ديالك
10: ولاحظت الربط الجمع الربط والجمع.
9: طيب سي نسيم مرحبا بك معنا. كما ذكرت في هاد الحصة اللي بغينا نطرقوا مجموعة من الملفات المتعلقة بالبطولة اللي غتنطلق في 24 من الشهر الجاري، وإن كان نعود ونقولها ليس هناك يعني بيان رسمي من العصبة الاحترافية بخصوص انطلاق البطولة يعني في 24 من هذا الشهر. أصدقائي، أنا قبل ما بينا نمشي ونتحدث على هذا الملف، كانت هناك مستجدات في الساحة الكروية المغربية في الآونة الأخيرة، وهو ما يتعلق بما أصبح يعرف في هذه اليومين الأخيرين، قضية اللاعب عبد الصمد الزلزولي اللي كان حمل منذ يومين قميص يحمل يعني هذا القميص كيحمل مساندة ودعم لسكان مدينة سبتة المغربية المحتلة. وبطبيعة الحال كان لغط كبير في اليومين الأخيرين، هناك من حاول الدفاع عن اللاعب بعد حمله القميص، هناك من شن حمل عشواء ضده وانتقده كثيرا لحمل هذا القميص الذي تحملته كل الأندية وستحمله خلال هذين اليومين القادمين في إطار منافسات البطولة الإسبانية. لاحظنا بالأمس نجمي فريق ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي وأيضا كوناتي وكذلك اللاعب الدولي البرازيلي فينيسيوس، اللي اعترضوا بطريقة ذكية على أنهم يحملوا هذا القميص لكي يحمل مساندة لمدينة سبتة وسكان مدينة سبتة المغربية المحتلة. وهنا الحديث أصدقائي ومتابعينا ومشاهدينا حول هذا القرار أو هذا الإجراء اللي اتخذته الجامعة الإسبانية لكرة القدم لكي يخرج ويخالف كل الأعراف ويخالف كل القوانين المتداولة والمعترف بها، وهو القانون الصادر عن الاتحاد يعني الدولي لكرة القدم الفيفا، عدم خلط الرياضة بالسياسة. والعديد من الأصوات انتقدت حتى هذه المبادرة أن الجامعة ترغم لاعبين اللي هم ماشي إسبان على أنهم يحملوا هذا القميص هذا في منافسات البطولة. مشي معك سي نسيم، وانت بطبيعة الحال محامي وفي هيئة محامي مدينة طنجة، وتحدثنا في الكواليس على هذا الموضوع. من الجانب القانوني كما كنشوفوا، وتحدثنا هناك فصل يعني او في القانون ديال الاتحاد الدولي لكرة القدم كيتحدث على هذه القضية ديال فصل السياسة عن الرياضة، وكنشوفوا يعني انه في هذه الحالة هذه يعني الجامعة الإسبانية لكرة القدم تخالف هذا القانون وكتستغل واحد الأزمة سياسية داخلية، وانها بغات تصدرها للعالم عبر بوابة البطولة الإسبانية لليغا.
10: صح، أولا يجب أن نعلم أن كرة القدم تمارس في إطار القانون الأصلي والأساسي اللي هو القانون الذي أنشأته الفيفا، عاد كتدخل عليه القوانين ديال البلد اللي كتلعب فيه كرة القدم. إذن القانون الأصلي إيش كيقول؟ أنا هتصبح ترجمت المادة 4 من القانون الذي سنته الفيفا، العنوان ديالو حظر الشعارات والرسائل السياسية. المادة 4 كتقول تنص بوضوح لا تحميل معدات اللاعبين المعدات ديالهم او ازياءهم اي شعارات او بيانات او صور سياسيه او دينيه او شخصيه. هذا هو باختصار كاين منع كلي ان هاد اللاعبين هادو يحملوا هاد الشعارات. اذا اللي قامت به يعني السلطات الإسبانية الرياضية ولا الجامعة الإسبانية الرياضية أمر خارج هذا الإطار المادة 4 ومخالف له.
12: مخالف له. طيب حسن أيضا كما ذكرت يعني شيء غريب أنه يتم استغلال يعني إشكالية أو مسألة سياسية. إحنا نعود ونقول إحنا باش لأن البعض شكك في التمغربيت ديال اللاعب عبد الصمد الزلزولي وأنه قام بهذا الخطور. للأسف هو توضع في يعني في هذا بين المطرقة كما كنقولوا والسندان، وبطبيعة الحال وجد راسه مرغم على أنه يدخل بداك القميص لأنه تفاجأ بداك بهذه الخطوة لأنها اتخذت من قبل ماشي قبل الفريق ديالو بيتيس وإنما من قبل الجامعة الإسبانية لكرة القدم. حنا كنعرفوا في المغرب عندنا التوابيت ديالنا اللي لا حيادة عليها أصدقائي، اللي هي يعني المسائل والتوابيت ديالنا الله الوطن الملك، وأيضا القضايا ديالنا اللي يعني لا يتجادل فيها اثنان وهي يعني الصحراء المغربية ديالنا، المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وأيضا حتى بالنسبة للمدينتين السالبتين اللي هما سبتة ومليليس، مدينتين المغربيتين لآجلا أو عاجلاً غادي يرجعوا الأحضان الوطن ديالهم الأم. فبالتالي محاولة استغلال كرة القدم، استغلال الإشعاع ديال البطولة الإسبانية عبر العالم لمحاولة تمرير بعض الخطابات أو بعض الرسائل، وهذا شيء مرفوض بالبتة. أننا نحاول ونستغلوا الرياضة باش نمروا رسائل سياسية من قبل الجامعة الإسبانية لكرة القدم. وشفناهم حتى أنهم مشاو لمدينة سبتة السليبة المحتلة، جابوا كأس العالم وجابوا المدرب لافوينتي في محاولة استغلال الرياضة للسياسة، وده شيء مرفوض ومرفوض تماما. حسن
11: تماما فؤاد، كما ذكر تفضل سيناسيم وذكر بأنه قوانين الاتحاد الدولي والمادة الرابعة يعني ترفض مثل هذه الممارسات لتبقى الرياضة في إطارها في الروح الرياضية، لأنه من شأن مثل هذه الأمور أنها تحيد بالرياضة عن يعني روحها عن مفهومها. ما حدث لعبد الصمد الزلزولي سيحدث لكل اللاعبين المغاربة الممارسين في الليغا رفقة أنديتهم، يجدون أنفسهم بل حتى اللاعبون الغير متفقين مع هذا الأمر يعني في الجانب الشخصي أنهم يعبروا عليه. تحدثت على فينيسيوس، على مبابي، على كوناتي بأنهم حاولوا يتفادوا هذا الأمر بشكل ذكي بطريقة أو أخرى. الأمر يطرح إشكال أخلاقي وأيضا مدى تطبيق يعني الاتحاد الإسباني ورابطة الأندية الإسبانية القرارات الفيفا التي تنص يعني بشكل قاطع لأنه منع يعني الرموز السياسية في الجانب الرياضي أو المحاربة العنصرية في كرة القدم. هذا الأمر يجب أن يكون واضح ويعني نقطعوا معه بصفة استثنائية لتبقى الرياضة في مفهومها وفي يعني الروح الرياضية اللي كتمارس من أجلها.
12: الرياضة هي في منأى على هذه الصراعات السياسية أو الرسائل السياسية، وده شأن داخلي. أنا كنت في إسبانيا فاش كان وقعت يعني الأولى شرر أولى ديال هذه الإشكالية، وتبعت منذ فترة وسائل الإعلام إسبانيا. هذا شأن داخلي، عندهم انتخابات السنة القادمة كيحاولوا يعزفوا على هاد النغمة أو يمشيوا مع هاد الموجة. كل واحد كيحاول استغلال هاد المسألة هذه يعني المسائل ديالو الشخصية، الأغراض ديالو الشخصية باش يوصل للحكم أو يبقى فيه في إسبانيا. دي مسائل كتخصهم، وحنا ربما أنا ربما بحال كاين غادي نجيو أي دولة عندها مشكل غادي تجي في البطولة ديالها ودير واحد القميص وتفرض على الأندية أنها تلعب بهاد القميص هذا في البطولة. نتذكر كان خلاف ما بين إنجلترا مثلا والأرجنتين في بداية مطلع الثمانينات حول جزر المالوين. إذن في هذا الأثناء في تلك الفترة ربما حتى كانت تكون حتى يعني الحكومة الأنجليزية تفرض على لاعبي البطولة يلعبوا بقميص لكيأيد أن جزر المالوين تنتمي مثلا لإنجلترا. هذا شيء مرفوض بالبتة، هذا شيء يعني غير مسموح به.
10: نعم ممنوع قانونا ممنوع. نعم. إذن الجهة المتضررة يمكن لا تقدم شكاية لدى الفيفا وتقاضي هذا الجهة اللي قامت بهذا التصرف هذا اللي هو ممنوع قانونا. نعم. كتمارسي كرة القدم في إطار واحد القانون خصك تحترم المقتضيات ديالو.
12: وكنشوفوا أن وكنتظروا ردة الفعل الفيفا، لأن نشوفوا واش الفيفا غادي تدخل وضرب بيد من حديد على أيدي من سولت له نفسه أنه يستغل هذا الملف هذا في يعني على الصعيد الرياضي ولا صعيد كرة القدم وفي مباراة الكرة القدم، لأننا كنشوفوا الفيفا ديما كتكون صارمة يعني في هذه المسألة، وكتكون صارمة سبحان الله غير مع الدول ديال القارة السمراء، لما كيجي وزير كنشوفوه مرات عديدة، لما كيجي وزير مثلا حتى كيكون وزير ديال الشباب والرياضة كيتدخل شؤون كرة القدم، كتجي كتنوض الفيفا لا سيدي ممنوع، لا ما خصوش يتدخل، الجامعة كرة القدم هي اللي خصها مثلا تدخل في في في في تسيير كرة القدم. فلما كيجي مسؤول خارج كرة القدم وكيحاول انه يتخذ قرارات، شفنا هذا مرات عديدة مع جامعات في الكونغو برازافيل، في الكاميرون مرات عديدة، في نيجيريا، حتى في تونس في احدى المرات كتحاول ان الفيفا تبين ديك الصرامة ديالها. غادي نشوفوا كيفاش غادي تعامل الفيفا مع هاد القضيه هذه ومع هاد الملف. وتحيه خمسه، انا من ريال مدريد واخا مش حيت انا من ريال مدريد وكنشجع هذا الفريق، ولكن شفنا التصرف ديال اللاعبين وثلاث لاعبين بالامس في لقاء ريال مدريد مع نادي التشي، كيفاش اللاعب يعني كيليان مبابي وايضا اللاعب فينيسيوس وايضا كوناتي اللي حملوا فقط القميص في النصف ديالو ما بينوش ديك الرساله، داك كانوا اذكياء، لانه ما يمكنش اسيدي انا لاعب فرنسي، انا فرنسي أنا برازيلي، علاش تستغل الصورة ديالي والنجومية ديالي باش تمرر واحد الخطاب سياسي؟ شفنا في مواقع التواصل الكل حيا هاد الخطوة ديال هاد اللاعبين الثلاث.
13: إضافة قصيرة،
12: تفضل سينا
13: في هذا الباب لإغناء النقاش. مسموح للاعبين أنهم يكتبوا عبارات أو لا يفرحوا بالأهداف ويرفع القميص الداخلي مثلا ويبين شي عبارة تتعلق بالتضامن الإنساني في حالات الآفات الإنسانية،
12: التضامن الإنساني ولا العائلة ديالو مثلا،
13: تماما
12: العائلة ديالو يقدر مثلا
13: شي حاجة شخصية أو
12: لا
13: شخصية عاطفية
12: أو كيفاش يمرر رسالة سياسية
13: أبدا
11: أو عنصرية
13: حتى إشارات رسومات ماشي غير عبارات. هذا القانون
12: وفعلا كانت بعض الأحيان كانوا بعض الحركات اللي كتعني شيء، ما كانت ربما كنظن في البطولة التركية كانت واحد الحركة اللي كتعود للثلاثينات أو الأربعينات، فاحتدك احتدر واحد لوسين من غير الرسائل الى درتي واحد العلامه او اشاره اللي تعني شيء ما على الصعيد السياسي فهي ممنوعه ومحظوره بشكل تام من الملعب. حنا كنقولوا ان هذا ملف هام وهام جدا، وخدنا نتبعوه باش نشوفوا واش الفيفا غادي تتعامل بنفس الصرامه وبنفس الحزم لتطبيق القانون ديالها الفيفا دابا، لان هذه مساله كتهم الفيفا، واش الفيفا غادي تاخذ قرارات صارمه في حق المسؤولين ديال الجامعه الاسبانيه لكره القدم لاستغلال يعني مشكل سياسي باش تمرر الخطابات ديالها. طيب كانت هذه توطئه باش جبناك من نهضروا على الشغب سي نسيم ودخلناك معنا في هذا، حنا راه برنامج بحال هكا تراك عارفه
11: هذا فيه شي شويه الشغب
12: صافي لان سي نسيم الماحي اللي هو من هو صديق باش هو صديق ديالي، وكنت كنتلاقى وكنتحدثوا كثير في هذه الشؤون ديال الشغب، وانا قلت له سي نسيم علاش انت متبع الملف بشكل عن قرب ولما لا باش تجي تنورنا وتنور الراي العام بخصوص مجموعه من المسائل الجنائيه، ومتتبع ديال البرنامج كيسمع ليه يوميا
13: وكنشوفه
12: وكيشوفوا وبطبيعة الحال شيء جميل. طيب نمشي معك سي نسيم ماحي أستاذ بهيئة محامي مدينة طنجة حول هذا الشغب، كما ذكرنا آفة للأسف هذه سنوات وهي يعني تنخر جسم كرة القدم المغربية غير الموسم الماضي، وذكرى سيئة جدا ديك المظاهر اللي شفناها مثلا في لقاء الجيش الملكي أمام الرجاء البيضاوي، شفنا أيضا ما صدر يعني ما قام به الجمهور مثلا ديال الجيش الملكي ايضا في لقاء الاهلي المصري، وشفنا مظاهر اخرى في لقاءات اخرى ولكن بدرجه اقل. بالرغم كل هذه الترسانه القانونيه، بالرغم كل هذا الجزر، بالرغم من كل هذه العقوبات الحبسيه اللي تفرض على مجموعه من الشباب للاسف، ولكن الظاهره لا زالت حاضره في الملاعب ديالنا.
13: انه مع الاسف اخي فؤاد القانون بوحده لا يكفي لمعالجه الظواهر السلبيه. لا يكفي، لا بد من إطار تربوي، لا بد من سياسة تعليمية ناجحة، لا بد من الأسرة، لا بد من أن القانون قبل ما يخرج يسولوا المتخصصين المعنيين باش نشوفوا المقتضيات اللي غتؤدي بنا الى نتائج. والقانون 09-09 هو جد جد ايجابي وفيه مقتضيات قانونيه هو اصلا تم تحيينه وضمه لمجموعة القانون الجنائي المغربي. علاش؟ باش ملي كيتطور الامر ديال الشغب الى تكون عصابه اجراميه الى سبق الاصاري والترصد الى الاتفاق الى التخطيط الى اله حاده كتوصل العقوبه المؤبد. هنا كنفتحوا باب امام جرائم اخرى. تخرج انت يا تشجع فريقك هذا حقك، تمارس حريه التعبير هذا حقك، ولكن تخرج على الاطار القانوني وتخرب ممتلكات عامه وخاصه اش من ذنب؟ هذه اموال المواطنين وممتلكات خاصه ديال المواطنين تيتخربها. الخطير في الامر السي فؤاد، واخا المشرع دار عقوبات قاسيه وعقوبات يعني شديده، القاصرين يعني القاضي كيلقى راسو امام قاصر، يعني غيحرم قرايته غيحرم المستقبل ديالو غيديه المؤسسه السجنيه وعاود باش يستعمل معاه يعني ظروف التخفيف الجهه الاخرى يعني المتضرر سواء كان المال العام او المال الخاص خصو حقه،
12: خصو الحق ديالو،
13: خصو الحق ديالو. هنا شكون الضحيه؟ الضحيه هما المستقبل هاد القاصرين، الاباء والامهات اللي كيجيو يتشكاو ويغوتوا على هاد الابناء ديالهم وفاليدات الكبد ديالهم. اذا لابد من مقاربه تشاركيه، ما يمكنش القانون بوحدو يحسم هاد الشيء هذا.
12: طيب القانون بوحدو كما ذكرتي خص ربما كما ذكرتي لي يعني، ولكن هاد الشيء منطقه اكبر، لما نتحدث ربما المجتمع، ربما الدراسه، ربما الاسره، يعني هنا كندخلوا في واحد الفضاء اكبر ومسؤوليات كبرى، ويعني الى مجينا نتبعوا هاد الظاهره ربما عمرها ما غتسالي الا بغينا نتبعوا. ولكن حنا بغينا نشوفوا حسن، ربما هاد السنوات كان شغب وكيمشي وكيجي، هذا هو المشكل. حتى كنقولوا راه لقينا الحل، لقينا الصيغه المثلى، لقينا الترسانه القانونيه، لقينا العمل اللي كتقوم به قوات الامن، لقينا ملاعب جديده اللي كتساهم ان هاد المظاهر ديال الشغب ما كتكررش. ولكن للاسف كما ذكرت منذ قليل يعني اكبر مثال ديال الشغب كان في المركب مولاي عبد الله، اللي هو اخر ما كاين في الملاعب، ماشي غير في العالم، اللي ربما احد احدث الملاعب اللي تم الافتتاح ديالو مع نهائيات كاس افريقيا للامم منذ 7 أشهر او 8 أشهر فقط. حسن
11: تماما فؤاد، نتحدث عن القانون 09-09 المتعلق بالشغب، راه هو اخر شيء، لكن الارتباط ديال جميع مؤسسات التنشئه الاجتماعيه، القانون فقط للردع، مؤسسة التنشئة الاجتماعية يجب أن تلعب دورها، الأسرة تلعب دورها، الشارع يلعب دوره، الجمعيات، المجتمع المدني أيضا، الإلتراس، الأندية في حد ذاتها حوارها مع الجماهير ماذا تريد في كل محطة، هاد السلسلة كاملة عاد كنجيو للقانون، لأنه القانون فقط للردع من أجل يعني ردع كل من تسول لنفسه الخروج على النظام العام. في نهاية المطاف القانون غنصنع يعني افضل قانون متطور في العالم، نصنع اخر قانون في العالم، لكن الى ما كناش يعني بنينا ليه الامور اللي ما تخليناش اصلا نمشيو ليه، ما يمكنش اننا نحدوا من الظاهره. لذلك فمؤسسات التنشئه الاجتماعيه كامله بجميع تلاوينها يجب ان تلعب دورها، ولا اختلف هنا بتاتا مع السي نسيم. ليأتي القانون في نهاية المطاف. صحيح أن هناك قصور في بعض الأحيان في نقول الإجراءات اللي كتأدي لهذا الأمر، لأننا كنخليو القاصرين يدخلوا الملاعب، لأننا في بعض الأحيان ما كنفعلوش يعني استعمال الكاميرات في المباريات، لأنه كاين هناك تساهل في دخول الشعوب الاصطناعيه كيفاش كتدخل هاد الامور، كل هاد الامور تساهم في الشغب. لكن الانسان لما نضعه المشجع كمحور اساسي في هاد الامر، اظن باننا غادي نقطعوا مرحله كبيره من اجل اننا ما نوصلوش كاع للقانون.
12: نعم.
11: ان شاء الله
12: بطبيعه الحال، وربما كما ذكرتي ربما ذكرنا هو القانون ربما اخر مرحله، كاين مراحل استباقيه يعني نحاولوا اننا نحدوا من يعني المظاهر وتمظهر هذه الآفة في الملاعب بشكل سبقي قبل ما نوصلوا كما ذكرتي ربما القانون الجنائي أو المحاكم أو تطبيق قوانين جزرية. سنعود بعد قليل. سي ناسيم كلشي مزيان؟
13: الحمد لله
12: بخير.
13: بوجودكم
12: كيف كان الاستقبال اليوم الصباح؟
13: رائع بوجودكم.
12: شكرا لصديقنا نسيم الماحي المحامي بهيئة مدينة طنجة ضيفنا اليوم في برنامج بوديوم. سنعود بعد قليل الجزء الثاني مشاهدينا مستمعينا متابعينا لبرنامجكم بوديوم. ما تمشوش بعيد، الحديث ما زال متواصل حول إشكالية شغب الملاعب وأيضا خصوصا ما يتعلق بالجانب القانوني والجانب الردعي لهذه الآفة. سنعود بعد قليل مشاهدينا مستمعينا ما تمشوش بعيد.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: بمعنويات مرتفعة دائما، بطاقة إيجابية، مشاهدين مستمعين نعود إليكم دائما بذات الابتسامة، نحاول أن نصدرها لكم من هنا من سدهاتنا بمدينة طنجة في إطار هذا البرنامج اليومي، البرنامج الرياضي، برنامج بوديوم. أنتم في الاستماع إلينا بميديا راديو، وأنتم أيضا تتابعون على شاشة ميديا تي في. برنامج بوديوم كل يوم من الاثنين إلى غاية يوم الجمعة، تلك هي الرسالة التي نحاول أن نصدرها لكم كل صباح، وبث مشترك ما بين ميديا راديو وميديا تي في في ذات الأثناء، ومع برنامج بوديوم، البرنامج الذي تنتظرونه على أحر من الجمر أكيد كل صباح لمتابعتنا ومواكبتنا. اليوم اخترنا أصدقائي أن نتابع أو نفتح بعض الملفات المتعلقة بالبطولة المغربية التي تنطلق بعد حوالي 8 أيام من الآن. من المفترض أن يتم قص الشريط يوم في 24 من هذا الشهر للبطولة الاحترافية لموسم 2026-2027. واليوم نعود لملف شائك، ملف أكيد أنه سيكون حاضرا وسنتداوله بشكل معمق كلما دعت الحاجة إلى ذلك. أثرنا أن نثيره اليوم أيضا مع صديقنا المحامي بهيئة محامي مدينة طنجة، صديقنا نسيم الماحي، وأيضا رفقة صديقي الحسن الجابري. تحدثت سي نسيم قبل ما نغادروا المستمعين ديالنا والمتابعين ديالنا ومشاهدين في نهاية الجزء الأول على واحد القضية مهمة جدا، واللي ربما هي بيت القصيد، هي القاصرين. لأنه كنظن أنه لو نجحنا في تطبيق القانون، لأن القانون ماذا يقول؟ أن القاصرين باش يدخلوا الملاعب خصو يكونوا مرافقين بالأولياء الأمور ديالهم. هذا هو المشكل وصلب الموضوع، لأن العديد من الأحيان كنخليو قاصرين اللي عندهم 13 14 15 حتى 16 سنة اللي ما عندهمش الوعي، ما عندهمش الخلفية، ما عارفينش ديك الأخطاء اللي كيديروا شنا هي العواقب ديالها، فكيدخلوا الملعب وفي ديك الزخم وفي ديك الزحمة وفي ديك الفورة ديال الشباب وفي ديك الحماس، كيكونوا الدراري بيناتهم 10 15 20 دري، كيجيب لهم الله أنهم يقدروا يديروا ما بغاو، وأنهم يقدروا يرتكبوا يعني أعمال شغب بدون حسيب وبدون راقب. إذا نجحنا في كسب هذا الرهان ديال أننا نطبقوا القانون وأن تقاصر ما يدخلش ملعب، نكون ربما ربحنا معركة، ما ربحناش الحرب ولكن نربحوا على الأقل معركة.
2: كلامك صحيح سي فؤاد، ولكن من ناحية التطبيقية صعب.
1: نعم
2: صعب جدا. احنا شفنا في الملاعب انه كاين قاصرين كيجيو مرفوقين مع الامهات ديالهم او الاباء ديالهم، او كيجيو اسره مجموعه ولا جيران مجموعين، هذا شيء جميل. ولكن شفنا ان الظاهره الاكبر انه القاصرين كيجيو ويدخلوا الملاعب، خاص طاقم امني محترف، خاص كاميرات دقيقه، خاص لوجيستيك، يعني بزاف ديال الامور عمليه انا ما غنفهمش فيها، كتخلي هذا الشيء النظري صعيب يكون في التطبيق. ولكن اللي كيغيب على هذا اولياء الامور، هذا هو الخطير السي فؤاد، اللي كيغيب عليهم ان المحاكمه ديال هاد القاصرين بمناسبه هاد الافعال الجرميه هذه راه تقدر، لان مادام هاد القانون 09-09 انضم للقانون الجنائي راه كاين العقوبات الاضافيه، كاين العقوبات الاصليه يعني عقوبه حبسيه من 3 أشهر سنه سنتين 4 سنوات
1: كتكون عقوبات اضافيه سنتين حبس، يعني نافذ، يعني ماشي
2: على حسب درجه الفعل. الفعل شنو درتي ودرجه الخطوره والقصد الجنائي ديالك والضرر اللي نتج عليه، راه كل حاله والقاضي كيشوف النص القانوني اللي كتطبق عليها. وقلت قبيله تقدر توصل العقوبه حتى المؤبد الا كان هذاك الفعل ديال الشغب ادى الى سبق الاصرار والترصد بشخص او باشخاص وازهاق الروح ديالو عمدا، تقدر توصل حتى المؤبد
1: وخا قصير، ماشي القاصرين، حتى القاصرين
2: قاصر،
1: حتى القاصر
2: وخا قاصر، غير القاصر عنده قانون خاص خصو يحضر ولي الامر ديالو في المحاكمه اجباريه المحامي، فهمتيني؟ راه وكاين عاود من اللي كتكون

0: الأصلية هي العقوبات السجنية، الحبس، الغرامات إلى آخره. كاين الحجر القانوني. الحجر القانوني هو حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية. لكن قصير عنده حقوق مالية، توفى له الأب ديالو وهو رجع، يعني ديك الأموال قواعد الإرث أمواله
1: وارث
0: وارث. التجريد من
1: يعني نقدروا نحرموه من الإرث؟
0: اه كاين العقوبات الإضافية، كاين الحجر القانوني كنديروا عليه حجر قانوني.
1: حجر قانوني نعم.
0: كاين التجريد من الحقوق الوطنية، تقدر تسحب له حتى الجنسية المغربية. هذا ما كيطبقش في قانون 09-09 فقط، هذا كيطبق على سائر الجرائم.
1: نعم نعم نعم.
0: اللي كتسمع عقوبات إضافية.
1: إضافية نعم.
0: أنا كنجاوبك على مسألة تشدد. المشرع إلا بغى يتشدد راه كاين المجال فين غيتشدد.
1: نعم. طيب يعني حسن، من المؤسف جدا أن نشوفوا مثل هذا الدار، وخصوصا هاد الوليدات صغار، لان في نهايه المطاف شكون اللي كيتعذب؟ راه ماشي هما هو إيه، راه هو في السجن مثلا معتقل ثلاثه اشهر، الاباء ديالهم. حنا كنشوفوا ديك الحاله ديال ديك مساكن، ديك الامهات اللي هما في ابواب المحاكم طيله اليوم، ما كياكلوا ما كيشربوا، وهذا مساله طبيعيه. فلذات الكبد ديالهم متواجده وراء يعني جدران السجون، فبالتالي يعني انا شخصيا كيبقاو في هذيك. وحنا كنا صغار حسن، انا مثلا مدينه الدار البيضاء كنا كنمشيو صغار، عندي كنت كنمشي للملعب، انا عندي 12 سنه 13 كنمشي بوحدي، ما كيمشيش معايا الاب ديالي الله يرحمه. كنت كنمشي 12 سنه 13 سنه 14 وكنمشيو في الحافله، وكنمشيو للملعب وكندخلوا للملعب، وكان جمهور الرجاء وجمهور الوداد وكينجلسوا في عمره ما كانت احداث شغب. كنا كنمشيو كنتفرجوا جمهور فريقينا الرجاء والوداد، وكنخرجوا نغادروا الملعب وكنرجعوا للبيوت ديالنا في امن وامان. الى انتصرت الوداد راه الجمهور الوداد كما كنقولوا كيشد في جمهور الرجاء، ولا جمهور الرجاء راه كيشد في جمهور الوداد، وهكا بواحد الروح الرياضيه. الان هادشي اللي ولينا كنشوفوا يعني مساله اللي كما قلت منذ قليل تقزز، وكيبقى فيك الحال خصوصا في ظل هاد كل هاد الملاعب وهاد الامكانيات اللي ولات عندنا، اننا نراقبوا ما يقع في الملاعب واننا نتخذوا اجراءات استباقيه. دائما كنقولوا استباقيه حسن.
2: تماما. شكون كيخليك تمشي للملعب؟ هو هذا الشغف وهذا الحب، فما خصش هذا الحب وهذا الشغف يتحول لواحد الكارثه. هذا هو الامر اللي لازم يترسخ عند يعني محبي كره القدم منذ نعومه اظافرهم، ما دمنا نتحدث عن القاصرين خصوصا، لانه هو الامر الذي يحز في النفس اكثر في هذا المنظومه. اما يعني انسان واعي او بالغ فهو يعني غيكون امام يعني مسؤولياته،
1: انه
2: يتحمل مسؤولياته،
1: نعم.
2: الامور اللي غي يعني يقدم عليها في الملعب. فهذا الشغف ما لازمش انه يتحول للكارثه. الامر الذي يحز في النفس في هذه المنظومه كلها هو انه كنمشيو الملعب من اجل الفرجه، راه كنمشيو باش نستمتعوا. يعني فريقين كيلعبوا، سواء ربح هذا او ربح هذا الطرف، لكن كون تقبل الروح الرياضيه، لانه في نهايه المطاف كره القدم كتنظمها الفيفا. شعار الفيفا شنو هو؟ راه هو الروح الرياضيه في كره القدم. فهاد الملاعب يجب ان تتحول لهذا الشغف، تكون تبادل الروح الرياضيه سواء في الخساره او في تقبل الهزيمه. وهنا نتحدث ونعود لمربط الفرس في البدايه، هي مؤسسه التنشئه الاجتماعيه، الاسره، المدرسه، مؤسسات المجتمع المدني، انها تغرس هذا الامر في يعني في الاجيال كلها، من اجل ان ما نوصلوش لهذه الامور.
1: تحدثت على بعض المسائل اللي نقدر نقول، لان كنقوم باشياء كثيره يا اصدقائي. يعني تقريبا هذه واحد 25 سنه لما الظاهره استفحلت بهذه الصوره هذه والاجرام الى غير ذلك. يعني الاسره الاباء راه كيربي ولادهم، ولكن في نهايه المطاف راه شحال ما ربيتي راه ما كتضبطش التصرفات ديال الابن ديالك. واش هذا دابا المجرم الصغير باه مورا رباه، ولكن كاين ظروف اخرى اجتماعيه مجتمعيه اللي خرجته يخرج على على على على الاطار وعلى السياق ويولي مجرم، او لا يدير حاجات اللي هي غير منصوص عليها. راه واخا الاباء ديالو يقول له ما ديرش هذه القضيه ما ديرش، راه في اللي غيدير 15 16 سنه راه غيدير داكشي اللي يبغى. ربما ما فكروش في تبليغ الرساله لهذا الشباب. علاش ما نديروش حملات ووصلات اشهاريه باش هاد الوليدات الصغار ديال 13 14 سنه نديروا وصلات اشهاريه للجامعه الملكيه المغربيه اللي تقدر تكلف بها لان هي المسؤوله على تسيير الشان الكره في البلاد انها دير وصلات اشهاريه. نجيب واحد دير واحد الاشهار دير واحد الوليد عنده 14 سنه مشى للملعب ارتكب مثلا واحد الجرم في الملعب.

0: لعب مشى للسجن ونبينوا المعاناة. وحتى ذاك الوليدات الصغار اللي غيشوف ذاك يشوف هذه الوصلة إشهارية وحد الفيلم ترويجي إشهاري لما غيشوف هذا الشيء يمكن يعني ياخذ الموعظة وياخذ الدرس وما يرتكبش نفس الغلط لما يمشي للملعب.
1: صحيح فكرة جيدة. ما لا يمرر بالقانون الزجر يمكن أن يمرر بالفن كما قلتي فيلم يمكن أن يمرر بالإشهار يمكن أن يمرر بالتحسيس يمكن أن يمرر كما قال سي حسن قبيلة الجمهور الجماهير الأندية
0: هو ما يسمى بسياسة العصا والجزر يعني
1: العصا والجزر. نعم. أنا عندي واحد الحالة في القانون المقارن بحث شوية في النظام الفرنكوفوني والنظام الأنجلو ساكسوني لقيت أن هذه الظاهرة ما بداتش عندنا باش نكونوا واضحين الظاهرة هذه كاينة في سائر بلدان العالم وبأشكال مختلفة. احنا اللي عندنا ما يؤلم هو عندنا نسبة القاصرين كثيرة. أما مثلا في إنجلترا مثلا أغلب المتابعين قضائيين راشدين. في فرنسا كذلك.
0: وكنشوفوها في بريمير ليغ أن الجمهور كله كبير قليل إلا لقيتي شي دري صغير مع با واحد.
2: ولي الأمر ديالنا.
1: في القانون الفرنسي في 2022 خرجوا واحد المقتضى أنه مباراة كرة قدم إلا وقع اعتداء بالمقذوفات على حكم أو لاعب كتوقف المقابله وفي نفس الملعب في نفس المكان يعني في نفس الملعب كتكون واحد اللجنه ديال اليقظه عندها اجل وقت ديال 30 دقيقه باش تقرر استمراريه ديال هذه المقابله او لا ما تستمرش بالموازاه مع التحقيق الذي يفتح ديك الساعه هذه يعني رجال الامن كيفتحوا تحقيق ديك الساعه على الشخص او الاشخاص اللي قاموا بهذا الفعل هذا المجرم يعني هذا واحد مثلا واحد الاجراء قام يعني
0: كيشوفوا مثلا شنو هي مدى الخطوره ديال الاحداث اللي كنا شفنا اظن لم تخني الذاكره في لقاء ما بين اولمبيك ليون واولمبيك مارسيليا كنعرفوا العداء بين جمهور الفريقين وكانت المباراه توقفت وكانت المباراه ما كملاتش لانه كان الظروف ديال المباراة لا غير مواتية للاستكمال ديال سي نسيم.
1: في النظام الأنجلو ساكسوني بدلوا الشكل ديال الملاعب والمساحات والأماكن الآمنة والكاميرات هادشي حتى في المغرب راه دابا راه كاين طبيعة الحال الملاعب الجديدة تبارك الله راه كلها ولات بتقنيات هائلة ولا من السهولة ضبط الأشخاص اللي كتخالف القانون باش ما يتظلمش شي واحد آخر. إذن أنا كنعتقد سي فؤاد أننا غاديين في خطوات جريئة خطوات إيجابية ولكن مازال خص المقاربة التشاركية ديال الأسرة والأندية والجامعة ماشي غير القانون
0: طيب حسن شنو نقدر نديرو الآن يعني احنا الحمد لله بون باقي بدات البطوله ولكن اكيد كنشوفوا حالات بالمشكله اصدقائي ماشي غير في الملعب مشكل بان مثلا حتى يعني خارج فضاء الملعب يعني في مثلا غيمشي جمهور من مدينه ما كيمشي للمدينه اخرى باش يحضر مباراه ديك التجمع ديال 2000 3000 مشجع يعني كيخلق فوضى في المدينه كيوليو اعتداءات كما قلتي على المال العام كيدخلوا بعض النوبات اللي احنا كما كنقولوا البيسريات كيبداو ياخذوا في الماكله كيسرقوا كيهرسوا السيارات الى غير ذلك. شنو نقدروا نديروا حسن اجراءات اخرى اجراءات اضافيه اننا ما نشوفوش هاد الماضي لنا نقدروا نقولوا ان الدوله ولا الامن الى صح التعبير يعني مصالح الامن كتقوم بواحد الدور جبار جدا وانا عندي اصدقاء في مصالح الامن في مدينه طنجه اللي كيشتغلوا عن قدم وساق ما نعرفوا ان مباراه ديال كره قدم مثلا في مدينه طنجه وانا عندي اصدقاء كما قلت لكم في مصالح الامن راه كيقول لي 8 الصباح مثلا المباراه غتبدا في 8 العشيه راه 8 الصباح ويعني والرجال الامن كيتم نشرهم في ضواحي الملعب لتامين المباراه وطبيعه الحال مواجهه اي وجه من وجوه الاعمال الشغابه. حسن
2: هو اللي ممكن يديروا المقاربه التشاركيه فؤاد صحيح انه الجميع المتدخل داخلين في لعبة كرة القدم بما فيهم الجماهير اللي تكون هي قطب الراحة في التوعية أننا نوصلوا لها بأنه راه كرة القدم راه هذاك ملعب كرة القدم راه فضاء الفرجة المتعب أننا نستمتعوا ماشي نحولوه لمسرح جريمة ومسرح عراكات. هذا هو الأمر السوي اللي خصنا نمشيو فيه جميع المتدخلين لأنه دائما ننتقد بأن المباريات تجرى أو يكلو لما تقع مثل هذه الأمور فؤاد ديال الشغب راه الموسم الماضي
0: الويكلو شكون اللي كيكون خاسر فيها حسن
2: الفريقين
0: نادي
2: وتالجماهير أنها ما تستمتعش بفريقها وهو كيلعب هي كتكون في نفس الامر كتكون سبب وكتكون ايضا مسبب للامر.
0: شوفوا مثلا جمهور ديال فريق الجيش الملكي الموسم الماضي لانه بدا بعمل شغب منذ بدايه الموسم مع فريق الاهلي وبعد ذلك لعب لقاءات ديالو بدون جمهور ربما ثلاثه ديال

0: المباريات كاملة في دور المجموعات
1: كله ما لعبهمش يعني بالجمهور ديالو، هذاك خسارة أولا مادية وحصل الحظ ديالو أنه ما أثرتش عليه يعني على المسار ديالو ومشى للدور الثاني في المنافسة القارية. نتحدث أيضا على مثلا بعنوبة جمهور الوداد أو جمهور الرجاء كيجي أعمال شغب قبل مباراة الديربي، فكتلعب المباراة ديال الديربي بدون جمهور، الفريق المستقبل لا الرجاء لا الوداد راه عندهم خسارة مالية فادحة، لأن كنعرفوا يعني مباراة هاد الديربي شنو كيدخل ديال الفلوس.
0: وكتضطر ايضا حتى السلطات الرياضيه، العصبه الاحترافيه لكره القدم الاحترافيه او الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، في بعض الحالات كما شفنا الموسم الماضي انها تمنع تنقل الجماهير. يعني مجموعه واحد الفئه عريضه من الجماهير تتمنع بسبب واحد القله قليله يعني قامت بالشغب انها تمنع تشجيع الجمهور ديالها في مدينه اخرى، وهذا أمر يحز في النفس. يجب أن تكون هناك مقاربة تشاركية لجميع المتدخلين من أجل أننا نحدوا، لأننا نقصوا منها هذا الأمر ما يمكنش.
1: الأدهى من ذلك أصدقائي وفي بعض الأحيان كنلقى الجمهور ديال نفس الفريق كيشتبك مع بعضهم البعض، هذه الطامة الكبرى. فسي لا تمنعتك الكلمة باش نسألك، ربما عندك تدخل أخير غيكون نعطيك أنت طبيعة الحال الضيف ديالنا الكريم، شنو هي آخر كلمة اللي تقدر، شنو آخر رسالة اللي تقدر توجهها في هذا الملف هذا من الناحية القانونية؟ واش كنقوموا بما يجب القيام به ام خصنا نزيدوا يعني نقويوا هذه الترسانة القانونية؟ سيناتي
2: انا كنعتقد ان الترسانة القانونية قوية، والتدخل اللي بغيت نضيف جميل جدا، جميل جدا. انا كنفرح ملي المشرع يبدع، الابداع راه الابداع كاين في كل شيء حتى في القانون. شوف
1: وانت تبدع استاذ ناتي،
2: الله يكبر بك الله يكبر بك، ما تفضلوش قدامك السي فؤاد. شوف الابداع القانون 0909 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية أو بمناسبتها. يعني هاد الناس اللي كيتوهموا أنه إلا كان جالس غير في قهوة كيتفرجوا الماتش والدابز راه ما كيطبقش عليه هذا القانون، راه غلط. الناس اللي كتمشى الملعب أو في دوك النقط اللي كيدير فيها الشاشات الكبيرة في لي فان زون راه ما كيطبقش هذا القانون، راه غلط. راه قال لك القانون بمناسبتها، يعني حتى لو كنت خارج الملعب. نتمنى إن شاء الله أنه الأسر والنوادي والمشرع يوعوا بهذا الخطر اللي كيهدد المال العام والمال الخاص وكيهدد المستقبل القصير ديالنا، يقويوا الترسانه ويقويوا التوعيه.
1: وكما قلتي واحد الحاجه مهمه، هما الاباء والامهات اللي خصهم يوعيوا الابناء ديالهم. هاد الامهات اللي كيشوفوا ديك الوليد اللي كيمشيو يشوفوا امهات اخرين اللي واقفين في ابواب المحاكم كيبكيو يوم كما قلت لكم ليله نهار وكيبقاو، خصهم يتعلموا من هاد التهمه، تهما ياخذوا الدرس. والوليد ديالها اللي عنده 13 14 عام يا اما ما تخليهش يمشي للملعب بوحده، يمشي معاه باه او عمو او خوه الكبير، او تمشي معاه هي لما لا، او انها تنصحه وتقول ليه راه الا درتي اعمال شغب راه غادي لا قدر الله راه غادي تكون وراء قضبان السجن. على اي نقدروا نتمنوا اننا نكونوا قد وصلنا الرساله ووصلنا يعني ما يمكن القيام. شكرا لك سي نسيم الماحي على تواجدك معنا في برنامج بوديوم. كيشك استقبال قلتي مزيان، كويس داتاي في الصباح
2: رائع،
1: كل شيء مزيان
2: رائع. سونسوك
1: سونسوك بحالي انت اذا انا وياك سونسوك احسن سونسيك بالنسبه للناس اللي كيشربوا ما فيهم لا سكري لا والو، من الاحسن بدون سكر ناخذوا القهوه ديالنا واتاي كل صباح. شكرا للاستاذ، شكرا صديقي حسن الجابري، وتحيه للجميع. اليوم كنشكروا جوج ديال الاصدقاء كما هو الشان كل مره، اليوم اصدقائنا اللي متواجدين في المركز ديالنا في الناظور بالنسبه للاذاعه مركز البث، الصديقين عبد الرحيم شقرون وايضا علي شبوكي. ديما هاد الاصدقاء اللي عندنا واحد المركز في سي نسيم مدينه الناظور، هناك مجموعه من الاصدقاء يعني الاصدقاء ديالنا اللي كيشتغلوا معنا في هذاك المركز، كنوجهوا لهم التحيه، كنحييهم تحيه عطره من هنا من مدينه طنجه. اصدقائي بعد قليل ستلتقون مع الاخت سعيده العيادي في برنامجها صباح الاسره على اتين ميديا راديو، بعد دور اليوم برنامج لوتخ ماتش مع القسم الفرنسي لاذاعه ميديا. نقول دائما عند التوديع شكرا على المشاهده وشكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا تيما كي الحل.

0: المدرسي مع اتصالات المغرب. ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعة وتكون من الفائزين بقسيمة شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 2 أكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا إيهايان بوهيما.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.

0: الكريم، عبيد العابد، ثيرابي دو كوبل، سعام البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة و بيان دوطخ. بروغرام سور لي ريزو سوسيو دو لونيون أوروبيان أو ماروك. بيتري سور تيكي.ma. جاز أرابا إت أورغانيزي بار لونيون أوروبيان أن بارتناريا أفيك لو مينيستير دو لا جونيس دو لا كولتور إي دو لا كومينيكاسيون إي دو لا ولاية دو رابا سالي كينيترا. أن بارتناريا أفيك ميديا راديو.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن، موجز العاشرة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قال إن الحوثيين أطلقوها باتجاه مكة المكرمة، مؤكدا أنها ثانية محاولة لاستهداف المدينة منذ 2017، وهو ما نفته الجماعة المدعومة من إيران قبل أن تعلن أنها أسقطت طائرة حربية سعودية من طراز F-15، متهمين الرياض بشن مئات الغارات على مناطقهم. في ردود الفعل أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم المعلن وسط تصعيد متجدد. من جهته ندد رئيس الوزراء الباكستاني بالهجوم ووصفه بالجبان. لقي 11 شخصا بينهم 5 أطفال مسرعهم وأصيب 14 آخرون، فيما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار بناية سكنية متضررة من قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب غرب المدينة بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية. قبل ذلك في غزة دائما قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في غارات إسرائيلية على قطاع غزة بحسب ما أفاد به مصادر من الدفاع المدني ومستشفيات، في وقت أعلنت فيه إسرائيل اغتيال قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس، وهو الثالث خلال أيام. زار السفير الأمريكي في لبنان جنوب البلاد وفق ما أفادت السفارة الأمريكية في بيان، حيث جال في قرية انتشر فيها الجيش اللبناني مؤخرا بموجب اتفاق إطار مع إسرائيل. من جهتها تستضيف باريس اجتماعا لمسؤولين عسكريين من دول شريكة عدة، يهدف إلى التحضير لدعم دولي لنشر الجيش اللبناني على كامل أراضي لبنان وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. في الرباط ترأست الأميرة للا أسماء أمس بقصر الضيافة مأدبة غذاء أقامها الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لجمهورية كينيا والوفد المرافق لها خلال زيارة العمل التي تقوم بها إلى المملكة. وكانت الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وراشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة، قد زارت أمس بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. في ملف الصحراء المغربية وعلى إثر تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية البوليساريو أخبار مضللة بخصوص استقبال وزير خارجية غانا لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى أكرا، نشرت وزارة الخارجية الغانية على صفحتها الرسمية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية في 6 يناير 2025 لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنه. وجدد منشور الوزارة ترحيب الحكومة الغانية باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797، كما أكد أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية. قتل 5 أشخاص على الأقل في ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت حافلة قرب خط الجبهة في جنوب أوكرانيا وفق ما أفادت به مسؤولون محليون. الهجوم يأتي في وقت تتسع فيه حدة التوتر بين روسيا وأوروبا بعد أن وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين السلوك الروسي بغير المسؤول والخطير، في عقب اتهام الدنمارك لموسكو بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية تابعة لها. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات دائما تجدونها عبر ميديا. إلى اللقاء.

0: Si l'EMSI est classée première école d'ingénieurs privée au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés, avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès et maintenant à Agadir. Rendez-vous sur www.emsi.ma pour assurer votre avenir dès aujourd'hui. EMSI, école reconnue par l'État.
1: خليك ضابط امورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. ما عليك غير تشارجي جوال ابتداء من 20 درهم باش تشارك في القرعه وتكون من الفائزين بقسيمه شراء 1000 درهم. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه 2 اكتوبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا eim.ma.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
2: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63
3: 06 67 65 28 63
2: Lisa,
3: l'excellence d'un parcours,
2: l'assurance d'un avenir.
4: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
5: Midi 1, صباح الأسرة, سعيد العيادي.
6: صباح الخير مستمعينا, وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الأسرة. موعدنا من الاثنين إلى الجمعة مع الصحة, الأسرة وكل ما يهم حياتنا اليومية. للجميع نتمنى أوقات طيبة ومفيدة, وكالعادة أكيد سنبدأ بعد قليل بفقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية, والتي نحاول من خلالها نكتشف عادات بسيطة ونصائح عملية تساعدنا جميعا على المحافظة على صحتنا ونتبه للإشارات التي يرسلها لنا الجسم. ومباشرة بعد موجز 10:30 سنفتح معكم موضوع اليوم عن النهجة أو ضيق النفس. فمتى تكون هذه النهجة مجرد نتيجة طبيعية لمجهود وكتدوز بسرعة, ومتى تكون متكررة أو غير معتادة يمكن تكون وراءها مشكلة في الجهاز التنفسي؟ أسئلة سنحاول أن نجد لها إجابة اليوم رفقة ضيفتنا الدكتورة لطيفة عتاق, اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي, أمراض الحساسية والربو. وأكيد بين هذه الفقرات ستكون معنا مجموعة من المختارات الغنائية, والتي نبدأها بصوت فضل الشاكر, قلبي أعيش.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: ونتوقف الآن مستمعينا لنتعرف ونتعرف كذلك بشكل بسيط على مرض ممكن ما كيبانش من الخارج ولكن يقدر يسبب معاناة كبيرة للمريض وهو مرض كرون، أحد الأمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة. واش الإسهال يقدر يكون كيتكرر عندك بكثرة؟ واش كتعيش مع ألم البطن والتعب وكتقول يمكن غير القولون أو شي مشكل بسيط في الهضم؟ فللعلم أحيانا الأعراض المتكررة ما خصناش نهملوها لأنها ممكن تكون من علامات مرض كرون، وهو مرض التهابي مزمن يصيب الجهاز الهضمي. من أبرز الأعراض ألم البطن، الإسهال المتكرر، نقص الشهية والوزن، والتعب والإرهاق. ممكن كذلك تظهر الحمى، فقر الدم أو الدم في البراز، وعند بعض الأشخاص آلام في المفاصل أو مشاكل جلدية. فكيفاش نعرفوا أن الأمر ماشي مجرد اضطراب عام؟

المعابر في الهدم. إذن يمكن أننا نعرف بأن الأمر ماشي مجرد اضطراب عابر في الهضم إذا كانت الأعراض كتستمر كتعاود بشكل متكرر أو كتأثر على الوزن والنشاط والحياة اليومية. هنا خصنا ناخدها بجدية ونستشروا مع الطبيب، والأهم ما نحاولوش نشخصوا المرض بوحدنا، لأن نفس الأعراض ممكن تكون عندها أسباب مختلفة. أي ألم شديد في البطن، نزيف في البراز، حرارة مستمرة، قيء متكرر أو فقدان في الوزن بدون سبب واضح، كلها علامات تستحق استشارة طبية في أقرب وقت. نسمعوا لجسمنا، لأن التشخيص المبكر خطوة مهمة نحو حياة أفضل. الصحة نعمة والوقاية حماية.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: وأكيد مستمعينا، مع نهاية فصل الصيف تبدأ آثار الأشهر الحارة بالظهور على القدمين من الجفاف والخشونة إلى تراكم الجلد الميت نتيجة التعرض المتكرر للشمس ومياه البحر والمسابح وارتداء الأحذية المفتوحة لفترات طويلة. وأكيد مع الانتقال إلى الخريف تصبح العناية بالقدمين ضرورية لاستعادة الترطيب والنعومة والتخلص من الملمس الخشن من خلال روتين منتظم، يساعد أيضا على حماية البشرة من التشققات ويحافظ على مظهرها الصحي. إذن باش نرجعوا للقدمين النعومة والصحة، البداية بسيطة، نغسلهم ونشفهم جيدا خصوصا بين الأصابع ونرطبهم يوميا مرة أو جوج في الأسبوع. ممكن نديروا تقشير لطيف لإزالة الجلد الميت ولكن بلا إفراط وبلا أدوات حادة. حتى الماسكات الطبيعية ممكن تساعد على الترطيب، فمثلا الأفوكا مع العسل، الياغورت الطبيعي مع العسل لمدة حوالي 15 دقيقة ثم غسل القدمين وترطيبهما. يمكن كذلك وضع كمية قليلة من زيت الزيتون على القدمين قبل النوم وارتداء جوارب قطنية. أما إذا كانت القدم تتعرق بزاف، فالتجفيف الجيد، تغيير الجوارب يوميا وارتداء أحذية جيدة يساعد على الوقاية من الفطريات. من الضروري انتبهوا لأي حكة قوية، احمرار مستمر، تورم، ألم، تغير في الأظافر أو جرح ما كيلتئمش بسرعة. وبالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري، العناية بالقدمين أكثر أهمية، وأي جرح خصو ما يتهملش أكيد، لأن القدمين ماشي غير مسألة جمال أو مظهر، القدمين جزء من صحة الجسم ومن راحتنا وقدرتنا على الحركة كل يوم. الخطأ الأكثر شيوعاً هو الاهتمام بالقدمين فقط عندما تصبحان جفتين أو متشققتين. الأفضل أن تتحول العناية إلى عادة بسيطة ومنتظمة، ترطيب يومي، تقشير لطيف عند الحاجة، حماية من الشمس عند التعرض للشمس، إلى جانب اختيار الأحذية المريحة والحفاظ على النظافة الجيدة للقدمين والجفاف ديالهم جيداً كذلك. ولتذكير فقط، لا تحتاجين سيدتي إلى تطبيق عدد كبير من المنتجات للحصول على قدمين ناعمتين، فالاستمرارية أهم من كثرة الخطوات. ومع بداية الخريف يساعد هذا الروتين اللي ذكرنا على التخلص من تدريجيا أكيد من آثار الصيف والحفاظ على حاجز البشرة أكثر توازنا ومرونة. إذن الصحة نعمة والوقاية حماية.

تذكير مستمعينا، ضيفتنا اليوم الدكتورة عتاق، لطيفة اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي الحساسية والربع، وموضوع حوارنا كيف نميز النهجة العادية من النهجة التي تساعد أو تستدعي الفحص المبكر.

وإمتى كتكون النهجة حالة استعجالية؟ أسئلة كثيرة سنحاول أن نجد لها أجوبة اليوم رفقة ضيفتنا الدكتورة عتاق اللطيفة، الدكتورة عتاق اللطيفة اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي الربو والحساسية، فتابعونا بعد قليل في صباح الأسرة.

مرة أخرى أرحب بكل من التحق بنا ومعنا دائما في الجزء الثاني والأخير من صباح الأسرة. وكما ذكرنا سابقا مستمعينا النهجة إحساس كنعرفوه جميعا ممكن جينا من بعد مجهود أو طلع دروج ودوس بسرعة، ولكن أحيانا كتكون متكررة كتجي مع مجهود بسيط أو حتى

وحنا مرتاحين. فمتى تكون هاد النهجة عابرة والطبيعية، ومتى ممكن تكون علامة على مشكل في الجهاز التنفسي؟ اليوم في صباح الأسرة

0: وشكرا على وجودك معنا اليوم في صباح الأسرة.
1: صباح النور سيدة سعيدة، بس عليك بخير.
0: أهلا وسهلا، الحمد
1: صباح
0: لله.
1: صباح النور للمستمعين الكرام.
0: نتمنىك على خير وبخير دكتورة، ألف ألف
1: الحمد
0: شكر.
1: الحمد لله رب يخليك.
0: أهلاً. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً دكتورة. الموضوع ديالنا هو موضوع مهم جدا، كتعلق الأمر بالضيق ديال النفس اللي معروف عنا بالدارجة المغربية النهجة. فملي تنقولوا النهجة، ماذا يحدث بالضبط في داخل الجسم ديالنا؟ علاش كيشعر الإنسان بأنه لا يستطيع أخذ كمية كافية من الهواء؟
1: نعم سيدة سيم، بالنسبة للنهجة الشخص العادي كيكون عنده ما بين 12 حتى ال 14 نفس في اليوم، والتنفس كما كنعرفوه هو شيء اوتوماتيكي اللي ما كنحسوش به، لا ما فكرناش فيه، حنا كنتنفسوا اوتوماتيكيا يعني. ولكن الشخص اللي كيتسارع عنده هذا يعني هذا التنفس اللي كيتسارع وكيفوت واحد 16 نفس دقيقة كيبدا ينهج، يعني كيبدا يحس بهذاك التنفس، يعني اللي كيكون حاله اوتوماتيكيه كتولي حاله اللي كيحس بها وكيصاحبو بحال اللي قلتي واحد ضيق في التنفس، واحد الصعوبه انه يلتقط الانفاس ديالو، دونك تيولي كيحس بهذا الشعور هذا. فهاد النهجه هي حاله دفاعيه ديال الجسم، يعني اعاده يعني التوازن في غازات الجسم، بحال اللي كنعرفوا اننا كندخلوا الاكسجين وكنخرجوا غاز اكسيد الكربون. وهنا ملي كيكون كيتفقد هذا التوازن بين السبب من الاسباب اللي غادي نطرقوا لهم من بعد، تيكون هذا استجابه الدماغ اللي كيعاود يحاول انه يرجع هذا التوازن هذا، وكيشعر الشخص بهذه النهجه اللي كنقولوا ليها. ولا كنقولوا راه كيلهت، يعني بحال هيك شحال من واحد يقول لك ملي كنتمشى ولا هذا كنبدا نلهت.
0: تلهت صح صح. إذا هاد النهجة فوقاش كتكون غير طبيعية؟ يعني واش كاين واحد المدة أو درجة معينة من ضيق النفس يجب أن تجعلنا نستشروا الطبيب بسرعة دكتورة؟
1: نعم سيدة سعيدة، النهجة عمرها ما كانت حاجة طبيعية، عمرنا ما خصنا نعتبروها راها حاجة طبيعية.
0: ولو أننا عفوا على المقاطعة دكتورة، ولو أننا مثلا ملي تندير واحد المجهود وتنجري ولا تنطلعوا الدروج تتكون ديك النهجة وكتمشي بسرعة، هذه ماشي طبيعية؟
1: نعم هذه غادي نطرق ليها.
0: تفضل.
1: ولكن احنا ما بغيناش يعني نعممو ونقولوا راه النهجة حالة طبيعية باش الناس ما يحسب ليهمش راه النهجة صافي راه حاجه عاديه، صافي غادي ترتاح وغادي تولي مزيان. واحد تقول لي انا كنهج كيقول لك وعير ارتاح يمكن درتي مجهود، ديك يمكن تقدر تدينا الغلط ونهملوا واحد العرض اللي هو مهم جدا واللي كيكون كيخفي من موراه واحد المرض. دونك حنا نحاولوا ما نعتبروهاش
0: عاديه
1: حتى نبرهنوا على العكس.
0: صح،
1: يعني بحال اللي قلتي اياك صحيح ان المجهود البدني اي واحد غيبذل مجهود بدني كبير ضروري غادي ينهج، حيت بحال اللي قلنا الجسم غادي يحاول يطلع الوتيره ديال التنفس باش يدخل كثر الاكسجين، لان عضله القلب كتخدم كثر.
0: نعم.
1: وكتدخل الدم كثر.
0: نعم.
1: هذه في هذه الحاله اننا غير غادي نرتاحوا وغنحسوا مزيان.
0: صح،
1: هذه عندك يعني ان هذا حاجه طبيعيه.
0: نعم.
1: ولكن احنا كنأكدوا بانها عرض وليس مرض. يعني الا شفتي النهجه كتكرر وشفتي هذا المشكل عندك
0: سكتي
1: انك تمشي للطبيب باش يشخص لك واش هي حاله طبيعيه ولا كتخفي من موراها مرض اللي خصو يتشخص وخصو يداوى.
0: اذا ما هي اكثر الامراض التنفسيه اللي يمكن تظهر على شكل هذه النهجه او ضيق في التنفس مثلا؟
1: نعم سيدتي، بالنسبه للنهجه، النهجه راه هي يمكن لينا بحال اللي قلنا تكون الاسباب ديالها عديده، الا جينا نطرحوا الاسباب راه نقدروا نفوتوا ألف سبب.
0: نعم.
1: اللي يقدر يكون من الرئه بحال اللي قلتي يعني الجهاز التنفسي، يقدر يكون من القلب، يقدر يكون من العضلات ديال التنفس، يقدر يكون من الدماغ، يقدر يكون حاله ديال يعني ما عندهاش علاقه بهذو كاملين، ما عندها علاقه بحال دابا بالسكري، يقدر يكون يعني بزاف الحالات. مي حنا غادي نطرقوا بحال اللي قلتي الجانب ديال الجهاز التنفسي.
0: نعم.
1: الجهاز التنفسي هو كاين بزاف الاسباب. السبب الاول يعني اللي يمكن حيت كاينه النهجه اللي كتجي معها اعراض اخرين بحال دابا في ازمه الربو كتكون معها كحه ناشفه مزمنه، معها صفير، معها ضيق في التنفس، مع يعني هنايا الطبيب كيتوجه اكثر وكيكون واحد التاريخ مرضي ديال المريض، واش عارف راسو فيه الضيقه ولا لا، ولا عنده من العائله ديالو الاب ولا الام. هنا الطبيب تيتوجه يبدا يشخص في الحاله بانها ربو. هي الالتهابات الرئويه اللي كتجي في الشتاء يعني

0: كتكون هذه الهجه اللي ما كتكونش، وكواحد الوقيته كيحس الانسان بان عنده الهجه، عنده ارتفاع درجه الحراره، عنده واحد الكحه. هنا كنمشيو للالتهاب الرئوي. كاين الناس المدخنين، الناس المدخنين بغيت الاشاره واحد الاشاره للمدخنين اللي تيدخنوا يعني سنوات طويله، تتولي عندهم النهجه بحال شي حاجه اللي عاديه، تيقول لك واحد انا كنكمي صافي انا كنهج، يعني بالنسبه ليه راه عادي. هو راه ماشي عادي، لان النهجه تقدر تكون عرض اللي كيبين بانه بدا عنده مرض الانسداد الرئوي المزمن. يعني ولا هملو راه ممكن يولي حيث عنده هو لي ستاد، دونك يقدر يولي في واحد الخطوره ويقدر ياثر حتى على القلب الايمن. دونك هنا النهجه بحال المدخنين راه ماشي عاديه. كاين عاوتاني في الجلطات ديال يعني الجلطات اللي زومبولي اللي كنقولوا حنا الجلطات الدمويه، كتكون امراه صغيره كتاخذ دوك الكينات ديال منع الحمل، ولا فايس كان عندها جلطه في الساق ديالها، واحد الوقيته كتحس بهاد النهجه هذه، وكيكون معارض معها شي مره واحد الالم في الصدر، وشي مره كتكون بوحدها. هنا خصها تصالح تشوف الطبيب، لحد تقدر تكون جلطه مفاجئه اللي وصلت للعروق يعني ديال الرئه.
1: نعم.
0: نمشيو لاسباب اخرين. السمنه تقدر تعطينا النهجان، ويكون نهجان يعني حيت حنا دابا غادي نرجع لواحد، لكن حنا كنشدوا هذا النهجان اللي كيجي عندنا المريض كنكوانتي فيه، يعني كنحاولوا نشوفوا الحده ديالو بواحد السلم.
1: احنا
0: الناس ديال هاد الاطباء ديال الجهاز التنفسي كنقول ليه الشيل دو سادول، يعني كنشوفوا واش النهجان كيكون عير من مجهود صغير يعني طلعت بخمية ايطاج، ولا مجهود كبير يعني طلعت من دوزيام ايطاج للفوق ودا مشيت بالجهد، ولا كنت مع شي حد في الشخص بحال قد في لاج ديالي وغادي معاه شويه اضطر ان هذاك المريض يحبس والاخر غيكمل المشي. دونك هنا نهجان تنقولوا من الفئه الثالثه. الرابعه يعني طلعت يعني مشيت عير في بونت صغيره، ولا مشيت عيب شويه ونهجت. وكاين الدرجه الخامسه انك الانسان كينهج وهو جالس، يعني ما كيبذل حتى مجهود، يقدر يكون كيلبس اي حوايجو، تيدير على طواليت ديالو الصباح ولا هذا، وتيبدا ينهج.
1: صح.
0: دونك بهذا الشيء كنعرفوا الخطوره ديال النهجان. بحال اللي قلت لك السمنه تقدر تعطينا حتى هي النهجه، لحقاش السمنه تيولي داك الحجاز داك الحاجز ديال كنسميو ديافراغم اللي كيفصل بين البطن وبين الجهاز التنفسي، تيولي عنده واحد المشكل انه يتحرك، يعني وكتكون واحد يعني الجسم والعضلات كيبذلوا واحد المجهود، دونك تقدر الانسان اللي عنده السمنه ينهج. نرجعوا للمجهود البدني، حتى هو يقدر يسبب لنا اللي كان عندنا واحد يعني ما كنديروش الرياضه، واحد النهار بغيت ندير الرياضه وكندير مجهود كبر مني، سي نورمال انا اللي غادي ننهج. دونك المجهود البدني هنايا ما كايناش اللياقه البدنيه اللي غادي ندير بها داك المجهود البدني، دونك نمشي بشويه عليا حتى نقدر ندير هذاك المجهود البدني اللي يعني الانتنسيف، يعني ما نحاولوا على راسنا.
1: نعم.
0: كاين واحد السبب اللي هو اللي بزاف الناس كيقول لك ملي كنكون مقلق ولا متوتر تنهج، سي نورمال لحقاش التوتر والقلق تيكون كيميائيات الجسم تتبدل، تطلق واحد الهرمونات ديال القلق التوتر، الادرينالين والنورادرينالين اللي كتاثر على القلب، اللي كتاثر على يعني كيمياء الدم اللي كتجعلنا اننا كنهجوا. دونك هادو غالبا الاسباب اللي يمكن يكونوا تنفسيه. نعم. اللي يمكن تعطينا هاد النهجان.
1: طيب اذا دكتوره، الانسان او الشخص اللي كيكون عنده هاد النهجه هادي، فملي تيمشي عند الطبيب كيفاش كيبدا الطبيب معاه في طبعا البحث، وشنو تيدير معاه، واش تيدير معاه شي حوار ولا تيدير له فحوصات، يعني كيفاش كيتم البروتوكول ديال هاد الفحص ديال الناس اللي كتعاني من النهجه؟
0: نعم بالتاكيد سيدتي، دوك ملي كيجي عندنا حنا المريض كيقول لك انا كنهج، كنسولوه على التاريخ المرضي ديالو وديال العائله ديالو، العائله القريبه الاب الام وهذا، كنسولوه على التاريخ المرضي ديالو باش كنعرفوا واش عنده شي مرض مزمن، واش عنده شي قابليه انه يدير مرض مزمن، واش عنده. كنبداو بالاعراض من غير النهجه، شنو الاعراض الاخرين تيجيوك مع النهجه، واش كتجيك كحه، واش كتجيك الم في الصدر، واش هذه النهجه قديمه بدات بشويه بشويه وما ديتيهاش فيها وكثرات، واش هاد النهجه جديده ولا قديمه. المهم كنبداو نسالوه بحال هكا، كنديروا هذاك لي شيل دو سادو اللي قلت لك، وتنبداو نشوفوا الاعراض الاخرين المصاحبه، وتيجي الدور ديال ليكزامين كلينيك يعني الفحص السريري. من بعد الفحص السريري نقدروا نضطروا اننا نزيدوا الاشعه السينيه ولا هذا الرنين ولا لو سكانير ولا تحاليل الدم بيان سور، العبار ديال التنفس، تحاليل حساسيه، المهم واحد البانيل كبير ديال التحاليل ما غنكثروش فيهم، حنا كنمشيو

0: تدريجيا
1: نعم
0: على حسب ديك المساءله شنو عطاتنا.
1: نعم.
0: بعض الاحيان ما كنلقاو حتى سبب هنا كنقدروا نحيلوا المريض على طب القلب يعني حيت الاسباب تقدر تكون عاوتاني الى شكينا بان راه المشكل عنده علاقه بالقلب.
1: واضح واضح دكتورة. إذن بالنسبة لهذه النهجة تجي عند جميع الناس وكذلك عند كبار السن وحتى الأطفال، فخصوصا هذه الأطفال كيفاش كتكون من الضروري على الأم والأب يلاحظوا على هذا الطفل كيفاش واش عنده مشكل في التنفس والعلامات اللي خصهم يردوا للبال دكتورة، لأن هذا مهم لأن الطفل قدر ما يكونش كيعرف ويعبرنا على هذا المشكل هذا.
0: ملي كيقول الطفل شي مره كيكون حقا نهجا انا عند الرضع شي مره تشوفي بان الطفل هذاك الرضيع تيكون تسارع التنفس ديالو وكيبان لك تيتنفس من البطن ديالو بواحد الصعوبه وشي مره كيبدا الزرقاق هنا راه الام كتلاحظ. والطفل الطفل زعما كان بدا يعني كيتمشى وكيلعب راه في الحركات ديالو تيبان لك تيجري شويه ولا تيكون هكا تيضحك تيبان لك حبس حيت الطفل ما تيعرفش يخبي ولا تيعرف هذا تيوقف وتيبدا يلهث دونك تيبان لك بان الطفل ديالك ولا كيكون بين الاقران ديالو وتيبان لك واحد الوقيته عادي نورمالمون ما دارش شي مجهود كبير وتيوقف تقول ليه ما تيقولك سخفت حسيت بضيق هذا ما اقدرش نتنفس مهم اذا تيعبر بطريقته. هنا الام خصها تلاحظ هذا الاعراض هذا وتمشي عند الطبيب لحقاش الطفل تينهج ماشي عاديه يعني حتى لا كان يعني تشخص المرض قبل.
1: نعم.
0: كاين اللي كان عندهم مشكل خلقي في القلب وما كيفاش تشخص قبل وتيبان حتى كيبدا الولد يدير الحركه ولا كيبدا يدير المجهود.
1: نعم. بالنسبه للناس الكبار في السن فدائما ما كنقولوا بان هاد ضيق النفس هو مجرد نتيجه طبيعيه للتقدم في السن والانسان ما تيبقاش يتنفس جيدا كالعاده، فهل فعلا نقدروا نفوتوا هاد المشكله الصحيه بانها عاديه ولا حتى عند كبار السن تقدر تكون مشكل صحي؟
0: هذا خطا شائع. يقول ليه كبرتي واش بغيتي دابا وليتي كتمشى وليتي كتطلع للدروج وكنهج ولا واش كبرتي واش بغيتي تبقى تطلع في الدروج انت راه كبرتي انا كنتمشى كندير شويه الرياضه راه صافي كبرتي. لا
1: صح
0: النهجه ما عندها حتى علاقه بلاج حتى ناكدوا حتى ناكدوا العكس.
1: نعم.
0: لحقاش التقدم في السن يقدر يجي معاه امراض مزمنه
1: صح.
0: وتكون ما تشخصاتش ويكون هذا العرض هو اللي غادي يبين لنا ان داك الشخص عنده مرض مزمن.
1: بحال
0: دابا واحد جاه السكري وهو ما تيردش البال.
1: نعم.
0: واحد الوقيته طلعوا ليه كيطول داك الاحماض ديال الانسولين قليله طلعوا الاحماض في الدم يقدر يبان عليه النهجه. دونك النهجه غتبين لنا بان داك السيد راه دار واحد يعني واحد الكومبليكاسيون يعني واحد كيفاش غنسميوها بالعربيه يعني واحد الكومبليكاسيون اللي جات بانه ما كانش رد البال راسو حتى بانت لنا هاد النهجه. قد يكون مشكل في القلب يقدر يكون مشكل في الرئه مهم عمرنا ما نعتبروها بانها حاجه عاديه واخا سن كبير.
1: نعم.
0: حيت كاينين الناس اللي واخا سنهم كبير كانوا تبارك الله كيزاولوا الرياضه تيتمشاو تيتحركوا واحد الوقيته تتبان هاد النهجه عمرنا ما نقولوا ليه لا حيت كبرتي صافي راه عادي ماشي مشكل بلا ما تمشي عند الطبيب. نمشي عند الطبيب ونشخص ونشوف وإلا قال لي الحمد لله ما كاين حتى حاجه زيد على شويه في اللياقه البدنيه ديالك وزيد شويه في المشي وزيد هذا فيها خير ماشي مشكل ديك الساعه.
1: اذا نختموا برساله او نصيحه للجميع وخصوصا الناس اللي يمكن كيعانيوا وكيقولوا راه عادي هاد النهجه يعني راحنا عايشين بها منذ سنوات مثلا كختام لهذا اللقاء المهم معك دكتوره عتق لطيفه.
0: كنعاود ناكد يعني من هذا المنبر سيده ان النهجه عرض ماشي مرض وعرض اللي خصنا نتوقفوا ونشوفوا علاش يعني سواء كانت جديده ولا كانت زاد ولا قديمه ما عمرنا ما نمشيوش نزوروا الطبيب ونشخصوها ونتفاداو اننا يعني نمشيو لواحد الدرجه اخرى اللي يمكن يكون فيها بحال اللي قلنا المضاعفات ديال داك المرض يعني تشخيص والوقاية حسن ما أن الإنسان يجي في واحد الأستاذ اللي صافي كيكون مشى فيه الحال ولا كيكون يعني التشخيص شويه صعيب.
1: كنتمنوا توصل الرساله ديالك دكتوره عتاق، وكنتمنوا لك الصحه والسلامه، وكنتمنوا فرصه اخرى ان شاء الله ولقاء اخر جديد معنا في صباح الاسره. شكرا. الف الف شكرا، نهارك مبروك
0: سعيده وصباح مبروك.
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. وبهذا نتمنى لكم مستمعينا دائما الصحه والسلامه. ما تنسوش غدا لقاء اخر جديد في صباح الاسره، نلقاكم على خير. واكيد ما تنسوش نحن دائما معا من الاثنين الى الجمعه. الى اللقاء.

0: الميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة
1: نسمع نناقش نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
3: خليك ضابط أمورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعة الوي في فيبغ استفد من كونيكسيون سريعة وشارك في القرعة باش تفوز بطابلت شاومي برو بكلافيه ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 2 نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا إيهايان بوهيما.
4: في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.

0: المغرب انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية. الحملة الانتخابية متواصلة في قاعاتها المختلفة مع عرض الأحزاب السياسية المتنافسة لبرامجها، تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية. رهان تعد مختلف الأحزاب بكسبه وسط تساؤلات حول نجاعة التدابير والالتزامات المقترحة. ونرى أمس جرت عملية الاقتراع الانتخابي بممثلي الصحفيين المهنيين والناشرين بالمجلس الوطني للصحافة في استحقاق يهدف إلى استكمال تركيبة المجلس وفق مقتضيات قانونه الجديد. تنافس في هذا الاستحقاق 39 مرشحا ومرشحة للظفر بسبعة مقاعد مخصصة لفئة الصحفيين المهنيين من أصل 17 مقعدا تشمل أيضا الناشرين وممثلي مؤسسات وهيئات وطنية. حرب غزة وما بعدها، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وفقدان أكثر من 60 آخرين إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طوابق غرب مدينة غزة يأوي عشرات النازحين. البناية كانت متصدعة بعدما أصيبت بأضرار نتيجة لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال الحرب. السعودية تتهم الحوثيين في اليمن بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي وأدى إلى تصاعد التوتر في الحرب المتجددة في اليمن. في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقترح أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. وفي الميدان الرياضي، كرة القدم الإسبانية ومنافسات الجولة السادسة من البطولة، ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على إلتشي بثلاثة أهداف لهدفين. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم. دائما من أسعد الناس أن نكون برفقتكم خلال هذا اللقاء الذي طبيعة الحال مدته نصف ساعة يوميا من الاثنين إلى الجمعة، وفي كل مرة يجمعنا حديث لتنوير السادة المستمعين.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: لا زالت الحملة الانتخابية متواصلة والأحزاب تدلي ببرامجها تباعا، ومع ذلك هناك لدى بعض الناس خلط في فهم بعض المصطلحات ولا حتى بعض المصطلحات طبعا القانونية حول الانتخابات. فهناك انتخابات تشريعية، هناك انتخابات جهوية وانتخابات محلية جماعية، وهناك الكثيرين من يخلط ما بين ما هو محلي جهوي وحتى تشريعي. ما نأخذه الآن هي انتخابات تشريعية، فما الفرق بين كل من هذه الانتخابات، وما هي الأدوار المنوطة بهؤلاء المترشحين في كل هذه الانتخابات؟ من أجل أن نفهم جميعا أدوار كل انتخابات بحد ذاتها، يسعدني اليوم أن أستضيف لكم أحد أساتذة القانون وتحديدا الحكامة والتنمية الترابية، الدكتور أحمد حضراني، وهو أستاذ التعليم العالي جامعة المولى إسماعيل ورئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، وله العديد من الإسهامات في والكتب حول الحكامة كما أسلفت الذكر. فأهلا ومرحبا بك أستاذ ودكتوري أحمد حضراني.
2: أهلا وسهلا
0: دكتور. أنت تتابع معنا طبعا إيقاعات الحملة الانتخابية كمواطن في المقام الأول، وأيضا كأستاذ دارس للقانون، وهذا هو صلب ما تكتبون عنه وما تدرسونه لطلباتكم الكرام. لكن يتبين، هل يتبين، أنا أسأل الآن، هل يتبين لكم هذا الخلط عند المواطنين ما بين الانتخابات بشكل عام؟ يعني هناك من يسمع انتخابات ولكن يقول لك أنا والله ماني عارف بين الانتخابات التشريعية ولا الجهوية ولا المحلية، وشنو المطلوب من كل انتخابات؟ هل هناك هذا، صادفت هذا عدم الفهم والخلط حتى بين الفئات الـ يعني حتى اللي مفروض أنها تكون فاهمة القانون نوعا ما؟
2: طبعا قبل الإجابة مباشرة على سؤالك الكريم، لابد من الإشارة أني فوجئت بأحد البرلماني الحاليين والمرشح للانتخابات القادمة، يعني يرغب في تجديد انتخابه، وهو مستشار جماعي، في أول إطلالة بفيديو مصور على من يطلع على صفحته قدم برنامجه الانتخابي المفترض أنه لمجلس النواب، ولكن قدم حصيلته المتعلقة بالجماعة. إذن هناك خلط لدى حتى الفاعل السياسي الممارس للأسف ما بين ما هو ترابي محلي جهوي إقليمي أو جماعي، وما بين ما هو تشريعي بالنسبة للفئة من المواطنين، فبالأحرى المواطن العادي إلى آخره.
0: هذا الخلط جاء من الفاعل السياسي، فما بالك قد يكون هذا الفاعل السياسي أستاذي الكريم أنه لم يسبق له أن كان في قبة البرلمان يترافع عن المواطنين، وبالتالي ما يملكه من حصيلة، بين يديه هو كونه مستشار في تلك الجماعة.
2: أكيد أكيد أكيد أكيد، يعني لا داعي أن أكرر ما تفضلت بتركيبته واختزاله في هذا الموضوع، ولكن دعيني أن أؤكد أو أشير بداية بأن البرلمان بشقيه مجلس نواب أو مجلس مستشارين والجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، الجهات مجالس العمالة والأقاليم والجماعات التي كانت تسمى سابقا بالحضرية والقروية ما نسميه بالجماعات القاعدية، هذه كلها تندرج في إطار أو تندرج في إطار ما يسمى بالديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية النيابية الناتج عن الليبرالية السياسية. إذن هذه كلها تجتمع لها في هذه في هذا الصف من الديمقراطية. لكن بالنسبة للبرلمان فهو مؤسسة تمثيلية على الصعيد الوطني، في حين أن المجالس التداولية للجماعات الترابية خاصة برقعة جغرافية محددة داخل التراب الوطني. فالمغرب يتوفر على 12 جهة، يتوفر على 1503 جماعة على 75 عملة وإقليم، في حين يتوفر على مجلس واحد هو مجلس النواب ومجلس المستشارين. ما يجمع ما بين هذه المؤسسات هو أنه مؤسسات منتخبة، خاصة مجلس النواب والجماعات الترابية، أي الجماعات والجهات منتخبة بطريقة مباشرة من طرف السكان، في حين أن مجالس العمالة والعقارين ومجلس المستشارين ينتخب بطريقة غير مباشرة.
0: طيب أستاذي، أستاذ لو سمحت لي، لو سمحت لي أستاذ أحمد حضراني، الموضوع في غاية من الأهمية ويلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، باش يفهموا السياسة ويفهموا أدوار كل جهة معينة، لازمنا نوضح لهم بالدرجة لو سمحت لي باش يفهموا ما هم مقبلين عليه. احنا كثير من المرات في الحلقات السابقة أكدنا للسادة المستمعين على أنه هذا الامتحان الديمقراطي اللي نحن بصدده اليوم واللي سيكون إن شاء الله في 23 من شتنبر هو امتحان يجعلنا دائما على المحك أمام كل التحديات اللي يعيشها المواطن اليومي، تمام؟ وباش نضمن هذا المواطن على أنه فاهم كيف تسير هذا التمثيلية الديمقراطية وكيف يمكن صوته هو يكون فعلا ميزان التغيير، أو يعني قوة التغيير اللي ينشدها الجميع، لازمنا نوضحه له في المقام الأول يا أستاذي على أنه المدينة اللي هو فيها، المدينة اللي هو فيها في

0: فيها انتخابات تجرى، الجهة اللي هو فيها فيها انتخابات أيضا تعنيها انتخابات يعني بشكل مبسط. وحتى كل الجهة اليوم، كل جهات المملكة سيكون لهم من يمثلهم على مستوى المركزي اللي هو رباطنا اللي هو البرلمان. احنا نمشوا حسب عقليات مواطنينا. تفضل أستاذي. الانتخابات التشريعية.
1: نعم، بالنسبة للانتخابات التشريعية فهناك جوج لوائح خاصة في مجلس النواب، كاين لائحة جهوية وكاين لائحة محلية، كاين 92 دائرة محلية وهي دوائر موسعة وتعتمد على الأسلوب اللائحي. مثلا نقدر نقول لك مثلا في فاس كاين جوج دوائر تتنافس حول أربعة مقاعد، أربعة مقاعد. مكناس هناك مثلا ست مقاعد على الإقليم، يعني هناك دوائر إقليمية أن الناس نهار 23 شتنبير غادي يمشي يصوتوا في الإقليم ديالهم على المرشحين ديالهم المتنافسين على اللوائح ديالها اللي مترشحة على حسب عدد المقاعد، وبالتالي هذوك الأشخاص من اللي غادي ينجحوا غادي يطلعوا البرلمان مجلس النواب. من اللي غادي يطلعوا مجلس النواب هما اللي غادي يوليوا يشرعوا، هما اللي غادي يوليوا يراقبوا الحكومة، يقوموا بالدبلوماسية الموازية، وهما اللي غادي يوليوا تقييم السياسة العمومية. ما كنشوفوه من صراع حول قانون المحاماة ولا القانون المدني ولا الجنائي ولا الإطلاع غير المشروع، ولا البرلمان اللي كيديره. البرلمان هو اللي كيأسس القوانين اللي كتنفذها الحكومة وكيطبقها القضاء. إذن هو
0: بمعنى بمعنى بمعنى أوضح. نعم. بمعنى أوضح أنك أنت أيها المواطن سواء كنت طبيب أو محامي أو صحفي أو نجار أو فلاح أو أيا كانت مهنتك في تلك المنطقة، الصوت اللي لا يتصوت به الآن على هذا البرلماني هو اللي لاهي يحدد قانون يهم المهنة ديالك. تمام؟ أنا اخترت المهنة، المهنة لأنها هي لقمة العيش. تفضل أستاذي.
1: بطبيعة الحال يعني المسائل المرتبطة بعيش السكان، بالمعيشة، بتحرير الأسعار،
0: بالغلاء،
1: التقاعد، غيرها من القضايا التي تهم المواطنين واللي كيكون الموضوع ديالها يندرج في إطار التشريع، راه البرلمان هو اللي كيتكلف به إلى آخره. ثم البرلمان راه كيراقب الحكومة، الحكومة إلا زاغت ولا داكشي راه يمكن يسقطها إلى آخره. فهمتي؟ البرلمان راه كيقدر يراقب الجماعات الترابية ككل، لجان تقصي الحقائب، إلى الشفوية وغيرها إلى آخره. فاللي بغيت نقول أنا كفكرة أساسية أن المغرب اللي كان عنده شي تراكم ولا مكسب هو هذه الديمقراطية.
0: صحيح.
1: يعني هذا الخير الإنساني في هذا الأسلوب ديال الديمقراطية، وتعطات فرصة لأن بكري شكون كان كيحكم؟ كان اكتصاص بالسلطة، كانت الديكتاتورية، كل شيء. دابا الحاكم يحكم من خلال المحكوم، أن الإنسان كيعطي صوته لهذا، لأن الإنسان ملي كيصوت على مجلس النواب لا ماشي غير يصوت على مجلس النواب فقط، راه بطريقه غير مباشره غيصوت على رئيس الحكومه، لان رئيس الحكومه اصبح يفرز من سلطة الاقتراع ومن الحزب الذي تصدر الانتخابات الخاصه بمجلس التشريعات مجلس النواب. اذا فالصوت ديال المواطن مهم وهو اللي كيصنع القرار. اذا تقاعس او لم يصوت او كانت لا مبالاه او لا تسيس غيجيبها بين قوسين، بغيت الدارجه غيجيبها في راسه.
0: صحيح. هذاك صوت سلبي هو
1: بعض المنتخبين فاسدين إلى آخره، وشفنا مجموعة من السلبيات. علاش؟ لأن المواطن من اللي تيكون سلبي ومن اللي ما تيكونش فاعل سياسي وما تيشاركش في العملية السياسية وكيطيح في لا تسييس ولا مبالاة وعدم الزراء، يعني أنه كما شي مرة شي ملك من الملوك المغاربة كانوا الناس طلبوا منه الحبوب باش يزرعوهم، فأعطاهم الحبوب مشاو كلاهم شوية، قال لهم بغينا نحصدو مشاو حصدو، قال لهم كان الشوك، قال لهم زرعتوا الشوك راح نحصدو الشوك. إذن الصوت ديال المواطن ماشي فقط رمي ورقة في الصندوق، هو تراكم، هو عملية، هو هو مسؤوليه،
0: هو في المسؤوليه في المقام الاول، لانه حتى صاحب الجلاله في خطبه الملكيه على سيرة فقط الملوك المغاربة، صاحب الجلالة دائما في خطبه لطالما أكد على هذه المسألة، أن المواطن مسؤول مسؤولية مباشرة في اختيار الأشخاص الذين يتولون المسؤولية.

0: يعني ما تفرزه الصناديق تتحملون فيه المسؤولية مباشرة. إذا طلع لكم نائب محترم وصاحب ضمير وصاحب يد بيضاء فهذا يعني إسهامكم المباشر في ذلك. تفضل.
1: طبعا ذكرتي مجموعة من الخطب الملكية اللي كانت تحث على الجدية في العمل السياسي، في العمل الحكومي، في المسؤولية، تحث على نزاهة العملية الانتخابية. يكفي أنه في أن المغرب ماذا يعرف انتخابات بشكل دوري وفي الوقت ديالها المحدد والمناسب ودون تأجيل، فهذا تعبير على دورية العملية الانتخابية والعملية عقونة الديمقراطية واحترامها إلى آخره. إن فهناك إرادة سياسية من طرف السلطات العمومية من أجل الاستمرار في إنجاح المسلسل انتخابي، حقيقة هناك جيوب المقاومة، هناك الواقع الذي لا يرتفع، ولكن يعني الإنسان يتقدم بشيء إلى آخره.
0: هذا الأمر شيء في شيء.
1: تفضل أستاذ. يعني أن هذا التصويت هو فرصة يجب أن يحولها المواطن إلى قوة.
0: لك أن تتخيل. تفضل أستاذ.
1: عبر المشاركة، عبر عدم المواقف السلبية، عدم بالتصويت على الأشخاص النزهاء، الأكفاء، ذوي المصداقية، البرامج المهمة، هذا هو ما أقصده.
0: ولكن سمحني هنا فقط في هذا، أنا لا أدافع طبعا عن السلبية ولا عن السلبيين ولا عن العدميين، تمام؟ لأننا نحن نبني بلد نتحدى به كل البلدان الأخرى، تمام؟ لكن هناك واقع يثقل يعني كاهل الناس، قدرة شرائية في ازدياد، أمور يومية يقاسيها ويعانيها بكل أمانة، فتأتيه وتقول له صوتك هو الفيصل وسيحدث التغيير، فالأمر أمام كذا يقول لك أنا شغدي الانتخابات، ليتنزل لي ثمن الخضرة، ليتنزل لي ثمن اللحم، ليتنزل لي البنزين، أنا مثقل يا أستاذي. يعني بالنسبة له كلامك شعارات وكلام أساتذة جامعيين. تفضل.
1: عفوا، في الأسر الجامعي هو كيترشح وكيمشي الأسواق وبزاف ديال الحوايج وتعاين العملية الانتخابية
0: ويعاني من القفة.
1: بطبيعة الحال هو الطبقة المتوسطة والقهوات لا نكذب على أنفسنا، غير هو يعني إلا سمحتي من اللي كيصوت الشخص على الشخص اللي دائما تلقاه في جنبه وترافع عنه وتعيش معك السمكة في الماء، ماشي مع الشخص اللي كيحل الدكان ديالو من انتخاب لانتخاب. إذن هنا بالإضافة إلى نعم يعني بالإضافة إلى ما هو وسائطي والوساطة ما بين المجتمع والسلطة إلى آخره، يعني الدور التمثيلي، وبالإضافة إلى المرافعة البرلمانية وقضاء حوائج الناس، فهذه مسألة مهمة جدا. أما اللي غادي يشريك بالصوت ديالو وغادي تبيع الصوت ديالك فغادي يقطع معاك تمتمه وما غاديش يبقى يعرفك، وبالتالي فصوت المواطن مهم جدا حقيقة. كاين غلاء المعيشة وكاين يقول غلاء المعيشة دائم، أما الصوت فهو مرة في 5 سنوات أو مرة في 6 سنوات.
0: تمام،
1: يتحمل المواطن
0: نصيبه ومسؤوليته في ذلك. طيب نرجع أستاذي، وفينا وكفينا في الانتخابات التشريعية، الانتخابات الجهوية ما فائدتها؟ ماذا احنا انتخبنا البرلمان، نوابنا البرلمانيين اللي غادي يترافعوا لنا، لاش الانتخابات الجهوية؟
1: شكرا. بالنسبة فقط سؤالك يستفزني في مسألة ذات أهمية ولا يلتفت إليها الجميع أو البعض. لاحظي معي أن الانتخابات في 2011 و2016 و2021 كانت لائحة فريدة، وكان الاقتراع ديال مجلس النواب والجماعات القاعدية، أي مجلس الجماعات ومجلس الجهات، تتم في يوم واحد. الآن الانتخابات الخاصة بمجلس النواب مستقلة عن انتخابات الأخرى، وبالتالي في الرهاء، وكانت المشاركة السياسية تتقوى.

0: من خلال إقدام المواطنين على التصويت، لأن هناك انتخابات القرب أي انتخابات ديال الجماعات. إذا هناك رهان على الأحزاب وعلى الدولة من أجل الدفع قدما بالمشاركه خاصه بمجلس النواب. بالنسبه للجهات فلازم نميز ان مثلا جماعات القاعده اللي عندها علاقه بالمواطن من المهدي الى اللحد، هذه كتسمى جماعات القرب. وبالنسبه للعماله الاقاليم كجماعات متوسطه كتقوم بما هو اجتماعي او النقل الى اخره. بالنسبه للجهات فالادوار ديالها هي بالاساس ادوار ديال الاستثمار وديال التنميه الاقتصاديه وغيرها إلى آخره. إذن فبالنسبة للجماعات الترابية بالثلاثة راها عندها شخصيات معنوية خلاف البرلمان اللي هو مؤسسة ديال الدولة، وعندها ميزانيات مستقلة، وعندها موارد ومعدة مداخل، وعندها اختصاصات. إذن كل ما يتعلق باليومي للمواطن فهو يدبر من طرف هذه الجماعات. الجهة هي في واحد المستوى متوسط ما بين الجماعات والعملات والأقاليم وما بين الدولة إلى آخره. فهي كتكون يعني عندها تراب، مجال ترابي محدد، الناس المنتخبين ديالها أولاد الجهة اللي تعيشوا مع السكان وإلى آخره، عندهم ارتباط بالمشاكل الترابية والمحلية.
1: يعني مجلس الجهة سمحني
0: الميزانية اللي كيصرفوها على الحاجيات والتلبيات الانتظارات ديال السكان.
1: ممتاز. يعني كل جهة، احنا عندنا اليوم 12 جهة تمام من جهات المملكة تتنافس فيما بينها طبعا، وتتفاوت أيضا في التنمية حسب تقارير مؤسساتنا الوطنية تمام. طيب نحن المجلس الانتخابات الجهوية ننتخبه رئيس الجهة وننتخبه أيضا أعضاء الجهة، شنو الأدوار اللي مفروض فيهم يقوموا بها؟ شنو اللي يدير لي أنا رئيس الجهة ديالي ولا الأعضاء ديال الجهة شي عدلوا لي للجهة؟
0: بالنسبه للتنبيه، لا بالنسبه لمجلس النواب ولا مجلس المستشارين ولا مجلس الجهه ولا مجلس العمل الاقاليم، هذوك كينتخبوا بالاسلوب اللائحي.
1: بمعنى
0: بالنسبه للجهه ومجلس
1: بمعنى يعني الاسلوب اللائحي، بمعنى
0: ناخذ مثلا اللائحه الجهويه ديال الدار البيضاء اللي كتكون من 12 مقعد، كل حزب مثلا او لائحه مستقله خاصها تقدم 12 مرشح. عندنا مثلا كما قلت مثلا العماله او المقاطعه ديال الحي الحسني فيها ثلاثه المقاعد، اذا خص كل لائحه تقدم ثلاثه المقاعد. بالنسبه للاسلوب الاحادي الاسمي اللي كيكون في الجماعات القاعديه اللي اقل من 50,000 نسمه، هذه فيها الاسلوب الاحادي كتكون دوائر صغيره وكيكون مرشح واحد مثلا على حي واحد او على دوار واحد الى اخره. تقدر تنافس خمسة الأشخاص ولا خمسة المرشحين، ولكن كل واحد عنده لون واحد وسمية واحدة، ما كاينش لائحة، فهمتي؟
1: تمام.
0: وبالنسبة لبيني وبينك، أقرب إلى التربة المغربية هو الأسلوب الأحادي الإسمي، لأن كتكون العلاقة طردية ما بين الناخب والمنتخب، تكون ولد الدرب ولد الحي ولد القبيلة إلى آخره، وكتكون مشاركة مكثفة ديال السكان لأن كيعرفوه. في حين ملي كتكون دائرة موسعة، يعني تصوري مثل إقليم برشيد ولا خذي إقليم مولاي يعقوب ولا خذي إقليم مكناس، وفيها لائحة ديال يعني المستشار كيتمحن باش يجوب كل تراب العمالة أو هذا الإقليم. بالنسبة للانتخابات المثل الخاصة بمجلس النواب فكتكون صعيبة جدا. بالنسبة للاقتراع اللي تكون أحادي اسمي، تكون دوائر صغيرة وتكون مرشح واحد اللي كينجح، دونك تكون هذا ديال القرب إلى آخره. دونك بالنسبة عندنا مثلا إلى خديتي شفاعة الإقليم ديال كما تنقول أنا واللي عايش فيه تقريبا اللي هو مكناس، فجهة فاس مكناس اللي فيها 12 عمالة أو إقليم، فتسعة العمالة نعم، فجهة عمالة وسبعة الأقاليم. فتصوري المواطن اللي عنده انتخابات جهوية مباشرة وندخيل عمره مثلا غتمشي ديك الدائرة والتراب ديال مولاي يعقوب ديال تازة وديال ميسور إلى آخره، فالمساحة الجغرافية هي كبيرة شاسعة جدا. أسلوب اللائحي يعني كيستارد أن الإنسان يصوت على الحزب ويصوت على البرنامج، وتكون ما هو إلكتروني يكون سائد ويكون ناس قارين وكل شيء. إذا أعتقد أن هذا هو بالنسبة
1: طيب المهام. أنا بغيت ندير أنا غادي نصور

0: صوت في الانتخابات الجهوية يا أستاذي؟ مرة ثانية نعود لك، شنو المفروض في هذا الإنسان اللي غادي ننتخبه؟ أنا في البرلمان عرفتوا شو غادي يدير في البرلمان، خاصني نشوفه هو يترفع عن قوانين وتشريعات ويراقب لي عمل الحكومة رفع. تمام، ونسمع صوته وهو يدافع عن قرارات بعينها وعن أيضا أمور اللي تهم أداء الحكومة. هذا فهمناه. بالنسبة للجهة، هذا الأعضاء اللي غادي ننتخبهم نحن، شنو الأدوار ديالهم؟ فاش غادي يفيدونا؟
1: طبعا راه ما يمكنش يدير كل شيء، لأنه كيشتغل وفقا للقانون التنظيمي ديال الجهات اللي كيحدد بعض الاختصاصات ديال المجلس ديال الجهة، اللي هي اختصاصات إما ذاتية أو منقولة أو مشتركة ما بين الدولة وذلك الشيء. يعني المشادات يسطر الاختصاصات ديال الجهة في مجال جغرافي محدد. ما يمكنش مثلا رئيسة الجهة ديال قلميم تباشر اختصاص في التراب ديال العيون الساقية الحمراء. إذن هناك مجال جغرافي محدد وهناك اختصاصات محددة في مجال ديال التنمية الاقتصادية، تشجيع الاستثمار، التعاون الدولي، التصميم الجهوي لإعداد التراب، برنامج التنمية الجهوية، شراكات مع القطاع العام والقطاع الخاص وكل شيء. وكاين يعني تدخل ديالها في ميدان الصحة، في ميدان التعليم، في ميدان التجهيزات، لأن يكون صناديق في ميدان التجهيزات الأساسية، الماء، الكهرباء، الطرق إلى آخره.
0: طيب إذا ما كانش عندي مثلا، على حسب، لأنه الجهات الجميل في هذا التقسيم الجهوي هو رفع التنافسية ما بين الجهات فيما بعدها، تمام؟ في بعض الجهات عندها مستوى استثماري عالي جدا، بالتالي فيها شركات في تنزيل لتصنيع سيارات لي. أنا جهتي ما عنديش، هل يدخل في اختصاصي كرئيسة أني نجلب أكبر عدد ممكن من الشركات التصنيع مثلا للجهة ديالي، مستشفى جامعي للجهة ديالي؟ يعني هذا يدخل في اختصاصاتي ويحاسبوني من بعد الناس في الانتخابات على أني ما جبت لهم مستشفى جامعي، ما جبت لهم شركات مثلا استثمارية كبرى دولية؟
1: أولا هذا رهين على البرنامج ديال داك السيد اللي قدمه بالصوت عليه الناس. ثانيا نسألوا اختصاصات داك شيء. المسألة الثالثة اللي هي سياسية، إلى أي حد قدر ذلك الشخص المنتخب أو المدبر الجهوي باش يقوم بجاذبية ترابية، بتنافسية اقتصادية، يشجع على جلب القطاع الخاص، يهيئ لهم البنية التحتية، يقدر يرافع. إذن هناك جوانب، العامل الحزبي كذلك إذا كانوا في الحكومة أو كان هذاك الشخص في البرلمان. إذن هذه القدرة ديال الشخص المنتخب على الترافع، على جلب الاستثمارات، على القيام بالشراكات، هذه كلها عناصر رهينة بالشخصية.
0: إذا خاصة توفر تماما الشخصية ديال شخصية المنتخب، صحيح. دهمني الوقت وللأسف شديد سؤالي على السريع، بقالت لنا المحلية اللي هي الجماعية، تمام؟ هي الجماعية ولا البلدية؟ أنا تلفت بين المسميات، انتخابات البلدية، انتخابات المحلية، انتخابات الجماعية.
1: وطيب
0: أمامك دقيقة، أمامك دقيقة للأسف.
1: ما هو محلي؟ الله يخليك، ما هو محلي أو ترابي نقصد به الجهة والعمل والإقليم والجماعة. هناك من يعتبر أن ما هو محلي هو الجماعي فقط أو البلدي كما كانت تسمية السابق، هذا خطأ. للصحيح، المحلي يشمل ما هو جماعي، ما هو إقليمي، ما هو جهوي. أنا قلت بأن انتخابات الجماعية هي اللي كتهم البلديات تسمية السابقة، وهي التي تهم الجماعات الحضرية والقروية سابقا. الدستور الحالي أصبح يتحدث عن جماعات ترابية عوض الجماعات المحلية سابقا، وأصبح يتحدث عن جماعات عوض الجماعات الحضرية والقروية سابقا. هذه الجماعات هي للمواطن، تكون الدوائر دياله تصوت عليهم، هم اللي كيمثلوا في الجماعة اللي كينتمي لها. انتم في طنجة مثلا عندكم نظام ديال الجماعات ذات نظام المقاطعات، تمام. يعني عندكم المقاطعة كيترشح فيها الشخص، إلا جاب أصوات مهمة وذاك شيء كتكون عنده تمثيلية في الجماعة وتمثيلية في المقاطعة.
0: للأسف الشديد وجوب توقف النقاش. بودي أن نسترسل في الشروحات والمواطنين محتاجين هذا النوع من الشروحات. واعدين هم إن شاء الله أنه في القادم من الأيام سنخصص الحديث أيضا لهذه التقسيمات بخصوص الانتخابات سواء التشريعية أو الجهوية أو المحلية. والأهم والأهم هو أدوار كل شخص سننتخبه إن شاء الله في أي انتخابات، اليوم التشريعية، غدا الجهوية والمحلية بحول الله. الدكتور أحمد حضراني أستاذ التعليم العالي بجامعة المولى إسماعيل، رئيس مركز الدراسات في الحكمة والتنمية الترابية، دائما ممتنة لوجودك معنا. شكرا.
1: شكرا
0: سادة المستمعين.
2: h30 sur Média, les titres des journaux de la mi-journée.
3: Martin Gibert avec vous, bonjour à tous. Les élections législatives se rapprochent au Maroc et un sujet majeur s'impose dans les débats, celui de la santé publique. Un an après la mort de 8 femmes des suites d'une césarienne dans l'hôpital régional d'Agadir, l'accès aux soins n'est toujours pas garanti. Reportage à venir. Autre préoccupation de ces élections, les enfants Makfoul. L'association Osrati appelle le prochain gouvernement à remettre en question la loi de 2002 qu'elle juge dépassée par rapport aux besoins des enfants, voire même dangereuse. Vous l'entendrez. Le conflit entre l'Arabie Saoudite et les rebelles houthis prend une nouvelle tournure. Riyad accuse le groupe armé yéménite d'avoir attaqué la Mecque avec un drone, une attaque déjà condamnée plusieurs fois. Les houthis revendiquent également avoir abattu un avion de chasse saoudien. Les détails à venir. Toujours dans la région, ce sont les prochaines élections qui font l'actualité en Palestine. Elles doivent se dérouler le 28 novembre prochain, mais vont-elles bien avoir lieu? La question se pose après les dernières déclarations du secrétaire général du comité central du Fatah. Il affirme que les élections n'auront pas lieu à cette date en raison des difficultés d'organisation. Le Canada, futur membre associé de l'Union européenne, c'est la mesure forte proposée par Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne a tenu son discours annuel ce matin. Un partenariat qui n'est pas contre qui que ce soit, a-t-elle précisé. La RDC est toujours débordée par Ebola. L'épidémie gagne du terrain dans le Nord Kivu, mais le gouvernement précise toutefois que le nombre de cas, lui, est en baisse. Alors comment expliquer cette contradiction? Réponse à venir. Et nous parlerons football. Le Real Madrid se fait peur mais s'impose face à Elche. C'était hier soir, victoire 3-2 des Merengues qui continuent de mettre la pression sur le leader de la Liga, le FC Barcelone, qui jouera d'ailleurs ce soir. Vous avez le programme de votre grand journal. Rendez-vous à 12h30.
4: The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
5: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
4: The Brian Adams Radio Show.
5: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
6: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One. Medi One. Nouvelle piste. Pendant longtemps, les jeunes diplômés entraient dans l'entreprise en commençant par des tâches simples, effectuer des recherches, préparer des présentations, rédiger des comptes rendus, organiser des données ou produire des premières analyses. C'est ainsi qu'ils apprenaient leur métier et acquéraient progressivement de l'expérience. Mais aujourd'hui, ce sont précisément ces tâches que l'intelligence artificielle s'est réalisée de plus en plus vite. Alors que reste-t-il comme porte d'entrée pour les juniors? Comment peuvent-ils trouver leur place et démontrer leur valeur lorsque l'IA est capable d'accomplir une partie du travail qui leur était autrefois confié? Et surtout, si les entreprises automatisent les premières étapes de l'apprentissage, comment formeront-elles les professionnels expérimentés de demain? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Kauthar Kostani, cofondatrice d'une start-up spécialisée dans la data et l'IA.
7: Nouvelle piste, Yasmine Karouani.
6: Kauthar Kostani, bonjour.
8: Bonjour Yasmine.
6: Un plaisir de vous recevoir.
8: Plaisir partagé, merci beaucoup.
6: Alors, quelles missions confiées traditionnellement aux juniors sont aujourd'hui justement automatisées?
8: Ah ben, il y en a plein. Écoute, dans mon domaine, déjà les juniors, on les prenait, on les formait sur des outils de l'époque. Déjà, avant de parler de compétences, les outils évoluent même avant l'IA dans ce domaine, en fait, de l'informatique, de la data, etc. Ça évolue très, très vite. Donc, en fait, les juniors, on va les prendre, on va les former sur des technologies et on va leur demander, bah, par exemple, de développer un algorithme, je sais pas, pour une problématique de segmentation client. Aujourd'hui, ça se fait littéralement en deux clics sur ChatGPT ou sur Claude.

0: سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
2: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
3: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
2: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
3: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
2: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
3: Appelle le 06 67 65 28 63.
2: 06 67 65 28 63.
3: LESA.
2: L'excellence d'un parcours.
3: L'assurance d'un avenir.
0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
4: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
5: في المغرب طقس مشمس إلى غائم جزئيا شرق خط زاجورة جرادة على الشريط الساحلي الممتد، كذلك بين طنجة والدار البيضاء مع أمطار بمنطقة فيجيج. درجات الحرارة 25 درجة مرتقبة بالرباط، 26 درجة في الدار البيضاء طنجة، 27 بالحسيمة، 30 بالسويرة، 31 بالداخلة، 32 بفاس تطوان، 34 بوجدة، 36 بمراكش، 37 بالعيون، و40 درجة على المقاييس تسجل بسمارة. درجات الحرارة في منطقة شمال إفريقيا 37 درجة مرتقبة بالقاهرة، 29 بطرابلس، 31 بتونس العاصمة، 26 بالجزائر العاصمة، و40 درجة بنواكشوط. أما في عواصم غرب إفريقيا فستصل درجات الحرارة في أبيجان إلى 29 درجة مرتقبة، 31 درجة في داكار، 35 بباماكو، 29 درجة في كوناكري. في وسط القارة الإفريقية 34 درجة مرتقبة بليبروفيل، 27 بيوندي، 33 درجة مرتقبة بكينشاسا. في باقي أنحاء العالم 22 درجة مرتقبة بباريس، 19 درجة في لندن، 30 في روما، 31 في مدريد، 18 درجة في بروكسل، و20 درجة مرتقبة في برلين. في المنطقة العربية درجة الحرارة تصل في بيروت إلى 31 درجة مرتقبة، 42 في بغداد ومكة المكرمة، 39 في أبوظبي، و36 درجة في دمشق.

0: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة، وهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب، انتخابات 23 من سبتمبر التشريعية، الحملة الانتخابية متواصلة في قاعاتها المختلفة مع عرض الأحزاب السياسية المتنافسة.

0: في برامجها تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية. رهان تعد مختلف الأحزاب بكسبه وسط تساؤلات حول نجاعة التدابير والالتزامات المقترحة. نرى أمس جرت عملية الاقتراع لانتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين والناشرين بالمجلس الوطني للصحافة في استحقاق يهدف إلى استكمال تركيبة المجلس وفق مقتضيات قانونه الجديد. تنافس في هذا الاستحقاق 39 مرشحا ومرشحة للظفر بسبعة مقاعد مخصصة لفئة الصحفيين المهنيين من أصل 17 مقعدا تشمل أيضا الناشرين وممثلي مؤسسات وهيئات وطنية. حرب غزة وما بعدها، مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طوابق غرب مدينة غزة يأوي عشرات النازحين. البناية كانت متصدعة بعدما أصيبت بأضرار نتيجة لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال الحرب. السعودية تتهم الحوثيين في اليمن بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي وأدى إلى تصاعد التوتر في الحرب المتجددة في اليمن. في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقترح أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. وفي الميدان الرياضي، كرة القدم الإسبانية ومنافسات الجولة 6 من البطولة، ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على إلتشي ب3 أهداف لهدفين. نبدأ إذن من المغرب، حيث تتواصل الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من سبتمبر التشريعي انتخاب مجلس النواب. ومن بين الملفات التي وجدت مكانها في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المتنافسة، العدالة المجالية وتوزيع ثمار التنمية بين مختلف الجهات والمجالات، فالفوارق بين الوسطين الحضري والقروي وبين الجهات وداخلها تجعل العدالة الترابية اختبارا حقيقيا لقدرة الأحزاب على تقديم حلول مبتكرة وواقعية تتجاوز الوعود الانتخابية. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات عبد العزيز الروماني خبير الاقتصاد الاجتماعي متحدثا من الرباط ليوسف النعماني.
1: العدالة الترابية هو موضوع جاد جدا أن تكون موضوعا للحملات الانتخابية، هذا اعتدناه في السابق، لكن كل الحكومات المتعاقبة يعني تنزيل كان صعبا جدا. الحمد لله أن هناك تعليمات ملكية واضحة في مجال العدالة الترابية، وخاصة هذه النقطة ديال المغرب الذي يسير بسرعتين، يعني يجب أن نطوي الصفحة ويجب أن ندير الظهر ويجب أن نعدل قدر ما استطعنا أن نعدل من هذا المسار غير اللائق. الآن هذه الدعوة الملكية السامية هي التي عكسها ونقلتها الأحزاب في برامجها الانتخابية، نقلتها على صيغة أن تكون نقطة في البرامج، في حين أن العالم القروي يعاني معاناة كبيرة جدا، في حين أن المدن البعيدة المهمشة المناطق الجبلية تعاني. كل مشاكلنا في التعليم، كل مشاكلنا في التشغيل، كل مشاكلنا في الصحة، كل مشاكلنا في البنية التحتية في المناطق المعزولة خصها فك العزلة بسرعة. الأداء الحكومي كان متواضعا في هذا المجال، والمستقبل القريب جدا من هنا 2030 و2031 يجب أن يكون أسرع وأسرع بقوة.
0: نهار أمس جرت انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة في استحقاق يهدف إلى استكمال تركيبة المجلس وفق مقتضيات قانونه الجديد. وبلغ عدد الصحفيين المهنيين المسجلين في اللوائح الانتخابية النهائية 3421، وعدد الناخبين والناخبات الذين أدلوا بأصواتهم 1681، أي بنسبة مشاركة بلغت 49.14%. وبعد عملية الفرز فاز بعضو عضوية المجلس عن فئة الصحفيين المهنيين حنان رحاب وعبد الله البقالي وعبد الحق العظيمي وعبد الكبير خشيشن ومنيا عرشي ونادي حسيسو وعزيزة غلام. وفاز في لائحة الناشئين المنتدبين لعضوية المجلس بهية العمراني وسعاد مكاوي والمهدي علابوش وعزيز الداكي ودريس شحتان والمختار

0: الزيوي وخالد الحريري عن انتظارات الصحفيين من المجلس الوطني للصحافة. نتابع هذا الروبورتاج الذي عده مراسلنا في الرباط عادل الزبيري الذي كان حاضرا خلال عملية التصويت واستقى هذه الآراء.
1: هشام الدريدي 44 عاما ابن مدينة العرائش. يدافع الصحفي هشام الدريدي عن استقلالية المجلس الوطني للصحافة ومطالبا بتصحيح مسار اشتغال المجلس.
2: الانتظار ديالنا هو هذا، هو انه يتم الاهتمام بالصحفي المهني بالكرامه ديالو، لا من الناحيه الماديه لا من الناحيه المعنويه، كذلك القطع الطريق على مجموعه من الدخلاء اللي يدخلوا للمجال المهني، لان احنا من حقنا احنا كصحفيين مهنيين تكون عندنا هيئه قويه. نحن نامل صراحه من المجلس القادم يلبي مجموعه من الحاجيات اللي كينتظرها الصحفي المهني.
1: ترك المصور مراد أدوات التصوير الصحفي في استراحة مهنية من أجل وصوله إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال للتصويت على من يمثله في المجلس الوطني للصحافة. مراد يطالب بتحسين وضعية الصحفيين المهنيين في الميدان.
3: حان الأوان من أجل تحسين الوضعية المهنية للصحفي المهني، خصوصا على المستوى الرفع من الراتب في ظل الإكراهات الكثيرة التي يعرفها هذا القطاع، وأيضا الرقي بهذه المهنة التي تعرف مجموعة من الإكراهات.
1: في مكتب التصويت كان يوما طويلا جدا وسط حضور لصحفيين مهنيين انتظروا لساعات للوصول إلى المعزل. الصحفيون المهنيون في المغرب يعلقون جيلا جديدا من الآمال على المجلس الوطني للصحافة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: إلى غزة الآن، حيث قتل ما لا يقل عن 20 شخصا من بينهم 5 أطفال وفقد العشرات إثر انهيار مبنى متصدع من 6 طوابق يأوي عشرات النازحين في غرب مدينة غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني إن البناية كانت متصدعة بعدما أصيبت نتيجة القصف الإسرائيلي عدة مرات خلال الحرب، وانهارت قرابة الساعة 2 فجرا واصفا الحادثة بأنها مأساة جديدة. معنا من غزة مباشرة مراسلنا سيف الصويتي. مرحبا سيف.
4: نعم، بعد التحية إبراهيم، نحن نتحدث عن كارثة إنسانية جديدة حلت بأن الحين وسكان قطاع غزة. هذا المبنى كان قد تعرض لقصف إسرائيلي سابق خلال الحرب، ولكن لربما هو متصدع وآي للسقوط. هذا المبنى انهار على من بداخله من نازحين، وكذلك دنا على الخيام المحيطة به. حتى هذه اللحظة بحسب الطواقم الطبية نتحدث عن 20 ضحية أو أكثر، بالإضافة لعدد من الإصابات، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ عمليات البحث تحت ارتيام المبنى المدمر. التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 60 شخص مفقود تحت ركام هذا المبنى. في الساعات الأولى للحدث إبراهيم كان هناك نداءات استغاثة وأصوات تسمع من تحت ركام المبنى، ولكن بعد ساعات قليلة اختفت وتلاشت الأصوات، وبالتالي لربما معظم من هم تحت ركام هذا المنزل فارقوا الحياة. طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات البحث بإمكانات محدودة، خاصة ونحن نتحدث عن غياب المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لرفع الركام. عمليات البحث تتم بمعدات بسيطة وبأيدي طواقم الدفاع المدني العارية، ولكن المخاوف كبيرة أيضا بأن هناك أكثر من 2000 مبنى في قطاع غزة أو في مدينة غزة بالتحديد إبراهيم قابلة للانهيار، وهي متصدعة وآيلة للسقوط، ولربما التغيرات المناخية تؤثر على هذه المباني المتصدعة، واحتمالية سقوط وانهيار مباني أخرى. كذلك أيضا لربما عمليات القصف وأصداء أصوات الانفجارات التي تحدث نتيجة عمليات النفق التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي.
0: شكرا سيف الصويتي، كنت مباشرة معنا من غزة. ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم بالهجوم على مكة المكرمة، كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات التي شنتها جماعة الحوثي على مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية. جاء ذلك بعدما اتهمت الرياض المتمرد

0: إذن الحوثيين في اليمن بمحاولة استهداف مكة وإعلانها أنها أسقطت طائرة مسيرة كانت تقترب من المجال الجوي للمدينة. وشدد المتحدث باسم التحالف الداعم للشرعية في اليمن تركي المالكي في بيان له على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن يمثلوا خطا أحمر، مؤكدا عدم التردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الحوثيين وسلوكهم العدائي. نتابع طريق أحمد عايض رئيس تحرير موقع مأرب بريس متحدثا من محافظة مأرب اليمنية ليوسف النعماني.
1: استهداف ميليشيا الحوثي لمكة المكرمة عبر طائرة مسيرة يأتي في سياق التصعيد وممارسة الضغوط على المملكة العربية السعودية التي تقود حراكا دوليا إنجاز التعبير ضد المشروع الإيراني وضد تحركات الميليشيا الحوثية في اليمن. تكلف بتأسيس حلف جديد لتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب. كل هذه التحركات تزعج ميليشيا الحوثي، كذلك الدفع بعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن، ولذا لذلك تلجأ لممارسة العديد من الضغوط. نحن نعرف أن إيران الآن ضيقت على المملكة العربية السعودية على باب المندب لضرب الاقتصاد السعودي ولإحداث تراجع في مواقفها الدبلوماسية والسياسية تجاه ما تعمل عليه المملكة من بناء منظومة داعمة لها معززة بدعم دولي كبير مساند له قرارات داعمة أممية، وهذا ما تخشاه الميليشيا الحوثية. ولذلك رأينا ممارسة هذه الضغوط يعني باستهداف مكة المكرمة، رغم أنه يمكن أن ينكرون أنهم وراء هذه العملية، لكن هناك إثباتات قبل عدة أعوام استهدفوا مكة المكرمة بصواريخ باليستية. فهذا ديدن الميليشيا الحوثية لا يفرقون بين مقدس ولا الوضع الإنساني ولا غيره أي اهتمام ما دام يصب هذا التصرف في مصالحهم.
0: في خطابها السنوي حول حالة الاتحاد، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن تصبح كندا التي تسعى لتعزيز تقاربها مع أوروبا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. وقالت فوندرلاين لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي دعي لستراسبورغ لحضور خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي: نريد الارتقاء بالعلاقات مع كندا إلى أعلى مستوى ممكن، لذا أود العمل معكم لبحث إمكانية أن تصبح كندا أول عضو شريكا في الاتحاد الأوروبي. وتسعى كندا التي تخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة إلى إيجاد شركاء جدد، وفي المقابل يسعى الاتحاد الأوروبي الذي تشهد علاقاته مع واشنطن توترا مماثلا إلى حشد الدعم لاستراتيجيته الرامية إلى أحداث توازن مع القوتين العظميين الصين والولايات المتحدة. للتعليق معنا من بريكسل محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية.
2: رئيس الوزراء الكندي كان قد صرح بأنه يريد توطيد علاقات كندا مع دول الاتحاد الأوروبي إثر تدهور علاقات بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من القرارات التي أساءت للعلاقات مع كندا. ولكن ما تريده في الواقع السيدة فوندرلاين في حديثها هي تعويض في الواقع عن القرارات التي كانت قد اتخذتها ونتائج السلبية لهذه القرارات، سواء فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وتكبد الاتحاد الأوروبي خسائر كبيرة بسبب هذه القرارات، خاصة وقف تدفق النفط والغاز الروسي وغيره. والاتحاد الأوروبي معروف أن لديه اتفاقيات شراكة مع العديد من الدول. هل سيكون هناك وضع قانوني جديد لمفهوم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة ما؟ هل ضم أوكرانيا أو كندا كشريك سيعطي قانونيا صفة خاصة لهذه الدول تزيد عن الميزات؟ ولا يوجد في قوانين الاتحاد الأوروبي أي مواد تتعلق بشراكة خاصة كالتي تريدها السيدة فوندرلاين مع كندا. سنرى ما سيتم اتخاذه من قرارات من قبل البرلمان الأوروبي بهذا الخصوص.
0: أخيرا التقرير الرياضي للزميل حسن جابري.
3: في سباق مفتوح لا مجال فيه لإهدار النقاط، يبدو الصراع مبكرا على لقب الليغا بين ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم. الريال وفي افتتاح الجولة السادسة أمس أنجز مهمته وإن بصعوبة أمام إلتشي، حقق فوزا مثيرا بثلاثة أهداف لهدفين. بدا الميرينغي في طريق مفتوح للانتصار وهو ينهي الشوط الأول بهدفين نظيفين قبل أن ينتفض أصحاب الأرض في شوط المباراة الثاني ويدرك التعادل بهدفين متتاليين. وعندما بدا أن الفريق الملكي سيفقد نقطة

0: خطتين ثمينتين. جاء الحسم في الوقت بدل الضائع. البديل كارلوس إسبي سجل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، ومنح الميرينغي فوزا أبقاه ثانيا بفارق الأهداف عن برشلونة. فريق البلاوغرانا الذي يبحث عن استعادة الصدارة منفردا مساء اليوم، وهو يخوض لقاءه أمام ضيفه راسينغ سانتاندير على ملعب الكامب نو بالعلامة الكاملة. يستهل برشلونة مباراته اليوم 15 نقطة من 5 مباريات، وخط هجوم متوهج سجل 21 هدفا، فيما يخوض راسينغ سانتاندير العائد إلى دوري الأضواء اللقاء برصيد 7 نقاط وبداية مشجعة ساهم فيها اللاعب المغربي ياسر زبيري بتوقيعه 5 أهداف حتى الآن. في بقية مباريات اليوم عن هذه الجولة، أتلتيكو مدريد يستقبل أوساسونا ليفانتي ضد أتلتيك بيلباو، فيما يلتقي ديبورتيفو لا كورونيا مع إشبيليا.
1: نتوقف الآن عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
1: انتخابات سبتمبر في المغرب وصوت العقل في مدريد، ماذا عن العودة المدرسية في تونس والأزمة التعليمية في ليبيا؟
2: انتخابات شتنبر، توقعات نسبة المشاركة بين التشاؤم وزخم غير مسبوق، هذا العنوان في إسبريس. على بعد أيام من اقتراع 23 من شتنبر لاختيار أعضاء مجلس النواب، تسود نظرة تشاؤمية لدى أحزاب مغربية حول نسبة المشاركة المتوقعة في هذه الاستحقاقات التشريعية، خاصة في ظل ما تصفه بضعف الإجراءات التي يفترض أن تحارب العزوف الانتخابي وتحفز الناخبين على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، معتبرة في هذا الصدد أن هناك سياسة ممنهجة للدفع نحو تدني نسب المشاركة بما يخدم مصالح الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي بالبلاد، دائما وفق إسبريس. صوت العقل في مدريد، سانشيز ينسف مزاعم اليمين ويثبت محورية الشراكة مع الرباط، يعنون لو 360 في خضم حملة إعلامية وسياسية وصفها الموقع بالمقيتة، قادتها أطراف يمينية وأخرى يمينية متطرفة في إسبانيا حاولت من خلالها تحويل ثغر سبتة المحتل إلى منصة لإطلاق الاتهامات المجانية ضد المملكة المغربية. جاءت التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لتمثل نقطة تحول حاسمة في التعاطي مع قضايا المغرب، يقول لو 360. في مقابلاته مع لاسكستا لم يقدم بيدرو سانشيز مجرد تبريرات لسياسة حكومته، بل قاد مرافعة سياسية وموضوعية دحضت نقطة تلو الأخرى السردية الاتهامية التي طالما روجت لها الأطراف المعادية للتقارب المغربي الإسباني. تونس، أكثر من 2 مليون طالب يعودون إلى مقاعد الدراسة، تنقل الأناضول التركية. ينطلق العام الدراسي الجديد وسط احتجاجات المعلمين وخريجي الجامعات العاطلين من العمل. خبير يكشف لعين ليبيا ما يتحمل وزر أزمة المعلمين، مخافي العجز الذي ينهش حقوق الموظفين. تتصاعد مطالب المعلمين كما تقول عين ليبيا بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وسط اعتصام واسع دخلته قطاعات من المعلمين في عدد من المدن للمطالبة بزيادة المرتبات وصرف الفروقات المستحقة وتوفير التأمين الصحي، في وقت تثار فيه تساؤلات بشأن قدرة المالية العامة على تحمل هذه المطالب وانعكاس استمرار الاحتجاجات على العملية التعليمية والاقتصاد.
1: في جولتنا، مساحة لحرب اليمن وتساؤل عن انتخابات إسرائيل، من يمكن أن يكسب، وما قصة الوليمة النباتية لقادة بريكس في الهند؟
2: القيادة اليمنية لترتيب الأولويات واستعادة زمام المبادرة عنوان التغطية الحية لصحيفة الشرق الأوسط. تعمل القيادة اليمنية على إعادة ترتيب أولوياتها بعد خسارة القوات الحكومية مواقع واسعة في الساحل الغربي لمصلحة جماعة الحوثيين، تكتب صحيفة الشرق الأوسط. في ظل تعقيدات المشهد اليمني وتعدد أطراف الصراع، يرى كاتب تركي في إندبندنت تركيا أن أي عملية عسكرية واسعة في اليمن تواجه تحديات استثنائية تجعل تحقيق نصر حاسم أمرا بالغ الصعوبة. ويستند الكاتب الرئيس السابق لقسم الاستخبارات في القوات الجوية التركية في تحليله إلى طبيعة الجغرافيا اليمنية وتطور قدرات جماعة الحوثي ومشكلات الإمداد وتعدد القوى المحلية، فضلا عن القيود السياسية والإنسانية والإقليمية التي تحيط بأي تحرك عسكري. انتخابات إسرائيل، هل يطيح نتنياهو بموعدها قبل أن تطيح به؟ سألت النهار اللبنانية. مع اقتراب انتخابات 27 من أكتوبر في إسرائيل، يدخل بنيامين نتنياهو المرحلة الأخطر من حملته. الاستطلاعات لا تمنحه طريقا واضحا إلى 61 مقعدا، فيما لا يملك خصومه بدورهم أكثرية مستقرة، لكن الفارق هذه المرة أن المعارضة تدخل السباق أكثر تنظيما، بينما يخوض نتنياهو معركة على جبهتين، منع هدر أصوات اليمين وإخراج ناخبيه إلى الصناديق. وأخيرا وسريعا أيضا، في هذه

0: جولة أشعل العشاء الرسمي لقادة دول مجموعة بريكس في الهند جدلا سياسيا بعدما قدمت نيودلهي لضيوفها وجبة نباتية بالكامل، مما أثار انتقادات من المعارضة التي اعتبرت الخطوة انعكاسا للتوجهات الهندوسية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. تضمنت الوليمة أطباقا هندية من جبال الهيمالايا مع الزعفران إلى جانب شوربة العدس بالطماطم وأوراق الكاري، لكن أيا من الأطباق لم يحتوي على اللحم وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. هذا ما في جولتنا.
1: شكرا خلدون زين الدين، وبعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
3: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا يحدث ارتدادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها عقب الزلزال السياسي والإعلامي الذي فجره العمل السينمائي الحائز على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان البندقية السينمائي. ركن لنعبر مع بلال مرميت.
4: أهلا بكم. فيلم وثائقي إسرائيلي بعنوان نازا، وهذا الشريط حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية العالمي قبل أيام في نسخته الثالثة بعد 80. عرض الشريط وصفق عليه الحاضرون لمدة تقارب نصف ساعة بدون توقف، ثم حصل على واحدة من أرقى الجوائز العالمية. لكن هذا الفيلم خرق توترا غير مسبوق داخل إسرائيل. تحرك مسؤولون للمطالبة بإجراءات عقابية ضد مخرجيه يوفال أبراهام وراشيل سور، كونه يعتمد بالكامل بحسبهم على شهادات حية وحصرية ل24 جنديا وضابطا سابقا في سلك الاستخبارات الإسرائيلية. الفيلم الذي حظيت بفرصة مشاهدته يكشف وبالوثائق والمعلومات خبايا ما يسمى بمصنع القتل الرقمي في قطاع غزة. وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي هدد بسحب الجنسية الإسرائيلية من مخرجيه يوفال أبراهام وراشيل سور، متهما إياهما بالخيانة ضد الدولة على خلفية ما يعرضه الشريط الممتد على مساحة زمنية من 80 دقيقة تضم شهادات لعسكريين وعناصر استخبارات جمعت خلال 3 أعوام بخصوص ما حدث في غزة. الشريط الذي حصل على إحدى أكبر الجوائز العالمية هو من إخراج إسرائيليين، وعنوان نازا يدل في الأصل على كلمة عسكرية إسرائيلية تعني الأضرار الجانبية، أي تقدير عدد المدنيين المتوقع سقوطهم خلال ضربة تستهدف هدفا عسكريا. الوثائقي يقدم إذن شهادات تتهم المؤسسة العسكرية بالسماح في بعض من حالات بتنفيذ ضربات مع معرفة مسبقة باحتمال سقوط مدنيين، وهذا الجانب ترفضه رفضا كليا المؤسسة العسكرية التي هاجمت الفيلم ومضمون الفيلم. فيلم يعرض بشكل واضح الآليات التي أتاحت بحسب المخرجين الإسرائيليين وقوع عمليات قتل في صفوف المدنيين في غزة. الموقعون ركزوا أيضا على تفصيل مهم، فقد انتقدوا كل من يهاجم الشريط دون مشاهدتها الآن، وبسبب التهديد بسحب الجنسية من المخرجين وقع أزيد من 200 سينمائي إسرائيلي عريضة تضامن مع يوفال أبراهام وراشيل سور. هؤلاء وغيرهم أعربوا عن قلقهم واعتبروا بأن الخطاب المتداول ضد المخرجين يقترب من التهديد الجسدي. كل الموقعين الذين فاق عددهم 200 أفضوا أيضا بأمرهم في توزيع فيلم نازا داخل إسرائيل في أقرب وقت حتى يتمكن الجمهور من مشاهدته وتكوين مواقفه بشأنه وفتح نقاش عام حول الحرب في غزة وتداعياتها، وثائقي تهم صانعاه بتبني روايات كاره إسرائيل، لكن

0: شراء الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحركة الاحتجاجية التي انطلقت إثر مقتل الشابة مهسا أميني. أبدى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين استعداد الصين للدفاع عن ما سماها المصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب في الشرق الأوسط، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية. وانغ يي وفي بيان صادر عن مكتبه قال أن الصين وإيران ترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة، والصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران والدفاع بفاعلية عن حقوقها ومصالحها المشروعة. أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن حصيلة انهيار مبنى سكني متصدع غرب مدينة غزة ارتفعت 20 قتيلا. بصل أشار إلى استمرار عمليات الإنقاذ والبحث حيث تم إنقاذ 16 مصابا بينما لا يزال عشرات تحت الأنقاض. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة صحفية أن لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. وفي ذات الحوار دعا الرئيس اللبناني الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة لتقديم الدعم لجيش بلاده لمواصلة مهامه بالانتشار في جنوب لبنان بعد انسحاب إسرائيل، مؤكدا في الوقت ذاته تصميم الدولة على حصر السلاح، لكنه أضاف بدون صدام مع حزب الله. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم أن تصبح كندا أول دولة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رئيس وزرائها مارك كارني. أورسولا فوندرلاين اعتبرت اليوم كذلك أن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن تفضي إلى نتائج ملموسة، محذرة من أن التكتل سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لإعادة التوازن لعلاقته مع بكين. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتعة لباقي برامج دعاة تامدي، أتمنها لكم لحظات، ويعود إليكم الزميل مارتن جيبير. إلى اللقاء.
1: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal, Martin Gibert.
2: Moins 6 jours avant les élections législatives au Maroc, les partis entament la dernière ligne droite de leur campagne. Là, l'économie y occupe une place très importante. On va en parler tout de suite avec notre invité. Plus que quelques jours donc avant les élections législatives, on connaît désormais les programmes des partis candidats. Et l'aspect économique y occupe une place très importante. Chacun d'entre eux arrive avec ses idées pour la création d'emplois notamment, mais aussi pour l'investissement économique. On fait le point avec notre invité aujourd'hui, Abdelatif Komat, économiste et professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour Abdelatif Komat. Est-ce que vous m'entendez Abdelatif Komat ? Peut-être un problème de liaison avec notre invité aujourd'hui. On va notamment parler de la création d'emplois, mais aussi des investissements dans les régions les plus reculées, notamment dans le sud. J'espère qu'on a pu avoir notre invité Abdelatif Komat. On me fait signe que tout est bon. Bonjour Abdelatif Komat, est-ce que vous m'entendez ? Apparemment, non. Bah écoutez, on devrait également parler du RNI, mais on va d'abord faire une pause musicale avec Raise My Husband, pareil.

0: Paris 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: يدعوكم الاتحاد الاوروبي بالمغرب لحضور دوره 28 من مهرجان جاز الرباط من 24 26 شتنبر بمنتزه الحسن الثاني. ثلاث امسيات من لقاءات فنيه فريده تجمع بين الجاز الاوروبي والموسيقى المغربيه بمشاركه نوستيم، عبير العابد، ثيرابي الكوبل، سارمو البلاد، انطونيو ليزانا، يونس فخار، اماره، محمد المنجرة واخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الاوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الاوروبي بشراكه مع وزاره الشباب والثقافه والتواصل وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وبشراكة مع ميدي أن راديو.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. تحت ضغط التوترات في منطقة الشرق الأوسط، آخرها إعلان المتمردين الحوثيين المدعومين من طرف إيران إعلانهم استهداف شركة أرامكو نفطية وقاعدة خميس مشيط في العربة السعودية، وقبلها أعربت السلطات السعودية عن إدانتها واستنكارها لإطلاق الميليشيات الحوثية مساء أمس طائرة مسيرة باتجاه مدينة مكة المكرمة، محاولة ندد بها اليوم نبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية. وعلى هذا الواقع، واصلت أسعار البترول لارتفاعها. سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر نوفمبر المقبل بلغ اليوم الأربعاء 132 دولارا أمريكيا وتسعة سنتات، مرتفعا بثلاثة دولارات وواحد وستين سنتا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء والذي بلغ 128 دولارا أمريكيا وثمانية وأربعين سنتا. سعر النفط الكويتي بلغ في تداولات أمس الثلاثاء 124.34 سنتا. اتهمت منظمة العفو الدولية السلطة الإيرانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات العام 22/2000 والتي أسفرت عن مقتل المئات، وذلك في تقرير نشر اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحركة الاحتجاجية التي انطلقت إثر مقتل الشابة مهسا أميني. أبدى وزير الخارجية الصين وانغ يي اليوم خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عرقجي في بكين استعداد الصين للدفاع عما سماه المصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب في الشرق الأوسط، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية. الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل قال أن حصيلة انهيار مبنى سكني متصدع في غرب مدينة غزة ارتفعت إلى 20 قتيلا. بصل أشار لاستمرار عملية الإنقاذ والبحث حيث تم إنقاذ 16 مصابا بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة صحفية أن لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لا خيار أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. وفي ذات الحوار دعا الرئيس اللبناني الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة لتقديم الدعم لجيش بلاده لمواصلة مهامه بالانتشار في الجنوب بعد انسحاب إسرائيل، مؤكدا في الوقت ذاته تصميم الدولة على حصر السلاح، لكنه أضاف بدون صدام مع حزب الله. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم أن تصبح كندا أول دولة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رئيس وزرائها مارك كارني. أورسولا فوندرلاين اعتبرت اليوم كذلك أن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن تفضي إلى نتائج ملموسة، محذرة من أن التكتل سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لإعادة التوازن إلى علاقته مع بكين. فوندرلاين في خطابها السنوي الرئيسي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ شرق فرنسا أضافت أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين يبلغ الآن مليار يورو يوميا. لقد وصل لنقطة تحول، هناك من يقول أن صدمة الصين الثانية تلوح في الأفق لكنها موجودة بالفعل، قالت فوندرلاين. ختام الموجز المستمعين، بقي رفقتي ممتعة لباقي برامج دعات ميديا. أتمنى لكم لحظات، وتكون معكم الزميلة أسماء بشري في الاقتصاد للجميع. إلى اللقاء.
3: جاز، روك، شرقي، مغربي. حين تلتقي الإيقاعات تختفي التصنيفات. انفوزيون مع محمد البدوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 5:30 مساء على ميديا.
4: Le nouveau BYD TI7, résolument urbain mais toujours prêt pour l'aventure. Design sculptural, son confort et son élégance maîtrisée affirment sa présence en ville. Dès que les routes s'ouvrent, sa transmission intégrale et ses 483 chevaux révèlent son tempérament aventurier. Hybride rechargeable, il offre plus de 870 km d'autonomie. Le BYD TI7, SUV aventurier urbain, fait son entrée au Maroc. Découvrez-le maintenant dans tous les showrooms BYD Auto Nejma et réservez votre test drive dès maintenant.
5: BYD, build your dreams.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. النفط من جديد في قلب المشهد الاقتصادي العالمي، لكن هذه المرة تحت ضغط عاملين متداخلين، مخاوف إمدادات الطاقة والتوترات الجيوسياسية. بين حسابات الأسواق وحسابات السياسة يبقى السؤال، هل نحن أمام ارتفاع مؤقت في الأسعار أم بداية مرحلة جديدة في عدم الاستقرار في سوق الطاقة؟
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: أسعار النفط إذن تتحرك صعودا، والأسواق تراقب بحذر ما يحدث في مناطق الإنتاج وفي الممرات الحيوية، فيما تتزايد المخاوف من أن يتحول أي اضطراب في الإمدادات إلى موجة جديدة من التضخم والضغط على الاقتصادات العالمية. في هذه الحلقة سنناقش تداعيات ارتفاع أسعار النفط ودور أوبك وانعكاسات التوترات الجيوسياسية على التضخم وعلى النمو وعلى الاقتصاد العالمي بعد قليل. وسيكون معنا أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو 394,000 طن، هو حجم مفرغات السردين في المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية، وقد سجل ارتفاعا قويا بنسبة 66% مقارنة مع فترة نفسها من السنة الماضية. القيمة المالية بدورها ارتفعت من 735 مليون درهم إلى حوالي 1,220,000,000 درهم. أما إنتاج أو إجمالي الإنتاج الوطني من الصيد البحري بلغ حوالي 786,000 طن بقيمة إجمالية تناهز أزيد من 12 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 6% من حيث الحجم و 4% من حيث القيمة. واللافت أيضا أن بعض الموانئ بالمملكة سجلت قفزات كبيرة في مفرغات السردين، أبرزها ميناء الدخلة بزيادة بلغت 222%، تليها الطنطان، ميناء طنطان ب 110%، وسيدي إفني ب 104%، والعيون ب 76%. أرقام تعكس دينامية قوية في قطاع الصيد البحري، لكن التحدي طبعا يبقى في الحفاظ على استدامة الموارد وضمان جودة المنتوج وتحويل ارتفاع الإنتاج إلى قيمة مضافة يستفيد منها مختلف الفاعلين في سلسلة هذا القطاع.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: أسعار النفط إذن هو موضوع حلقة اليوم، التي تتحرك صعودا وفي الوقت التي تتجه فيه أو الذي تتجه فيه أنظار الأسواق العالمية إلى أسعار الطاقة، يعود النفط إلى واجهة المشهد الاقتصادي من جديد. خلال هذا الشهر، شهر سبتمبر، أسواق النفط شهدت تقلبات لافتة وسط مخاوف من تداعيات التوترات الأمنية في مناطق الإنتاج والممرات الحيوية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة سؤالا أساسيا، إلى أي مدى يمكن للجغرافيا السياسية أن تتحول إلى عامل مباشر في تحديد أسعار النفط وفي التضخم والنمو الاقتصادي العالمي؟ هذا ما سنحاول مناقشته اليوم في هذه الحلقة من الاقتصاد للجميع مع الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، وشكرا على الاستضافة الكريمة، وثانيا أشكرك على إثارة هذا الموضوع الذي يعني ليس له بعد عالمي ولكن حتى بعد محلي، وربما التداعيات والتبعات الاقتصادية سوف تطفو على جميع دول العالم دون استثناء، وربما أنه جميع المؤشرات الاقتصادية سوف تتحرك ولكن للأسف في الاتجاه السليم.
0: قبل أن نتحدث عن التداعيات أستاذ ساري، طبعا إلى أي مدى أصبحت هذه المخاطر الجيوسياسية اليوم عاملا أساسيا في تسعير النفط؟ هل هذا الارتفاع الحالي يعكس نقصا فعليا في الإمدادات، أم هو مجرد يعني نتيجة عن مخاطر تفرضها هذه الحالة من عدم اليقين؟
2: ربما أستاذ أسماء يعني يمكن أن نقول يعني الاثنين في نفس الوقت، لأنه هناك يعني اليوم تبعات للحرب الدائرة، ولكن إذا لاحظت معي فإنه دائما هناك كأننا أمام قصص، يعني كل في كل مرة تنسج رواية جديدة، لأنه في الأول كنا نتحدث على أنه إذا توقفت الحرب فسوف يعني يكون هناك حل لجميع المشاكل وسوف تعود يعني الدينامية الاقتصادية، ولكن اليوم يعني طفى على السطح هو يعني لم نكن نتوقع بأنه سوف نعيش هذا المشكل، مشكل مضايق. كانت لنا إذا تذكرتي معي أستاذة أسماء كانت لنا حلقة سابقة وتحدثنا عن دور هذه المضايق، تحدثنا بشكل في حلقة يعني كانت مخصصة فقط لهذه المضايق. اليوم الإشكال الذي نعيشه هو مشكل مضايق بامتياز، لأنه عندما نتحدث اليوم عن مضيق هرمز نقول بأنه تقريبا 20% من التجارة العالمية تمر عبر هذا المضيق، ولكن اليوم نلاحظ الجديد هو هذا التوتر على مستوى مضيق المندب. اليوم مضيق المندب بالمناسبة فإنه يعني يستحوذ على 12% من التجارة العالمية، ولكن إذا قمنا بالتدقيق في كل مضيق نرى بأنه مشاكل متعددة. اليوم عندما نتحدث اليوم عن مضيق هرمز، مضيق هرمز مضيق كان يعني في الحالات العادية قبل اندلاع الحرب وقبل أن تكون هناك رقابة من طرف الإيرانيين، كانت يعني عبور 125 سفينة يوميا وبشكل سلس، يعني بشكل سهل كان يتم المرور وبدون مشاكل. ولكن أنا شخصيا كنت من المتتبعين لحركات حركات السفن في هذا المضيق. أقول لك أستاذة أسماء بأنه كنا نسجل في شهر مارس، سجلنا بأنه كانت هناك معدل 15 سفينة يوميا. شهر أبريل تم تسجيل تقريبا 8 سفن يوميا. اليوم أقول لك بأنه الانخفاض وصل إلى 4 سفن يوميا. انتقلنا من 125 سفينة يوميا إلى 4 سفن يوميا، وربما يعني ربما التحليل العادي يقول بأنه

0: هناك اتجاه للسفن أو يعني في اتجاه الصين، لأنه اليوم إيران لها اتفاق مع مع مع الصين بأنه يتم تحويل أو أنه تقريبا مليون طن من النفط نحو الصين، وبالتالي ربما أنه هذه السفن التي نتحدث عنها ربما أنه الاتجاه يعني هناك اتجاه واحد وهو الصين. إذا اليوم إضافة إلى هذا لا أنا يعني متخوف جدا، عندما ربما تخوفي أكبر عندما أتحدث عن الأزمة في مضيق المندب أكثر من تحدثي على يعني هذه التوترات التي هي اليوم بمضيق هرمز. لماذا؟ لأنه مضيق المندب هناك مجموعة من الأسلاك الإلكترونية، ربما أنه يعني إذا تم تعطيل يعني بعض الأسلاك التي هي تربط الصبيب الإنترنت ربما أنه يعني تتوقف جميع البرامج المعلوماتية ونصبح في مشاكل حقيقية.
1: نعم، ولكن نتحدث أستاذ ساري الآن عن أسواق النفط التي تشهد يعني تقلبات لافتة. قدرة أوبيك بلس ألا تستطيع تدخل للحفاظ على توازن الأسواق في هذه الحالة، في حال تصاعدت التوترات، تعطلت بعض المسارات مسارات الإمداد دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الأسعار؟ الحلول يعني
0: للإشارة، فإنه عندما يتم الحديث عن منظمة أوبيك بلس فهي تضم دول يعني كروسيا مثلا تحدث هي ضمن أوبيك بلس، هل يعني هل سوف يكون هناك توافق بين هذه الدول؟ أولا المسألة الثانية، اليوم يعني جراء هذه المشاكل اليوم يعني الأزمات في يعني في تصدير النفط من خاصة من الدول الخليجية، هذا كبد اليوم نتحدث عن فاتورة كبيرة في مجال الطاقة، نتحدث عن تقريبا خسارات لدول الخليج تصل إلى أكثر من 194 مليار دولار، هذا ليس رقم بسال. اليوم ليست لا أوبيك بلس غير قادرة على احتواء هذا المشكل، لأنه عمر منذ شهور، نحن اليوم لا نتحدث عن شهر أو شهرين، ولكن نحن أمام سيناريو قاتم، تداعيات كنا نمني النفس أنها سوف تختفي يوما، وربما أنه اليوم كأن المشكل أصبح لن أقول هيكلي، ولكن لنعيد قراءة يعني الأحداث منذ بدايتها إلى اليوم. كانت هناك حدة وكان هناك يعني صراع يعني العسكري جد شرس بين الأطراف الثلاثة، فيما بعد لاحظنا بأنه توافقات ويعني أنه في بعض الأحيان أنه تتوقف الحرب. اليوم نلاحظ بأنه دخل على الخط يعني الحوثيون، حتى هم دخلوا اليوم على الخط وبدأوا يضربون مجموعة من المراكز الحساسة داخل المملكة العربية السعودية، وهذا ما ندينه.
1: طيب نتحدث أستاذ عن مدى حساسية هذه الاقتصادات اليوم خصوصا في الدول النامية أمام يعني ارتفاع هذه الأسعار لفترة طويلة، كيف يمكن أن نتوقع يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة، ما هي الأدوات المتاحة أمام هذه الحكومات لتخفيف الأثر، بما أن يعني الأزمة في تصاعد أو لازالت مستمرة على الأقل؟
0: هذا سؤال جد وجيه أستاذة أسماء، على اعتبار اليوم أعطيك بعض المعطيات التي على المستوى العالمي، وفي بعض سوف نتطرق إلى الدول التي يعني الصاعدة أو الدول التي تعاني اقتصادها يعاني بشكل كبير. اليوم عندما نتحدث عن يعني التدخل اليوم هناك توقع بأنه يصل إلى أكثر من 6% على المستوى العالمي. أقول اليوم كذلك أنه ممكن يعني أسعار النفط يعني أن تصل إلى أكثر من 110 دولار أو إلى 120 دولار، ولكن هناك يعني تبعات أخرى يجب أن نركز عليها. ربما أننا نعيش مشاكل أخرى مرتبطة بالأمن الغذائي خاصة الدول الإفريقية، لا ننسى بأنه مادة اليوريا وكذلك الأمونياك يتم استيرادهما من دول الخليج، وبالتالي من بين المشاكل الحقيقية التي سوف تعيشها مجموعة من الدول هي مشاكل مرتبطة بالأمن الغذائي بشكل كبير، لأنه الأسمدة التي

0: اللي تم تصنيعها يعني في المجال الفلاحي سوف تفتقد بشكل أقول نهائي، ولكن هناك مشاكل. المشكلة الأخرى التي يمكن أن تواجه هذه الدول هو أنه تضخم على المستوى المحلي خصوصا للمواد الأساسية، لأنه اليوم عندما نقول بأنه سوف يتم يعني تعويض، أقول تعويض مضيق مثلا هرمز والمندب عفوا بمضيق كذلك بالمضيق على طريق الرجاء الصالح، فهذا يعني أولا هذه طريق غير آمنة، وبالتالي تكلفة التأمين سوف تكون مرتفعة. مدة يعني التنقل هي يعني 10 أيام إلى 15 يوما سوف تكون مضافة، وهذا ما سوف ينعكس على هذه الاقتصادات، لأنه أولا الفاتورة خاصة في المواد الطاقية، ويعني وإذا تم الحديث عن مجموعة من الدول، نتحدث عن مصر، نتحدث عن المغرب، نتحدث عن مجموعة من الدول الإفريقية التي سوف تعاني لأنها تستورد بشكل أكبر المواد الطاقية. إذا اليوم هناك تضخم غير سوف يكون مستورد، على المستوى التضخم كذلك سوف يرتفع، وبالتالي يعني من بين الإشارات التي يجب التقاطها بأنه اليوم يعني الوضع ليس آمن لجميع الدول، لأنه حتى أقول حتى صندوق النقد الدولي كان يتحدث عن معدل نمو سوف يكون في حدود 3.4%، فيما بعد يعني تراجع إلى 3%، واليوم يعني وسوف أختم هذه النقطة اليوم نتحدث عن معدلات النمو أنها ستكون في حدود 2.8%. ناهيك على مسألة جد مهمة بأنه الاقتصاد الأوروبي، لأننا يجب أن تكون الخريطة واضحة بشكل تام، وأنه اليوم عندما نتحدث عن أوروبا مثلا كان التوقع أنه معدل النمو سوف يكون في حدود تقريبا 0.9%، اليوم نقول نتحدث عن تقريبا كان الحديث عن 1% إلى 1.1%، اليوم نتحدث عن 0.9%، أي شبه ركود اليوم نتحدث عنه. إذا اليوم هناك مجموعة من الإشكاليات التي نعيشها بسبب هذه التوترات السياسية والعسكرية.
1: أكيد أن الأزمة أستاذ ساري يعني انتقلت، والصدمة انتقلت من سوق الطاقة إلى أسعار النقل إلى الغداء إلى الصناعة إلى أعلى مستويات وفي كل القطاعات أستاذ ساري، وفي ظل استمرار هذه التوترات الإقليمية اليوم سألتك عن الأدوات المتاحة لتخفيف أثر هذه الصدمة وهذه الأزمة، واليوم نتحدث أيضا عن المغرب يطلق منظومة واسعة النطاق لتخزين الطاقة بعد يعني استكمال شركة OCP جرين انرجي التابعة لمجموعة OCP استكمال وأشغال إنجاز أول منظومة واسعة النطاق لتخزين الكهرباء بواسطة البطاريات بالمملكة، وذلك على مستوى طبعا الموقع المنجميلي بن جرير. مثل هذه الخطوات اليوم إلى أي حد ستخفف من آثار هذه التوترات على المدى القريب وحتى البعيد؟
0: هو أستاذ أسماء ملاحظة جد مهمة يجب أن نلتقطها، بأنه عندما يتم الحديث ليس فقط على المستوى المغربي ولكن على المستوى العالمي خاصة بالنسبة للدول المستوردة للمواد الطاقية، دائما الحديث يكون الحلول تكمن في الاعتماد على الطاقات المتجددة، هذا دائما هذا هو ما يتم الحديث عنه، ولكن اليوم على المستوى القريب أولا يجب أن يكون لنا لجميع دول العالم يعني خاصة والمغرب يعني من ضمن الدول التي يجب أن تنتبه إلى هذه المسألة، وأنه يكون لنا يعني الأمن الاستراتيجي في المواد الطاقية. اليوم مثلا عندما يتم الحديث عن نسبة يعني تخزين 60 يوم، لا يجب أن نرفع من هذه الأيام، عدد الأيام يجب أن يرتفع. المسألة الثانية أظن بأننا كدولة يعني مغرب نموذجي في مسألة، ودي أؤكدها، المغرب نموذجي في مسألة الاعتماد على الطاقات المتجددة. صحيح اليوم وصلنا لأنه الهدف هو أن نصل إلى 52% في أفق سنة 2030، ولكن لحدود الساعة ربما أننا نتجاوز هذه النسبة، ولست من المتفائلين، ولكن بشكل واقعي لأننا اليوم ما وصلنا إليه يعني تقريبا 41%، يعني هذه المعطى كان سنة 2025، لأن ربما أنه ارتفع سنة 2026. إضافة إلى هذا هناك استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر بشكل كبير. المسألة الأخرى، المغرب انخرط يعني في على عن طريق المكتب الشريف للفوسفات يعني OCP، كان قد انخرط في إنتاج الأمونياك الأخضر. هذا مشروع يعني ملكي، برعاية ملكية، وقد رصدت له يعني ميزانية كبيرة، نتحدث عن 140 مليار درهم. إذا اليوم هناك مجموعة من البرامج، أظن بأنه الإشكال ليس في المغرب ولكن في دول أخرى، خاصة دول القارة السمراء. أظن هناك مجموعة من الدول ليس لها هذا البعد، لن أقول ليس من الصغار، ولكن ليس هناك استراتيجية واضحة في مجال الطاقات المتجددة، وللأسف رغم أننا نتوفر على
1: ولكن هذه الاستراتيجية إلى أي حد ستفيد المغرب في هذه المرحلة؟ هذه الخطوات التي يخطوها المغرب اليوم، سواء من خلال يعني تسريع تنويع البرامج والمشاريع المتعلقة بالطاقة، اليوم نتحدث عن هذا المشروع لتخزين الطاقة، هل سيكون له الأثر القريب اليوم في ظل هذه الأزمة؟
0: لا يمكن أن نقول له الأثر القريب، والدليل على ذلك أنا وأنت
1: يعني الأمر مرتبط دائما بالتقلبات الخارجية،
0: والدليل على ذلك تلاحظينها ونلاحظ جميعا كيف أنه ترتفع أسعار البنزين والغازوال إلى مستويات كبيرة جدا. هذا دليل على أنه لا يمكن أن نتحدث على أنه على المدى القريب سوف نحل المشكل. وهم من يعتقد هذا، والدليل على ذلك هو الأسعار كما قلت لك، البنزين والغازوال، كيف أنها في بعض ارتفعت إلى مستويات صاروخية. في يعني هذا واقع اليوم نعيشه. أظن اليوم ما يجب العمل عليه هو أنه الاعتماد على السياسة تخزين على الأمن الطاقي. للأسف أقولها بصراحة، كانت لنا فرصة جد مهمة سنة 2022 مع الأزمة الأوكرانية من أجل التقاط الدرس والشروع في هذه المسألة، في بناء هذه المنظومة الطاقة أو أنه يعني الأمن الطاقي، ولكن بصدق لم نستفيد من هذا الدرس. والدليل على ذلك هو أنه الأسعار جد مرتفعة، والتضخم يعني الخارجي أو المستورد كيف أنه يغير من خارطة مجموعة من أسعار مجموعة من المواد كيف ما كانت. إذا اليوم أظن بأنه ربما المدى المتوسط والمدى البعيد، صحيح أننا اليوم يعني كنقطة من بين نقاط الضوء التي نمتلكها اليوم هو من نظر الغرب المتوسطي، لأن هناك مجموعة من يعني سوف نتوفر على مجموعة من آلية التخزين، هذا جد مهم، ولكن أظن بأنه يجب ابتكار حلول أخرى، لأنه نحن في حاجة ماسة إلى تكرير البترول. كيف سوف يتم ذلك؟ أظن بأنه الحكومة القادمة التي يعني بعد 23 شتنبر، أظن بأنه يجب أن يتم الاهتمام بعاملين أساسيين بشكل أساسي، هناك الأمن الغذائي وكذلك الأمن الطاقي، لأننا أمام لا نعتقد، وكنت أشرت إليها أكثر من مرة في فرص كثيرة، كنت ضيفك أستاذة أسماء وأشرت إلى هذه المسألة. التوترات بالشرق الأوسط بشكل ليس متشائم، ولكن بشكل واقعي من يدرس الخارطة الاستراتيجية بالمنطقة سوف يتأكد بأنه الصراعات لا يمكن أن نقول بأنها ستتوقف يوما، ربما أنه الأزمات سوف تتصاعد.
1: ولكن أحيانا يقول قائل أستاذ ساري أن الشرق الأوسط بعيد، يعني بألاف الكيلومترات حتى تصل هذه الأزمة بهذا الأثر وبهذا التأثير
0: كيف إلى المغرب. كيف أنه لا، كيف أنه بعيد أستاذ أسماء، كيف أنه بعيد ونحن نستورد المواد الطاقية، كيف هو بعيد ونحن بحدود الساعة نستورد مجموعة من المواد الأساسية. اليوم نحن هناك لدينا علاقات مع مجموعة من الدول، لا ننسى بأنه هذا الممر ليس فقط الشرق الأوسط ولكن ما بعد الشرق الأوسط، هناك الشرق الأدنى، هناك مجموعة من الدول التي نستورد منها مجموعة من المواد الأساسية. هذه يعني اليوم أوروبا تتأثر بما يقع في الشرق الأوسط، الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تتأثر بما يقع في الشرق الأوسط. سندات الخزينة ارتفعت بأكثر من 6% اليوم، يعني اليوم آسيا تتأثر بما يقع في الشرق الأوسط، إفريقيا كل يعني القارة كلها تتأثر بما يقع، كله يتأثر، لأنه من كان واهما من يعتقد، وقد أشرنا إلى هذا في حلقات سابقة، واهم من كان يعتقد بأنه سوف نقطع بشكل كلي في أفق سنة 2050 مع المواد الطاقية. المواد الطاقية لا زالت، النفط والغاز لا زال يلعبان دور جد مهم محوري في الاقتصادات وفي التأثير على الاقتصادات على المستوى العالمي. لسنا بعيدين، لأنه اليوم هناك سفن، هناك مجموعة من المعاملات التجارية عبر البحر، هناك الجو لا يكفي، لأنه تذكري معي في جائحة كورونا يعني التجارة العالمية 95% كانت عبر البحر. هذا دليل على أنه نحن مرتبطين بدول الشرق الأوسط وبدول دول أخرى. هذا إشكال اليوم نعيشه ويجب أن ننتبه إليه. ما يجب التركيز عليه، أقول ما يجب التركيز عليه، هو دعم يعني هذه الاستثمارات في الطاقات المتجددة، تسريع بها، وكذلك حتى يعني يجب أن يكون هناك تفكير في
1: بدائل،
0: يجب أن نفكر في بدائل. لا ننسى بأنه كنا نتحدث عن يعني العالم يتأثر بما يقع في مضيق هرمز، اليوم هناك إشكالات أخرى عبر قناة السويس.
1: نعم، وصلنا إلى ختام البرنامج، أعتذر على مقاطعتك أستاذ ساري، وضحت الفكرة. شكرا أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أيضا مستمعين، إلى اللقاء.

0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 14h30.
2: Bonjour à toutes et à tous, avec vous Éline Roussel. Au Moyen-Orient, le ministère yéménite des Affaires étrangères a condamné ce mercredi une tentative de force houthiste de cibler la Mecque avec un drone, une attaque que les défenses aériennes saoudiennes affirment avoir interceptée. Et de leur côté, les Houthis du Yémen affirment, eux, que ces accusations sont des mensonges. Et dans le même temps, la milice continue ses frappes et affirme avoir ciblé des installations pétrolières saoudiennes dans la ville portière de Yanbu, ainsi que sur la base aérienne de Khamis Mouchaït. On reste au Proche-Orient. C'était il y a 44 ans. Le massacre de Sabra et Shatila avait lieu dans le camp de réfugiés palestiniens situé en banlieue sud de Beyrouth. Un massacre perpétré par les milices chrétiennes phalangistes. Ce mercredi, les comités populaires du camp de réfugiés ont appelé à commémorer l'anniversaire de ce massacre. La branche libanaise du Hamas a également publié un communiqué afin de rendre hommage et de qualifier cet acte de crime odieux perpétré par Israël et ses alliés. Ailleurs dans le monde, le Canada pourrait devenir le premier membre associé de l'Union européenne. Une proposition émise par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a prononcé ce mercredi son discours annuel de l'État de l'Union. Depuis Strasbourg, la présidente a également invité Ottawa à siéger au Conseil européen de sécurité. Le chef du gouvernement canadien, Mark Carney, a assisté au discours et devrait prendre la parole jeudi devant le Parlement européen. Sur le continent maintenant, en Afrique du Sud, la région de Johannesburg est en proie à une série de féminicides. En à peine 3 mois, 8 femmes ont été retrouvées mortes, souvent dénudées, dans un rayon de seulement quelques dizaines de kilomètres. Dans le pays, l'affaire inquiète beaucoup et on parle déjà du tueur de Kempton Park, du nom de la ville où les victimes ont été retrouvées. Les autorités, elles, appellent donc les femmes sud-africaines à la prudence, une réaction qui suscite l'indignation. La réponse populaire appelle, elle, les autorités et les forces de l'ordre à agir en urgence. Au Maghreb, l'ONG Amnesty International exhorte Alger à abandonner son projet de reprise de l'application de la peine de mort. Il y a un mois, le président Abdelmadjid Tebboune a demandé une modification du code pénal afin de pouvoir exécuter les pyromanes, une décision qui intervient dans un contexte particulier en Algérie. Le pays a été ravagé tout l'été par des incendies meurtriers. Et on termine au Maroc, où 10 barrages font l'objet d'une étude sur l'état de leur retenue, une opération qui vise à mieux estimer leur capacité de stockage et à mesurer l'accumulation de sédiments. Les travaux seront organisés en 2 lots regroupant 5 barrages et la durée prévue pour la réalisation de cette étude est de 8 mois pour chacun des lots. C'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci de l'avoir suivi et tout de suite retrouvez Hayat Online sur Médien.
3: May I have your attention, please?
4: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
5: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
4: The Bryan Adams Radio Show.
5: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
6: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
7: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعا، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعيا وإلا سيقررون عنك.
8: حياة أونلاين، حنان تسوري.
7: كن واعيا او دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا كيف العاده في حلقه جديده من حياه اونلاين، حيث نواصل الغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف اصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليوميه. ملي كنقولوا اختراق أول شيء كنفكروا فيه هو الهاتف، لكن الهاتف الحقيقة مجرد بوابة. حياتنا الرقمية موزعة بين عشرات الحسابات، منها إنستغرام، واتساب، جيميل، أبل، جوجل، ومواقع العمل، مواقع التسوق والخدمات البنكية، وزيد وزيد من الحسابات. وأحيانا لا يحتاج المهاجم إلى السيطرة على الهاتف كامل، يكفي فقط أن يحصل على مفتاح واحد. اليوم غادي نحاول نفهمه شنو يمكن أن يحدث عندما يخترق حساب واحد، وكيف يمكن أن يتحول إلى سلسلة من الاختراقات. هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشه ونسلط عليه الضوء مع ضيفنا الكريم أستاذ عبد الحي السعيدي، اللي هو مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثة. أستاذ عبد الحي، مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
9: مرحبا أستاذ حنان، تحية لك وجميع مستمعات ومستمعي ميدي أن راديو.
7: مرحبا بك. باقي الناس اللي كيتسألوا، وهانت يمشي لي قاعنا انستغرام ولا يمشي لي قاع فيسبوك، وشنو غيديو قاع؟
9: هذا هو السؤال العجيب اللي ولينا ما كنحسوش بقيمته حتى كتوقع بالصح، وبزاف ديال الناس ما كيعرفوا بقيمته حتى كيفقدوا. ماشي بالضروره يكون انستغرام ولا واتساب مثلا ولا فيسبوك، ولكن حتى كتوقع له الواقعه عاد كيعرف بالخطوره ديالها. علاش؟ لحقاش هاد الهضره اللي قلتي استاذه حنان فوقاش كيقولها فاش ما كتوقعلوش هو. كيسمع واحد اخر كيقولك راه فلان ولا فلانه مشى هاد الانستغرام، وهو مشى كاع، شنو غيوقع؟ ولكن ماشي نفس الرياكشن كتكون عنده منين هو كيمشي له ولا هي كتمشي له، كيمشي لها الحساب ديالها انستغرام على سبيل المثال اللي قلتي. دونك الحاجه والخطوره الرقميه ديال فاش كتمشي لنا شي حاجه ما كنعرفوها حتى،
7: يعني حتى كتقاس عاد ولي كتعرف الخطوره ديال الامر.
9: زائد واحد القضيه كنقولوها في اون انفورماسي، كنقولوا لا ميزور ديال لا دوني ما كتعبرش شحال فيها ميغا ولا شحال فيها ميجا ولا شحال فيها من كيلو اوكتي، ولكن كنقولوا كنعبروها بلا بارت ديالها. كنقولوا هذه الحاجه الا مشات لنا شنو غيوقع، ولا الامباكت ديالها شنو غيوقع. الناس مثلا راه مشات لهم الشفره مثلا ديال الواليت ديالهم في الناس الكريبتو ولا الناس ديال هذا اللي كتسوى ملايين، باغ كونطخ هو لو فيشيي ما فيهش حتى واحد كيلو اوكتي. دونك لا دوني ما كنعبروهاش بالحاجه، ولكن بلا بارت ديالها والضايع ديالها شنو كيشكل من بعد هاد الضايع. بخصوص انه الا مشى كاع شنو غادي يوقع لي، ما تنساوش بان لا دوني ديالك اقتصاديا فهي كتسوى فلوس.
7: كنسمعوا بزاف انه هو انستغرام ما عندي فيه والو خي يمشي لي. هاد الفكره باقي عند الناس مع العلم انه جميع حساباتنا مرتبطه مع بعضياتها، فيقدر اللي هاجم او المهاجم ينتقل من حساب الى اخر فاسيلمون.
9: وي ممكن، الا كانت واحد العلاقه ما بين لي كونط. نهضروا هضرتي على مثلا انستغرام، حاليا كاين لو ميتا سنتر، مسميتو ميتا سنتر. ميتا سنتر هو واحد لو سونتر اللي كيجمع جميع الحسابات التابعه لشركه ميتا، بما في ذلك انستغرام، بما في ذلك واتساب، دونك هادو كاملين فيسبوك، هادو كاملين تابعين لشركه ميتا اللي كيمتلكها بطبيعه الحال مارك زوكربيرغ. دونك بامتلاكي الواحد فيهم ما كنقولش بطريقه مباشره نقدر ناكسيدي للاخرين، ولكن احتماليه كبيره الا كان ديجا انت كنتي داير الارتباط، وبزاف الناس كيكونوا دايرينها بار ديفو وما ما كيكونوش عارفين هاد القضيه هادي. مساله ديال الجيميل، ديال سانكرونيزاسيون ديال لي كونتاكت، بالنسبه لابل حتى هي الناس اللي عندها ايفون. دونك كاين بزاف ديال الشركات اللي كتكون مخزنه ومركزه المعطيات، كيكون في واحد الهوب كنسميوه الهوب، هو اللي كيكون هو عاد كنبارطاجيو لي زوتر اكونت بيناتهم. دونك بزاف الناس ما عارفينش هاد القضيه. زائد رجعوا للمقوله ديال الا مشى لي ما عنده ما يوقع لي، بامكاني انني ندخل الحساب ديالك استاذه حنان. وبزاف الناس اللي تعرضوا لهاد القضيه مؤخرا، ديال انه بمجرد انني ناكسيدي للكونت ديالك كيولي عندي كونتاكت ديريكت مع الناس اللي كتعرفي. دونك يقدر ندخلوا هنا في مجال ديال النصب والاحتيال، نطلب منهم فلوس خدمات. دونك
7: وسمعنا مؤخرا هاد النوع ديال الابتزاز،
9: خاصة وقعت في واتساب، الناس اللي مشاو لهم واتساب،
7: تصيد الكتروني كذلك.
9: اكزاكت. دونك بزاف الناس اللي ما عارفينش هاد القيمه، داكشي علاش قلت لك حتى كيطيحوا في الفخ عاد كيعرفوا الخطوره ديالها. شحال واحد كيقولك انا الا مشى لي هذا ما عنده ما يوقع لي، بالحق فاش كيمشي لك وكيتم التواصل مع الناس قراب ليك، مع عائلتك، مع صحابك، من الاقارب ديالك. دونك هنايا كيوقعوا حوايج اللي كتقول ما كانش في راسي بان راه هادشي غيصفي لهادشي كما كنقولوا. دونك ردوا البال هاد المساله هادي. المعلومات ديالك، شوف راه الاسم العائلي والاسم الشخصي ديالك راه معطى عنده قيمه. عادي لزدنا له الايميل وزدنا له رقم الهاتف، زائد العنوان ديالك فين ساكن ايميل ديالك نقدر نوصل بزاف د الحوايج منه
10: وهاد اللي كيخلص بالانترنيت بلا كارت ديالو فهي كتطلع
9: هذيك راه كندخلوا لدرجه خطوره اكبر يعني الا كنتي مسجل بالبطائق نهضروا على النافيغاتور التليفون دونك انا بمجرد الوصول ديالي للنافيغاتور ديالك يقدر نصيفط لك ان فيشي وهنا ندخلوا في نظام الفيشينغ اللي هضرنا عليه في الحلقه اللي داز دونك نقدر نديروا واحد عمليه تصيد الكتروني اللي غادي ناخذ بها الكوكيز مثلا ديال النافيغاتور ديالك سواء كروم ولا انترنت اكسبلورر ولا سافاري ولا هذا باش ما ندخلوش في يعني في واحد متصفح معين يعني كاملين بهم نقدر نوصل لهاد الملفات الارتباط كيتسمى باللغه العربيه هاد الملفات الارتباط كيكون مسجل فيهم كلمات المرور لا سيسيون كتكون مسجلين فيها كذلك الاكسس توكن ديال شفرات الدخول لمواقع معينه دونك الوصول لهاد الشفرات هذه كيخول الهاكر ولا المخترق انه يوصل الحسابات ديالك
10: لبزاف اي حاجه عندك فيها يقدر
9: الدخول راه كيقدر يدخل لها ويقدر يغير شنو ما بغى انا داك
10: ويمنعك انت من انك تدخل لها بزاف منا اللي كينسى كلمات المرور كاين الناس اللي كيديروا مود باس واحد في كل شيء
9: في جميع الحال
10: وهذه مساله
9: ما منصحش بها
10: نهائيا كاين اللي كيدير بزاف ديال لي مود باس وراه ما يمكنلكش تعقل على كل شيء صراحه او خصك تنوطي هذاك تنوطي حتى راه كاين اشكال
9: شوف فاش نهضروا دابا حاليا دابا حنايا في 2026 كلمه المرور في المواقع اللي مهمه بالنسبه ليك خاص تزاد لها سكون ابل لو تو اف اي لو تو فاكتوري اوثنتيفيكيشن هادو ضروري يعني
10: تزيد
9: ثنائيه يعني تزيد الاس ام اس ديالك ولا تزيد الايميل ولا تزيد البرامج ديال بحال جوجل اوثنتيكيتور ولا مايكروسوفت او اوثنتيكيتور هادو كيزيد كيوصل لك واحد الكود لحظي كتقدر تدخلو تما الاو تي بي داك الوان تايم باسورد كيوصل لك في ذاك اللحظه هو اللي كيزيد واحد الجدار اخر من الحمايه وهذه القضيه ولات ضروريه ثنائي دونك كيولي ضروري حاليا خاصه كنهضر على المواقع اللي مهمه واللي كيشوف الواحد انه كيشكل له خطر كبير ديال انه يمشي له
10: بحال مثلا لي بنك كيفرضوها هذه كتجي انك تبغي

0: المرور ديالك سهلة.
1: واخا واش خص تكون مود باس او كلمه المرور طويله او خص تكون معقده
0: تكون
1: او بجوج؟
0: بجوج يكون ما طوالت وكانت معقده مزيان، على حساب بزاف دابا ديال لي سيت اللي كيقول لك لو مينيموم ديال الكاركتر كيكون هو 8 ولا 12 ولا المهم على حساب الموقع. ولكن بالنسبه لك انت كل ما كانت معقده وكل ما كانت مخربقه كما كنقولوا كل ما مزيان.
1: واخا كي غدير تعقل عليها
0: على حساب الكاباسيتي ديال الدماغ ديال كل واحد. راه كاين اللي عنده كل مود باس وكل سيت بمود باس ديالو ما عمرو ما نساهم، في حاله ما ينسى راه كاين المود باس اوبليي، وهنا خصنا نتاكدوا بان داك لو ليان اللي كيوصلنا من الموقع اللي حنايا كنديروا فيه مود باس اوبليي، ولا وصلت لنا ايميل ولا رساله نصيه اس ام اس من واحد الجهات اللي حنا ما اصلا انت ما طلبتيش مود باس اوبليي، وكيوصلك واحد الرابط اللي كتبرك عليه كتدخل كتلقى واحد الصفحه اللي مزوره كتشبه يا اما البنكه ديالك ولا الموقع خدماتي، وهادشي اللي كان وقع مؤخرا. دونك نحاولوا نتاكدوا بان لما طلبتش انا كلمات المرور فما لا داعي انني نضغط على شي رابط وصلني وانا ما نطالبوش اصلا. دونك بزاف ديال المخترقين اللي كيعتمدوا على هاد لو تيب ديال لي زاتاك باغ ايميل ولا باغ اس ام اس.
1: كاين اليوم تطبيقات اللي هي متخصصه في اداره كلمات المرور؟
0: كاينين غالبا ماشي تطبيقات، ولكن جميع اللي بغينا نقولوا المتصفحات اللي كاينه دابا كتلقى عندهم انه كيخزن لك كلمات المرور ديالك في المواقع بطبيعه الحال حتى انت كتوافق عليها. غير هي الخطوره ديالها انا هضرت عليها ديال ان بمجرد ما نوصل الى اختراقتك سواء بلي مالوير شنو هما لي مالوير، مالويرز هما عباره واحد السكريبتات اللي كنقدر نانستاليهم في الحاسوب ديالك ولا في السمارت فون ديالك بطريقه او باخرى بكونتاكت ديريكت ولا انديريكت، نقدر نوصل لهاد الملفات هادو اللي كيكونوا مسجلين في المتصفح ديالك كيف ما كان النوع ديالو. دونك القضيه كامله كتبقى في لا جيستيون ديالك لهاد التعامل مع التخزين ديال كلمات المرور والمدى ديال الاستعمال ديالها. دونك حنا كنرجعوا هنا لكلمه المرور حاليا تساوي تحقق ثنائي.
1: تحقق ثنائي كاين اللي بزاف كيعتبرها انها مساله غير واحد الاجراء اللي هو زايد
0: وكيعطل كيعطل بزاف. وتخيل ديال ان غير وقعتي في فخ ياخذ لك وقت اكثر من داكشي
1: كاملين. كتلقى يقدر يكون عندنا حسابات قديمه في قبل من الجيميل، حسابات قديمه وناسينها وربما ناسين لا شنو هاد الحسابات ولا لي مود باس ديالها، واش هادو حتى هما كيشكلوا خطر علينا؟
0: كيشكلوا خطر هي بالنسبه الى هضرنا على اوروبا ما عندهم تخزين قانون كي ديال تخزين المعلومات ما بين 5 سنين و 6 سنين سيغ ديال الشركات ديال انها كتكون مجبره انها تمحي هاد المعطيات هادي ولا تصيفط ايميل وتذكير بان راه هاد الحساب هذا عندك اللي انكتيف دوبوي 5 اون لا 6 اون خاص اون اكسيون عندك باش يبقى هاد الحساب ولا هاد المعلومات مخزنه عندنا في لي سيرفور. في باقي نهضروا على حنايا يعني مادام المعطيات ديالك مخزنه في واحد لي سيرفور وواحد قواعد بيانات فهي بطبيعه الحال معرضه بحال البارح بحال 10 سنين سافوفيون ميم. دونك قيمه ديال داك المعلومات بقات مخزنه ولا مابقاش مخزنه كتبقى بحال لو ريسك ديالها بالنسبه لي انا كيبقى بحال والاستعمال ديال دوك المعطيات ما تقدرش انت تعرف واش راه كتستعمل ديجا ولا تلقاها تباعت اصلا، ولا انا كنهضر هنا على البيع بالنسبه للبيع المعطيات الشخصيه ولا كتستعمل في حوايج اخرى اللي انت ما كتكونش عارفهم.
1: ولكن تقدر تشكل خطر على الحسابات الحاليه اللي عندك؟
0: لا اذا كان عندهم علاقه الا كانت عنده علاقه. نعطيك مثلا الايميل ديالك دير في التحقق الثنائي ايميل قديم انت ما بقاش عندك
1: اكسل
0: اكزاكت مشالك الايميل القديم ولا بقيتي عاقل عليه، وهذا نهار وقع لك مشكل في الايميل الجديد وبزاف الناس كيوقع لهم كيقول له دير غنصيفطوا لك ايميل ولا التحقق الثنائي الايميل القديم اللي ما بقاش انت عندك ليه اكسي. دونك هنايا ولا عندك مشكل الحل ديالو هو ان ضروري خاصك لاكسي ولا تكونتاكتا سيبور باش يتاكدوا من انك انت اللي مالك داك الايميل القديم. هذا مثال وقيس على ذلك باقي الامثله الاخرى.
1: كاين الناس اللي هما عندهم فاسيلمون انهم يكريو حسابات جديده، مثلا كتلقى عنده بزاف مثلا غير جيميل عنده بزاف ديال الحسابات عليه، كتنصح انت بهذا الشيء ولا
0: الدنيا هانيه غير على حسب كيدير بهم، على حساب كيفاش كيدير بهم. كاين اللي خاصو يكري بزاف ديال لي زيميل، كاين اللي ما كيبغيش يكون عنده علاقه ما بين ايميل والايميل، دونك على حساب

0: على حساب فاش كيستعملهم ديالهم.
1: ولكن احنا نهضروا على الناس اللي هما بالنسبه ليهم انك تنشئ حساب سهل، يعني نسيت المود باس ما بقيتش عاقل راه ندير حساب.
0: الاحسن يدير واحد الا ما كان زعما الاستعمال العادي اليومي مع الشركات يعني و بيرسونيل، من الاحسن يدير واحد. علاش؟ باش كيسهل انه يدير التحقق، يكون عنده تحقق ثنائي واحد، يربط اس ام اس برقم واحد، يدير كيكون فوكسي عليه، كيكون مركز عليه، ما كيكونش عنده ديك القوه ديال انه يدير هذه وهذه وهذه. هنا كيدخل في واحد الروتين ديال انه كيبقى يصعب عليه المساله ديال انه عاوتاني هذا شنو ديك الساعه غيبدا يدير، انه ما غاديش يبقى يدوز من هذه العمليات ديال سيكوريتي ولا ديال الحمايه.
1: يبقى هو تما. والناس اللي عندهم دي كونت بروفيسيونيل تنصح انهم يديروا دي كونت بيرسونيل ولا يخدموا كلشي بالبروفيسيونيل؟
0: لا من الاحسن دائما نفصلوا ما بين توسكي بيرسونيل بروفيسيونيل. اصلا بروفيسيونيل كيكون عاطيها لك الشركه اللي انت خدام معاها، الاي تي هو اللي ماناجيه، هو اللي كي ما نقولش 100% ولكن 90% ولا 70 80% ديال لا سيكوريتي ديالو كتلقى على الاي تي ولا الريسبونسابل انفورماتيك ديال ديك الشركه، هو اللي مكلف بالحمايه ديالها. غير هي ان كليكيو على روابط ما كنعرفوش والتدخل ديال ما نقولش الناس اون اكسترن ديال السوسيتي، يقدر يكونوا حتى من اون انترن. هنا كتبقى المسؤوليه ديال ديك هي ديك 20% اللي هضرت عليها، دونك حتى هي كتبقى مسؤوليه ديالك انت اوطون كو بيرسونيل. دونك هنايا نفصلوا ما بين ما هو شخصي وما هو ما هو بروفيسيونيل، باش حتى من بعد حتى ما بقاش عندك داك لاكسي ولا مشالك غدا غدا ما بقيتيش في ديك الشركه، فاش كيبقى عندك اكسي للمعلومات ديالك، كتقدر
1: تكونترولي نتايا الحساب.
0: معلومه اخرى، وان الا كنتي كتستعمل مثلا غير كونت بروفيسيونيل وكنتي داير سانكرونيزاسيون لي كونتاكت ولا التصاور ديالك ولا لي فيديو كيتسجلوا في الكلاود ديال هاد الايميل، ديكو قدر غدا ما يكونش عندك انت لاكسي ليهم وعند واحد اخر. دونك بغينا نقولوا بان لاكسي الايميل بروفيسيونيل ما كيكونش غير
1: ماشي انت اللي كتحكم فيه 100%. هضرت على الكلاود واللي هو مهم بزاف، وحتى في التليفون عندنا الصور ديالنا مخزنه في الكلاود، عندنا الارقام ديال الهواتف، عندنا المعلومات ديالنا كلها. واش كلاود امين؟
0: ما غاديش نقول لك امين، ماشي
1: مش امين ولا امين
0: غير ولا بغينا نقولوا غير امين بارابور يعني اون لوكال. علاش بالنسبه لي انا الكلاود فاش كنقولوا كلاود راه داكشي سحابي مخزن في بلاصه اخرى اللي ما عندكش انت اكسي ليها فيزيكمون. دونك هنا الخطوره ديالها هو غدا لاكسي ديال هاد الكلاود هذا ما يبقاش عندك، ولا يوقع له مشاكل، ولا ما تعرفش. حنا في عالم الرقمنه، في العالم الرقمنه في كل تقريبا في كل حلقه كنقولها هي با سيكوريتي توتال. دونك ما تعرفش انا وياك دابا كنهضروا في الملفات ديالنا يقدر ندخلوا ليهم ما نلقاوهمش. زائد واحد القضيه اخرى، هضرنا على الرانسوم وير في الحلقه اللي فاتت ديال برامج الفديه وال دوك لي سكريبت الخبيثين اللي كيتانستالاو في دي سيرفور وكيطلبوا كيشيفري ولا كيكريبتيو كاع لي دوني وكيطلبوا لك الفديه. دونك غدا لي سيرفور ديالنا اللي مخبعين فيهم هاد لي دوني هادو هما اكثر عرضه لهاد لو تيب ديال لي زاتاك. دونك هنايا كنوليو في يعني ان المعطيات ديالنا اللي مخزنين تما. الكلاود عنده دي زافونتاج بيان سور، ولكن parmi les inconvénients ديالو هو المدى الامن ديال هاد لي سيرفور فين مخبعين هاد لي دوني ديالنا.
1: واخا جانا ميساج مثلا بانه الانستغرام ما قدرتيش تدخل له اولا شي حد دخل له، شنو دير؟ تبدل المود باس في ساعة وقتو
0: في بسرعه الا كان اصلا باقي عندك
1: الا
0: كان عندك اكسي ليه. سينو ما عندكش اكسي كونتاكت ديال سوبور ديال انستغرام، هذيك كيبقى عندك هو الخيار الوحيد بسرعه، ولا تشوف شي واحد اللي كيعرف une agence اللي كتكون اغريي باغ انستغرام ولا شي حاجه بحال هكا باش يكون واحد السرعه قبل فوات
1: يعني
0: الاوان.
1: خص بسرعه انك تفاعل مع الامر،
0: خصوصا
1: شارك انستغرام، شارك واتساب كذلك، فيسبوك،
0: اي حاجه. خص هنا كتخدم السرعه، هنا كتخدم السرعه. علاش؟ حيت انت راه ما عندكش اكسي ديك الساعه عند واحد اخر اللي يقدر يدير بهم اي حاجه. دونك انت كل ما تعطلتي كل ما الاخر زرب في شنو بغى يدير وشنو بغى يدير، سواء كان كيخترق كان كيحتال سواء كينصب سواء هذاك.

0: رزرب في شنو بغى يدير وشنو بغى يدير، سواء كان كيخترق كان كيحتال سواء كينصب سواء هذاك. دونك كل ما تعطلتي كل ما درتي كل ما تعرضتي لشي حاجه، مثلا مشارك انستغرام دخل انونسي داكشي فيسبوك كوم كوا راه مشالي انستغرام، ردوا البال الا تواصل معكم شي واحد راه ماشي انا. هذه مثلا المثال الثاني هو ان نكونوا كنضيفوا اصدقاء ديالنا لي زامي بروش، كنكونوا زايدينهم في الحمايه باش الا مشى كان بروفيو بالله راه انا اللي كدا. وكيترجع القضيه كاينه في انستغرام وفيسبوك نسينا ما هضرنا عليها، حتى هي مهمه جدا. كاين وقيله خمسه كتزيد الخمسه ديال الاصدقاء ديالك باش فحال تما الا مشى الانستغرام ولا فيسبوك كتدخل لديك لوبسيون ولا داك لوتي وكتسترجع الحساب ديالك بسرعه. دونك هادو المثال ديالك هذا هو احسن جواب ليه.
1: حيت اول حاجه كتوقع هو انسان كيخاف
0: كيخاف كيتبانيكا
1: كيتبانيكا
0: ما كيعرفش كيدير ديكو ديك الساعه نتريتو. هذا النقطه اخرى ديال تمشي ديكلاري مهمه للامن، تواصل معي لحقاش بديك الديكلاراسيون هما كيتبازاو على شحال من حاجه باش كيوصلوا لهذه المساله هذه.
1: بعض المرات كنقدروا عندك واحد السيناريو قول لي انت شنو نقدروا نديروا فيه، واش بعدا حقيقي ولا لا. بعض المرات التليفون كيولي كنقولوا حنا كيحماق
0: كيولي
1: بوحدو اما ربما كيسخون كيتبلوكا ديزابليكاسيون كيتسدوا الاخرين كيتحلوا حتى لا باتري كتولي دغيا كتسالي. نقدروا نقولوا بان هذه علامات ديال الاختراق بانه شي واحد كيستعمل لك التليفون ديالك
0: بطبيعه الحال خاصه الا كنتي مانستالي ديزابليكاسيون انت اللي ما عرفاش المصدر ديالها ما عرفاش مصدر المطورين ديالها. تانستالات بلا ما تحسي، ربما دي فوا كتانستالي ابليكاسيون كيتانستالاو معاه جوج ولا ثلاثه. هضرنا في الحلقه اللي دازت على لي زابليكاسيون ديال مشاهده المباريات ولي زابليكاسيون اللي كتكون غير قانونيه
1: ديال الجيمين،
0: حتى هما بزاف. علاش الجيمين خطيرين؟ حيت بزاف ديال الالعاب ماشي حتى الجيمين يعني الجيمين كاين شباب اللي كيفوار
1: الا كان درت ما
0: الالعاب الصغار ديال الدراري
1: جوستمون كتلقى مثلا عطي التليفون لولدك او لبنتك كيدخل بلاي ستور راسو كيقضي الغرض
0: اكزاكتومون. دونك هذه القضيه خطيره وخطيره جدا، حيت الدري صغير ما كيعرفش شنو كيانستالي وشنو هاد. والشركات ولا الناس اللي كيسيبليو هذه الفئه هذه عارفين اش كيديروا، سواء بالاشارات بزاف كتلقى الجو كيلعب جوج ثلاثه ثواني كيطلع له اشهار يعني عارفين غير كيبرك. ثاني حاجه لي مالوير هادو هما اللي هضرنا عليهم، هما دوك السكريبتات الخبيثه اللي كيتانستالاو اون باك جراوند. دوك السكريبتات اللي كيتانستالاو اون باك جراوند هما الجواب ديال على السؤال ديالك استاذ حنان. ديكو انت ما كتعرفش شنو كيوقع في التليفون ديالك، انا داك كيبقى
1: كيتم كيخدم راسو. شنو خصك دير في هذه الحاله؟
0: تفلاشي تفورماتي هذه اول حاجه، يعني تدير له ريسيت البارامتر كاملين باش هذوك الملفات اللي كيكونوا خبيثين اللي هذا كيمشيو. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كون عندنا واحد كونترول بارونتال لوليداتنا، دونك نعرفوا شنو كيديروا شنو ما كيديروش، تكون عندنا مراقبه على لي زابليكاسيون اللي كيتانستالاو عندهم ولا شنو كيشوفوا اون جينيرال.
1: واخا الا كليكيت على شي رابط اللي هو من بعد حسب انه مشبوه، شنو خصني ندير؟
0: تبدل لي مود باس، تبدل لي مود باس الحوايج اللي انت خايف عليها سواء لي بانك سواء انستغرام فيسبوك ماشي واتساب، ولكن اي سيت اللي فيه معلومات ديالك شخصيه واللي كتدخل لها وخايف انها تمشي لك. هذا هو اول رياكسيون تكون عندك. سينون ديو التليفون ديالنا ولا البيسي ديالنا لواحد الانسان اللي هو مختص ونديرو تشيك ديالو ويدير سكان ديالو وقول له شنو وقع لي شنو وقع لي وعاود له الحاله اللي وقعت لك وان شاء الله يكون خير.
1: ان شاء الله باقي شي حاجه تبغي نضيفوها في الاخير؟ ما ربما
0: ردوا بالكم من دابا ولينا حاليا نهضرت قبيله شويه على الامن على البوليس. بزاف ديال الناس كيجيو محشومه فاش كيتخترق انه يمشي
1: ماشي حشومه ما كيرضاوش
0: ما هي هذيك ما كيقول ما كيبغيش يمشي يقول شنو وقع شنو وقع شنو وقع. هذه مساله هي هذيك هي ما ترضاش هي الا ما مشيتيش ديكلاريتي. علاش؟ لحقاش البوليس كيتبازاو على دي ستاتستيك كيشوفوا. دابا مثلا كتلقى مثلا 1000 واحد تعرض للاختراق مثلا في النهار، جوج اللي جاوا ديكلاراو رقم عادي. بالحق مثلا 1000 تخترقوا جاوا 600 ولا 700 ديكلاراو بيان سور غادي توقع غدا غدا نسبه الاختراق غتنقص. علاش؟ حيت كيشدوا النصابه كيشدوا محتالين كيشدوا كذا. دونك بقوه ما انك ما مشيتيش ديكلاريتي كتساهم في ان هذه القضيه تزيد تنتشر وتنتشر.
1: شكرا بزاف عبد الحي السعيدي مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثه، شكرا على هذه المعلومات.
0: شكرا موصول لك استاذه حنان ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا، في امان الله.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله شرق أوسطيا حيث تحت ضغط التوترات، وآخرها إعلان المتمردين الحوثيين المدعومين من طرف إيران إعلانهم قبل قليل استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيط في السعودية. وقبلها أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لإطلاق الميليشيات الحوثية مساء أمس طائرة مسيرة باتجاه مدينة مكة المكرمة، محاولة ندد بها اليوم نبيل فهمي الأمين العام للجامعات العربية. على هذا الواقع واصلت أسعار البترول ارتفاعها. سعر نفط عمان الرسمي تسليم شهر نوفمبر المقبل بلغ اليوم 132 دولارا أمريكيا وتسعة سنتات، مرتفعا بثلاثة دولارات واحدة وستين سنتا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء. نبقى في المنطقة، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال قمع احتجاجات العام 22 2000، والتي أسفرت عن مقتل المئات، وذلك في تقرير نشر الأربعاء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحركة الاحتجاجية التي انطلقت إثر مقتل الشابة مهسا أميني. أبدى وزير الخارجية الصين وانغ يي اليوم خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عرقجي في بكين استعداد الصين للدفاع عن المصالح المشروعة حسب وصفه لإيران في ظل الحرب في الشرق الأوسط، داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية. وانغ يي وفي بيان صادر عن مكتبه قال إن الصين وإيران ترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة، والصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران والدفاع بفاعلية عن حقوقها ومصالحها المشروعة. أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن حصيلة انهيار مبنى سكني متصدع غرب مدينة غزة ارتفعت إلى 20 قتيلا بينهم 5 أطفال. بصل أشار لاستمرار عملية الإنقاذ والبحث، حيث تم إنقاذ 16 مصابا بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض. في الجوار، الرئيس اللبناني جوزيف عون وفي مقابلة صحفية قال أن لبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، مؤكدا أن لا خيار آخر أمام بلاده سوى المفاوضات المباشرة منعا لأي حرب جديدة. وفي ذات الحوار دعا الرئيس اللبناني الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة لتقديم الدعم لجيش بلاده لمواصلة مهامه بالانتشار في الجنوب بعد انسحاب إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه تصميم الدولة على حصر السلاح، لكنه أضاف بدون صدام مع حزب الله. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم أن تصبح كندا أول دولة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور رئيس وزرائها مارك كارني. أورسولا فوندرلاين في خطابها السنوي الرئيسي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اعتبرت اليوم كذلك أن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن تفضي إلى نتائج ملموسة، محذرة من أن التكتل سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لإعادة توازن علاقته مع بكين. وفي قن متصل، سيحضر الاتحاد الأوروبي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الأطفال دون سن 13 عاما، وسيتيح لهم وصولا محدودا وتحت الإشراف حتى سن 15 عاما بحسب إعلانات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم، موضحة أن الفئة العمرية ما بين سن 13 و 15 عاما سيسمح لهم فقط باستخدام حسابات مصغرة ينشئها ويشرف عليها الآباء والأوصياء، وتتضمن ميزات محدودة وقيودا زمنية تقتصر على ساعة واحدة يوميا وتابعت. أما بالنسبة للفئات العمرية ما بين 15 و 18 عاما فسيكون التصميم الآمن التزاما مفروضا على المنصات. ختام الموجز مستمعينا، باقي رفقة منتعة لباقي برامج دعات ميدا، أتمناها لكم، إلى اللقاء.
3: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
4: المنتخب ستنطلق.
3: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا. 15h-16h Le Spot avec Soufiane.
5: Émission de la semaine, votre émission de l'après-midi même sur Medi 1, c'est le spot qui débarque de 15h à 16h. On est ensemble, chers amis, comme du chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, 15h-16h, et bien c'est le spot avec moi-même, Sofiane et Hichem, qui nous accompagnent à la réalisation. Une très très belle programmation pour cette émission. Première demi-heure dédiée à la musique, comme vous le savez. On fera le tour des réseaux sociaux avec tous les sujets qui font le buzz actuellement et sur les différentes plateformes, avec évidemment une très très belle playlist Chris qui va pouvoir vous accompagner avec du bon son et surtout, comme d'habitude sur cette antenne et dans cette émission, des good vibes. En seconde partie d'émission, chers amis, notre invité du jour en la personne de Marc Bitton. Marc Bitton, eh bien, il a créé et fondé les rencontres méditerranéennes de Tanger. C'est la seconde édition qui arrive d'ici la semaine prochaine et on va en parler avec lui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? À qui on va pouvoir discuter? Avec qui? Surtout avec qui on va pouvoir discuter, échanger même durant ces rencontres méditerranéennes. Vous allez tout savoir, ça sera en seconde partie d'émission. En attendant, chers amis, on va démarrer comme il se doit cette émission avec du bon son, des good vibes. Sao Paulo, c'est le morceau qu'on va s'écouter tout de suite et maintenant. Et c'est signé The Weeknd et Anita, tout de suite et maintenant sur Média.

0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: إوا كي جيت كبا جمعت الوريقات ديال الملف ديالي بوحدي وتسجلت في الكلية بوحدي وغادي نمشي
2: وغاتمشي تصوتي في الانتخابات بوحدك
3: ما عندي ما نسالك
1: صويت في الانتخابات با راه مسؤوليتنا كاملين وبالخصوص حنا الشباب
3: نتوما الشباب بنتي هما الركيزة ديال بلادنا والمستقبل ديالها
1: تماما وهادشي علاش دارت إجراءات قانونية جديدة اللي كتشجع الشباب باش يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة كتساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية
3: ونزيدك حاجة أخرى في القانون الجديد كيخص كل مرشح يكون الدوسي ديالو نقي باش يبقاو غير الناس المعقول اللي قلبهم على البلاد
4: حنا المغاربة ديما مع البلاد نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية
5: كل مباراة تروي ما حدث أما بوديوم فيكشف لماذا حدث
6: المنتخب ستنطلق
5: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا
0: Des sons qu'on aime Des voix qu'on retrouve Et surtout, de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.
7: Antum fil istima'i li Média, موجز الرابعة.
8: هذا الموجز محمد الغول أهلا بكم مسهلوا معكم شرق أوسطيا تحت ضغط التوترات آخرها إعلان المتمردين الحوثيين المدعومين من طرف إيران استهداف شركة أرامكو النفطية وقاعدة خميس مشيطة في السعودية وقبلها أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لإطلاق الميليشيات الحوثية مساء أمس طائرة مسيرة باتجاه مدينة مكة المكرمة محاولة ندد بها اليوم نبيل فهمي الأمين العام للجامعة العربية على هذا الوقع وهذه التوترات وصلت أسعار البترول ارتفاعها ونفط عمان الرسمي تسليم شهر نوفمبر المقبل بلغ اليوم 132 دولارا أمريكيا وتسعة سنتات مرتفعا بثلاثة دولارات وواحد وستين سنتا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء أبدى وزير الخارجية الصيني وان يي الأربعاء خلال لقاء مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين استعدد الصين للدفاع عن المصالح المشروعة لإيران في ظل الحرب في الشرق الأوسط داعيا طهران وواشنطن إلى التحلي بالعقلانية قال وان يي في بيان صادر عن مكسبه أن الصين وإيران ترتبطان بشراكة استراتيجية شاملة والصين مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون مع إيران والدفاع بفعالية عن حقوقها ومصالحها المشروعة أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن حصل تنهيار مبنى سكني متصدع غرب مدينة غزة ارتفعت 20 قتيلا بينهم 5 أطفال بصل أشار إلى استمرار عملية إنقاذ والبحث حيث تم إنقاذ 16 مصابا بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم أن تصبح كندا أول دولة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي وذلك بحضور رئيس وزرائها مارك كارني أورسولا فون دير لاين في خطابها السنوي الرئيسي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اعتبرت اليوم كذلك أن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن تفضي إلى نتائج ملموسة محذرة من أن التكتل سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لإعادة التوازن إلى علاقته مع بكين نبقى في الشأن الأوروبي حيث قرر الاتحاد الأوروبي حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 13 عاما حيث سيتيح لهم الأمر وصولا محدودا وتحت الإشراف حتى سن 15 عاما بحسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم موضحة أن الفئات العمرية ما بين سن 13 و 15 عاما سيسمح لهم فقط باستخدام حسابات مصغرة ينشئها ويشرف عليها الآباء والأوصياء وتتضمن ميزات محدودة وقيودا زمنية تقتصر على ساعة واحدة يوميا فقط وتابعت المسؤولة الأوروبية أما بالنسبة

0: الفئة العمرية ما بين 15 و18 عاما، فسيكون التصميم الآمن التزاما مفروضا على المنصات. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعاة ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميديا 16h 17h، l'autre match.

كان هذا ويسكيد في بيس اوف ماي هارت. ومن افريقيا غادي نمشيو دابا لواحد اللون مختلف شي شويه مع لينا سليبي اللي غادي تعاود لينا واحد الاغنيه اللي زوينه بزاف حلوه يا بلدي المعروفه بالصوت ديال داليدا ولكن فواحد النسخه جديده ومعالجه من ديب سول. غادي تخلي الاغنيه تاخذ واحد نفس الكتروني جديد مع انها غادي تحافظ على الروح ديالها الاصليه. ومن بعد غادي نزيدوا واحد الجرعه ديال الموسيقى العربيه مع شمع وزمان في فوق النخل اغنيه جميله فيها واحد لقاء آخر بين صوت والإيقاع وبين ذاكرة الموسيقية واللمسة المعاصرة. إذن خليكم مع

ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون على ميديا ان. وكيف ما ديما الا كانت الاغنيه كتقدر تختصر بزاف ديال الاحاسيس في كلمه واحده, فسيده قلبي كتجيب هذا المعنى هذا. غادي نسمعوا الحنين الشاطر في واحد ريميكس ديال زايك, وغادي نكتشفوا معاه واحد العمل بعنوان اللي فيه الكثير من الرومانسيه ولكن بروح الريميكس المعاصره. فغادي نسمعوا الحنين الشاطر في سيده قلبي, غادي نعاود نرجع لكم, خليكم معنا في اون فيزيون.

هكذا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا للحظه الاخيره من هذه الرحله الموسيقيه. شكرا على الصحبه ديالكم, شكرا على هذا الوقت اللي كتقاسموه معنا في اون فيزيون على ميدي 1. وغادي نخليكم دابا مع واحد الاغنيه عالميه ولكن فيها واحد الجسر جميل بين الغرب والراي. غادي نسمعوا الشاب مامي وستينغ في ديزرت روز, وغادي نخليكم تستمتعوا بها, والى اللقاء.

خليك ضابط امورك فالدخول المدرسي مع اتصالات المغرب مع قرعه الويفي فيبغ. استفد من كونيكسيون سريعه وشارك في القرعه باش تفوز بطابلت شاومي برو بكلافي ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح الى غايه جوج نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا اي اي ام بويما.

0: دي ان حصاد اليوم ايمن الاحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مجددا في حصاد ميديا لنهار اليوم 16 من شتنبر 2026. حصاد ميديا ممتد إلى حدود 8:00، نتوقف خلاله عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. وضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: الخطى تتسارع والتفاعلات الميدانية والرقمية تتواصل مع اقتراب موعد 23 من شتنبر، حيث تدخل الحملة الانتخابية الممهدة للاستحقاقات التشريعية بالمغرب مرحلة حاسمة من التنافس بين الهيئات السياسية المشاركة. نفتح اليوم ملفا خاصا لتحليل مضمون ومقاربة الخطاب السياسي للأحزاب خلال هذه الفترة في نقاش الحصاد مباشرة بعد النشرة المغاربية. المملكة العربية السعودية تعرب عن إدانتها واستنكارها لإطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مسيرة معادية باتجاه مكة المكرمة، وتجدد التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية فضلا عن مختارات موسيقية، لكن قبل أولى محطاتنا في الحصاد نشرة المغرب العربي نلتقي مليه هشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغطة بحول الله. الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالفيه الصفا في النواحي اللي في شمال الخط في جيج تاتا سيدي يفني، بحال حتى في باقي السواحل اللي في شمال بوجدور. أما في النواحي الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الأطلس الكبير وناحية تافيلالت. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي ما عدا في درعا تافيلالت والمنطقة الشرقية، وكذلك فؤاد الذهب فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال هابطة لقل من 45% في غالب المناطق ما عدا في بعض السواحل القليلة فاش غادي تتعدى 50%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل بشي درجات قلال، ما بين 24 و 28 درجة في ناحية الريف، ما بين 25 و 29 درجة في اللوكوس، ما بين 25 و 31 درجة في ناحية عبدة، ما بين 25 و 32 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 26 و 28 درجة في دكالة، ما بين 26 و 33 درجة في ناحية السوس، ما بين 27 و 29 درجة في الشاوية، ما بين 27 و 33 درجة في ناحية الحوز، ما بين 27 و 40 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 32 درجة في المنطقة الشرقية، 30 درجة في ناحية سايس، 30 و 31 درجة في الغرب، ما بين 30 و 34 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 31 و 35 درجة في ناحية تادلة، ما بين 31 و 36 درجة في تافيلالت، و 33 و 34 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس وهذه الظروف اللي عايشينها وهذا الجو اللي ولات يعتدل شويه بشويه، ما خاصناش نغفلو على ان الموسم الفلاحي الجديد على الابواب، وخاصنا نوجدوا له قبل ما نتدركوا بالوقت، بالخصوص في مساله الزريعه الممتازه والمضمونه واللي كل عام توقع عليها الزحام. وهذا علاش يكون مزيان ومعقول الا نختاروا الصنف ديال الزريعه اللي بغينا نزرعوها ونتصلوا بالمركز ولا بالشركه

0: اللي تيبيعوها باش يخليونا الكمية اللي نحتاجوها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديوهاتنا، أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل رضا كريفي. رضا مساء الخير.
2: مساء النور أيمن، مساء الخير مستمعين الكرام.
1: إذن رضا، نستهل النشرة المغربية بشؤون المغرب. الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري مستمرة. رضا، الأحزاب السياسية تواصل حملتها عبر عرض برامجها الانتخابية وتقديم تصوراتها بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
2: ومع اقتراب موعد الاقتراع أيمن، تتكثف اللقاءات والتجمعات التواصلية في مسعى لاستقطاب الناخبين وكسب أصواتهم. في صلب هذا التنافس تتجه الأنظار إلى مدى قدرة البرامج الانتخابية على تقديم حلول ملموسة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم. للاقتراب أكثر من أجواء الحملة الانتخابية، نربط الاتصال بمراسل عادل الزبيري من مدينة الرباط. عادل، مساء الخير.
3: مساء النور رضا، ومساء الخير لكل الزملاء ولكل مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان.
2: عادل، كيف تبدو أجواء الحملة الانتخابية تحديدا بمدينة الرباط؟ وهل انتقلنا الآن إلى السرعة القصوى ونحن على بعد أسبوع تقريبا من موعد الاقتراع؟
3: نعم، تحاول الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات ممارسة ما يمكن تسميته بالاقتصاد في الطاقة وفي السرعة، لأن 8 أيام أو 7 أيام لا تزال مدة زمنية طويلة في هذه الحملة الانتخابية التي تعرف محاولة من الأحزاب السياسية المرور إلى السرعات القصوى في 3 أيام الأخيرة بحسب من تواصلت معهم ميديان من القيادات الحزبية سواء في التحالف الحكومي أو في المعارضة. كل الأحزاب تحاول أن ترمي بثقلها من خلال مسيرات للزعماء أو الوزراء السابقون أو من خلال تجمعات انتخابية يؤثرها الزعماء أو البرلمانيون المفوهون، وأيضا من خلال مسيرات بدراجات هوائية تختلف وتتعدد أساليب وأشكال محاولة استقطاب الناخبين المغاربة في مختلف الأحياء في الرباط، الأحياء الراقية أو المتوسطة أو الأحياء الشعبية أو الأسواق التاريخية، كل أساليب مسموح بها في هذه الحملة، إلى جانب حملات رقمية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي. أحزاب التحالف الحكومي تحاول أن تقدم وعودا جديدة وتطلب فرصة ثانية من أجل الاستمرار في الاشتغال كما تقول، وأحزاب المعارضة تقول إنها تريد أن تكون البديل لحكومة يعني رفعت الأسعار وغيرها من المبررات، كل واحد يحاول أن يقدم عوضه ويغري الناخبين المغاربة. نعم،
2: شكرا لك عادل الزبيري، كنت معنا من الرباط. في موضوع آخر، وتحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن اختتمت الليلة الماضية عملية مرحبا 2026 المخصصة لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. خلال نسخة هذه السنة تم استقبال حوالي 4,138,000 مسافر من مغاربة العالم، أي بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع السنة المنصرمة. وعلى غرار النسخة الماضية تم اعتماد شبكة تضم 26 فضاء للاستقبال داخل المغرب وخارجه، مما يضمن حضورا ميدانيا للقرب إلى جانب أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. توضيح توفى مع عمر موسى عبد الله المكلف بالمشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، حواره الزميل يوسف النعماني.
4: جرت هذه النسخة 26 في ظروف جيدة، وسجلت وفود أزيد من 4,100,000 شخص في الفترة ما بين 10 يونيو و 15 سبتمبر، أي بزيادة 1.8 مقارنة مع السنة الماضية. وما يجب التأكيد عليه هو التعبئة القوية للأطراف المتدخلة ولفرق المؤسسة على أرض الواقع، وقد استفاد 66,993 شخص من الدعم والمساعدة المباشرة، حيث تلقى 8,495 منهم رعاية طبية، منها 55 تنقيل عاجل إلى أقرب المستشفيات، وتلقى 14,089 شخصا مساعدة إدارية وجمركية، كما تم توفير 787 مساعدة على النقل. وتكمن وراء هذه الأرقام حالات إنسانية واقعية، وعكة صحية، فقدان وثائق، مشاكل في

0: الإركاب، حادثة سير إلى آخره. في مثل هذه الظروف تتدخل فرقنا بسرعة لطمأنة العائلات وتوجيهها وتسهيل الإجراءات لدى المصالح المعنية لإيجاد الحلول وضمان مواصلة الرحلة. إن هذه التعبئة وهذا التواجد الميداني عن قرب وهذا التضامن إنها هي التي تمنح مرحبا قوتها وتميزها بل فرادتها.
1: أكدت وزارة الخارجية الغانية على صفحتها الرسمية في منصات فيسبوك وإكس أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير الماضي لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنه. تأكيد يأتي بعد تداول بعض أبواق الإعلام الموالية للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير الخارجية الغاني لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 الذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما أكد المنشور أن وزير الخارجية الغاني قد استقبل أحد مبعوثي الجبهة الانفصالية وليس سفيرا معتمدا لديها كما أرادت تقديمه الأبواق الإعلامية الانفصالية.
2: نتوقف اللحظة بموريتانيا رضا. في بيان لها أفادت الخارجية الموريتانية بأنها استدعت السفير الإيراني في نواكشوط جواد أبو علي أكبر وأبلغته احتجاجها على بعض التصرفات والتحركات التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية ولمعت الضوابط التي تحكم ممارسة مهام الدبلوماسيين في الدول المضيفة.
1: ووفق هذا البيان دائما أيمن فإن موريتانيا إذ تحرص على تطوير علاقتها الثنائية مع إيران وتعزيزها فإنها تولي في الوقت ذاته أهمية قصوى للاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام الصارم بالقواعد والأعراف الدبلوماسية. للتعليق على هذا الموقف الموريتاني سياقه وأبعاده نستمع لعبد السلام ولد حرمة رئيس حزب الصواب الموريتاني من واكشوط حوره الزميل محفوظ ولد السالك.
3: تحركات السفير الإيراني على هذا النحو تشي بكثير من عدم الاكتراث ليس بقواعد العمل الدبلوماسي وحسب وإنما بالوضعية التي تعيشها البلاد حالا وضعيتها الأمنية ووضعيتها السياسية. هو لم يكتفي فقط بالدخول في ما يمكن أن يؤول إلى شؤون داخلية ومعترك سياسي داخلي بل تجاوز هذا الأمر ومارس نوع من استعراض الحضور واستعراض الوجود حتى باستغلال العلاقات الاجتماعية العادية. ومعروف أن الملف الإيراني تدخلات الإيرانية في المنطقة بالتجارب السياسية السابقة سواء في دول الجوار أو في العالم ينبغي أن نعامل معها بكثير من الحذر وكثير من اليقظة. وبالتالي في هذه المعاملة التي عاملت بها وزارة الخارجية الموريتانية السفير الإيراني هنا فيها قدر من الليونة كان ينبغي أن يوجه إليه خطاب أشد قسوة من هذا وأشد حذرا. وأعتقد أنها خطوة سليمة ليست بالنسبة لموريتانيا فحسب وإنما بالنسبة لشرعها. الرسالة هي أننا نقبل العلاقات السياسية والدبلوماسية لكن ليس بما يمهد الطريق ويسهل التدخل في الشؤون الداخلية وخلق نسيج من العلاقات قابل للتوظيف كما عودنا عليه الحكومات الإيرانية والحكومة الإيرانية الحالية.
1: في صفحة الرياضة المغربية كرة القدم المغربية تتواصل حركية اللاعبين داخل أروقة الأندية المغربية. تقارير صحفية فادت بتعاقد نادي الوداد الرياضي مع المدافع البوركينابي يوسف دايو. التفاصيل معك وديع حتي.
4: بالفعل رضا ذكرت تقارير صحفية مغربية أن المدافع البوركينابي يوسف دايو الذي دفع عن ألوان تبركال لسنوات طويلة وقع في كشوفات الوداد الرياضي ليعزز خط وسط دفاع الفريق الأحمر خلال الموسم الكروي الحالي. وبحسب تقارير عينها جاء تعاقد الوداد مع دايو في صفقة انتقال حر بعدما أصبح اللاعب متاحا دون ارتباط بناد ليختار خوض تجربة جديدة رفقة الفريق الأحمر. ومن المرتقب أن يمتد عقد المدافع البوركينابي مع الوداد الرياضي لغاية نهاية الموسم في انتظار دخوله ضمن الحسابات المدرب بابلو سيرخيو خلال المنافسات المقبلة لينضم بذلك إذن في حال ترسيم الصفقة يوسف دايو إلى باقي الأسماء الأجنبية التي عززت صفوف الوداد الرياضي من بينها الأردني نزار رشدان الذي خص موقع الوداد الرسمي بالتصريح التالي.
5: أكيد شعور مميز، أول مرة ألبس

0: تيشيرت الوداد، بعرف يعني تاريخ الوداد وجمهوره الكبير وبطولاته. إن شاء الله أني أقدم المطلوب مني داخل الملعب، فرح الجميع، لأنه أنا عندي معلومات عن الوداد وتاريخ الوداد. أجي لفريق الوداد هي فترة مهمة في مسيرتي.
1: نذكر أن فريق الوداد الرياضي سيدشن رحلة الموسم الجديد أمام الوافد الآخر وداد تمارا من دون تحديد موعد رسمي، علما بأن العصبة سبقا تحدثت عن موعد 24 من الشهر الجاري.
2: شكرا لك وديع بالتقرير الرياضي، اكتملت مواد النشرة المغاربية. شكرا لكل من تابعنا، بعد لحظات تلتقون مجددا بأيمان الأحمد وباقي مواد وفقرات الحصاد.
3: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها شاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
5: مع بنك أوف أفريكا تيمك الحل.
6: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
7: تحية طيبة لكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:12 موعدنا مع نقاش الحصاد. مع اقتراب موعد الاقتراع لا تقتصر الحملة الانتخابية على عرض البرامج والوعود، بل تكشف أيضا عن طبيعة الخطاب الذي تختار الأحزاب تقديمه للناخبين، وعن الطريقة التي تحاول بها بناء تصوراتها وإقناع المواطنين بأولوياتها. وخلال عمر الحملة تتداخل الرسائل البرامجية مع المواقف السياسية، وقد ينتقل الخطاب أحيانا من شرح المقترحات والأفكار إلى الرد على الخصوم وتبادل الانتقادات. فكيف يمكن قراءة خطاب الأحزاب خلال هذه الحملة؟ وما الذي تقوله مضامينه عن طبيعة المنافسة الانتخابية اليوم؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف الدكتور سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. دكتور سعيد، مرحبا بك.
8: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
7: أهلا بك أستاذ سعيد. أستاذ سعيد، إذا أخذنا الحملة الانتخابية ككل، ما أبرز السمات التي طبعت الخطاب الحزبي إلى حدود الآن؟
8: وإذا رأينا هذا الخطاب من زاوية الوسائل، نلاحظ الاستعمال المكثف للصورة، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال ليس بنفس القدرة وليس بنفس الحجم، كذلك توظيف الرموز السياسية، مشاركة الأمناء العامين، هذا من حيث يعني الوسائل المستعملة أو الموظفة. هناك يعني تقدم بالعلاقة مع التشريعيات السابقة، ولكن من حيث المضمون هناك العديد من القراءات. يعني
7: نعم.
8: ألو، إذا سمحت أستاذ، هو أن يلاحظ أو الذي ينبغي أن يكون في الديمقراطيات، من طبيعي جدا أن تدافع الأحزاب المتنافسة على برامجها وعلى تصورها وعلى استراتيجيتها إذا كانت لها استراتيجية، التي تبرمج التي يعني تعمل على أجراءتها في البرنامج الانتخابي. يعني الذي المعتاد يعني في الديمقراطيات كذلك هو أن الأحزاب المتنافسة، إذا كان الأمر يتعلق بالأحزاب التي كانت تشارك في الحكومة أو الأحزاب

0: الحكومية أو ما يسمى بأحزاب الأغلبية الحكومية يفترض فيها أن تقدم إنجازاتها وأن تدافع عن هذه الإنجازات وأن تدافع عن ذلك بالأرقام وبالمعطيات وأن تبين الظروف والسياقات التي أفضت إليها والأرصدة المالية التي خصصتها إلى ذلك وعن مشاريعها المستقبلية في حال طموحها
1: للظفر
0: بولاية حكومية أخرى.
1: جديدة. نعم.
0: وبالنسبة لأحزاب المعارضة يفترض فيها أنا أتحدث هنا عن ما يجب أن يكون يفترض فيها كذلك أن تقدم نفسها كبديل أن تنتقد الحصيلة بالمعطيات وبالأرقام وتقدم البدائل وهذه البدائل يفترض أن تكون يعني موضوعية وواقعية وقابلة للاستيعاب طيب. من قبل المخاطب
1: في هذا السياق
0: ليس هذا ما نلاحظه.
1: طيب في هذا السياق إلى أي حد بقيت البرامج الانتخابية أستاذ سعيد في صدارة الخطاب مقارنة بالرسائل السياسية المرتبطة بالمنافسة بين الأحزاب؟
0: يعني بكل تجرد وبكل موضوعية يلاحظ تراجع الخطاب المتعلق بالبرامج الانتخابية بطبيعة الحال هذا بدرجات متفاوتة ليست كل الأحزاب يعني في كفة واحدة ولكن بصفة عامة يلاحظ تراجع الخطاب المتعلق بالبرامج الانتخابية على حساب محاولة هدم الآخر أو مواجهة الخصم أو تبخيس صورة الخصم. الأحزاب المعارضة لا نرى أن خطابها في منسجم بما يكفي كأنها أحزاب باعتبار أحزاب معارضة ولا أحزاب الأغلبية يعني كل منها يدافع فقط عن القطاعات التي كان يتولاها ولا يتبنى خطابا تضامنيا على أساس أن المسؤولية الحكومية هي مسؤولية تضامنية.
1: متى أستاذ سعيد يكون التراشق السياسي جزءا طبيعيا من المنافسة الانتخابية ومتى يبدأ في حجب النقاش حول البرامج والبدائل؟
0: هو طبيعي أن تكون هناك انزلاقات طبيعي أن يكون هناك تراشق ولكن في نفس الوقت يتم تغليفه أو دعمه بالبديل وبالمقترح وبكيفية يعني بناء القناعة وبناء الرضا لدى لدى لدى المواطنين يعني الناخبين بصفة عامة يعني يمكن أن يكون ذلك هو الاستثناء. أما أن يصير التراشق وأن يصير التصادم وأن يصير محاولة هدم الخصم يعني هو القاعدة هو القاعدة والاستثناء هو الدفاع عن برامج توضح للناخبين ما هو مقبل عليه مغرب الغد وما هي الرهانات وما هي التحديات أعتقد أن هذا فيه خلل في العملية الانتخابية وفي مضمون العملية الديمقراطية بالعلاقة مع الانتخابات التشريعية.
1: طيب من وجهة نظركم وبحسب ملاحظاتكم دكتور سعيد هل تغيرت لغة الخطاب الانتخابي خلال الحملة خصوصا مع صعود وسائل التواصل الاجتماعي وتسارع انتشار الرسائل السياسية؟
0: صراحة نعم وهذا أعتبره أمر يعني بديهي لأنه يعني منذ عقدين تقريبا بدأنا نلاحظ يعني كملاحظين كأكاديميين كفاعلين سياسيين ومدنيين كذلك نلاحظ أفول أو تراجع الخطاب الإيديولوجي ومقابله الخطاب يعني المناسب أو الملائم للوسائل التقنية الحديثة يعني الرسائل القصيرة توظيف الصورة حركات الجسد الاستغلال وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي هذا في الحقيقة لا يمكن أن نلوم عليه الأحزاب أحزابنا لوحدها لأنه هناك مد يعني عالمي يعني يتجسد يعني في ظهور

0: فضاءات جديدة للنقاش تكاد تعوض الفضاءات التقليدية المتعلقة بالأحزاب وبالمؤتمرات وكذا، ولكن كيفما كان الحال هذا لا يمكن أن يغطي على أهمية حشد الجماهير والمؤتمرات الجماهيرية والمسيرات وما إلى ذلك.
1: طيب إلى أي حد دكتور سعيد يخاطب الخطاب الحزبي اليوم اهتمامات الناخبين الفعلية مقارنة بما تفرضه أجندة الأحزاب واعتبارات المنافسة الانتخابية؟
0: أعتقد أنا تابعت بعض الخطابات سواء في الإذاعات أو في القنوات أو في وسائل التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن ننفي بأنه هناك محاولة للأحزاب لمخاطبة الناخب بالإعلان عن نواياها في حال إذا فازت بالانتخابات، على الأقل فيما يخص إعمال العديد من الحقوق الاجتماعية. ودعني ألخصها في كلمة واحدة، وهي مواصلة ورش بناء الدولة الاجتماعية. أعتقد أنا شخصياً أن رهان الأحزاب ورهان الحكومة المقبلة هو توطيد وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية بما يرتبط بذلك بحق الحق في الصحة، الحق في التعليم، الشغل، التربية والتكوين، الثقافة، الرياضة، مقاربة النوع الاجتماعي كذلك، العناية بالشباب وما إلى ذلك.
1: طيب ماذا تكشف طبيعة الوعود والشعارات المستخدمة خلال الحملة عن العلاقة بين الأحزاب والناخب؟
0: هناك تكشف عن هناك فتور، ولكن ليس لا يمكن أن نتحدث يعني أن نتوقع فتور يعني بالجزم. نتمنى أن ترتفع نسبة المشاركة، وهذا تحدي ليس ملقى فقط على أحزاب الأغلبية وإنما على أحزاب المعارضة كذلك، لأن انخفاض نسبة المشاركة هذا مؤشر سلبي، مؤشر يشيب أو يبين أن يكشف على أنه هناك خلل في العملية السياسية. وأظن أن على الأحزاب أن تعمل جاهدة على الرفع من نسب المشاركة والحشد المزيد من التأييد لبرامجها وشرحها وتبسيطها والنأي عن كل ما يمكن أن يجعل الناخب يصد عن هذه العملية. يعني أقصد ما بدأنا به النقاش بخصوص التراشق وبخصوص الأشياء المشينة التي ليست هي ما يهم المواطن اليوم. المواطن طيب. المغربي يهمه مستقبله، قوته، تقدم بلده إلى آخره.
1: طيب عندما تنتهي الحملة دكتور سعيد وتبدأ مرحلة الاقتراع، ما الذي ينبغي أن يبقى في ذهن الناخب؟ هل قوة الخطاب أم وضوح البرامج أم قابلية الوعود للتنفيذ؟
0: هو هذه كل ذلك، ولكن أظن أن الجواب الأخير يعني القابلية الوعود للتنفيذ، أعتقد أن الأمر يتعلق بالبرامج الواقعية، البرامج القابلة للتنفيذ، برامج القريبة من طموحات ومن متطلبات المواطنين. أعتقد أنه على مستوى الخريطة الانتخابية يعني تكون الأحزاب لها إن صح التعبير قلاعها، أو لها مثلا كتل مضمونة في التصويت، ولكن لها هناك كتل أخرى لا تصوت أو على الأقل هي مترددة في التصويت. أعتقد أن هذه الكتلة التي لا زالت مترددة أنها هي التي يجب العمل عليها من قبل الأحزاب. فإن كسبتها هذه خطابات هذه الأحزاب سواء في الأغلبية أو في المعارضة، أعتقد أن يكون ذلك نتيجته إيجابية على المشهد الانتخابي في المغرب وعلى العملية الانتخابية في المغرب، ويمكن أن تفرز لنا خريطة انتخابية جديدة يعني تعزز المسير السياسي والمسير الديمقراطي لبلدنا العربي.

0: العزيز.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفنا الكريم الدكتور سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد على مشاركتك معنا.
0: وأنا أشكركم جميعا على هذه الاستضافة.
1: لم يبقى لي أيضا إلا أن أشكر مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ونستأنف باقي موادنا بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: ونحن على بعد أسبوع من اقتراع التشريعيات يكاد هذا النقاش يتلاشى وسط صخب السجال السياسوي بين الأحزاب المتنافسة.
1: ميديا ريبورتاج.
2: في مكتب التصويت كان يوما طويلا جدا وسط حضور لصحفيين مهنيين انتظروا لساعات للوصول إلى المعزل. الصحفيون المهنيون في المغرب يعلقون جيلا جديدا من الآمال على المجلس الوطني للصحافة.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
3: ميديا حصاد اليوم. أيمن الأحمد.
4: هيئة تحرير ميديان تواكبكم طوال فترة الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 من شتنبر الجاري بالإجابة كل يوم عن أبرز الأسئلة التي تطرحونها حول الانتخابات. وسؤال اليوم: ما هي الحالات التي يعد فيها الصوت الانتخابي لاغيا؟ الجواب في فقرة دقيقة الانتخابات يوقعها اليوم أمين الزماني.
5: دقيقة الانتخابات.
6: بحسب المادة 79 من القانون 11/27 المتعلق بمجلس النواب في صيغته المحينة بتاريخ 29 من يناير 2026 تلغى أوراق التصويت التالية: ألف، الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية. باء، الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع دون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية. جيم، الأوراق المشطب فيها على اسم وكيل لائحة أو عدة وكلاء لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع. لا تعتبر الأوراق ملغاة في نتائج الاقتراع في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود سابقا رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين أو ممثلين المترشحين الحاضرين، فإنها تعتبر متنازعا حولها وتضع الأوراق الملغاة والمتنازع بشأنها في ظرف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب، كما تضع الأوراق غير القانونية في ظرف آخر مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب، ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المتنازع حولها والتي تهم كلا من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية، ونفس الأمر ينطبق على الظرف الثاني. كما يجب أن يثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر حسب الحالة وأسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها. أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها وإعلان نتيجة مكتب التصويت برسم كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الجهوية. يضاف الظرف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمتنازع حولها والظرف المتضمن للأوراق غير القانونية إلى محضر مكتب التصويت قصد توجيههما إلى المكتب المركزي رفقة المحضر المذكور.
4: نجدد الترحاب بكل من التحق بنا عبر أثير ميديان. في بدايات بناء الدولة المغربية الحديثة لم يكن الاستقلال نهاية الطريق بل بداية مرحلة جديدة من بناء المؤسسات وتحديد ملامح العلاقة بين الدولة والمجتمع. في خضم هذه التحولات جاءت حكومة أحمد بحنيني أمام رهانات سياسية واقتصادية متعددة وطموحات متباينة حول مستقبل البلاد، فكيف تعاملت مع انتظارات المغرب في تلك المرحلة وماذا تكشف تجربتها عن التحول السياسي الذي شهدته المملكة؟ قصة أول حكومة منتخبة في المغرب يرويها عثمان الطاهري.
7: بعد 6 سنوات من الاستقلال كان

المغرب يدخل مرحلة جديدة من تاريخه السياسي، ففي العام 1962 أقر أول دستور في تاريخ المملكة وفتح الباب أمام تجربة برلمانية جديدة. ثم جاء 17 من مايو 1963، توجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أول مجلس للنواب في ظل الدستور الجديد، وأفرزت النتائج مشهداً سياسياً متنوعاً. حصلت جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية على 69 مقعداً، وحصل حزب الاستقلال على 41 مقعداً، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية على 28 مقعداً في مجلس يضم 144 نائباً. لم تكتمل صورة المشهد البرلماني إلا بعد انتخاب مجلس المستشارين في أكتوبر سنة 1963، وفي 18 من نوفمبر 1963 افتتح الملك الراحل الحسن الثاني الدورة الأولى للبرلمان، ليدخل المغرب بذلك تجربة برلمانية جديدة. وهنا برز السؤال الأهم: من سيقود الحكومة في هذا المشهد السياسي الجديد؟ في 13 من نوفمبر سنة 1963 عين الملك الراحل الحسن الثاني أحمد بحنيني وزيراً أوله، وتشكلت حكومته في ظل أول دستور للمغرب. لكن هذه الحكومة لم تأتي في ظرف سياسي هادئ، ومع ذلك حاولت حكومة بحنيني أن تنتقل من إدارة الظرف السياسي إلى بناء برنامج اقتصادي واجتماعي. في 11 من يناير سنة 1964 تقدم بحنيني ببرنامج حكومته أمام البرلمان، واستمرت مناقشته 11 يوماً، وكانت أبرز عناوين ذلك البرنامج هي التقشف المالي والاهتمام بالفلاحة والسياحة وتكوين الأطر، مع الاهتمام بالتعليم وتأهيل الموارد البشرية لبناء إدارة مغربية قادرة على تحمل أعباء الدولة الحديثة. ثم اتجهت الحكومة نحو مخطط ثلاثي للسنوات 1965 إلى 1967، ركز على دعم الفلاحة والسياحة وتكوين الأطر إلى جانب رفع مستوى التعليم الابتدائي، لكن الطريق لم تكن سهلة، فالصراع السياسي داخل البرلمان اشتد إلى أن دخل المغرب في حالة الاستثناء سنة 1965 بإعلان من الملك الراحل الحسن الثاني. وهكذا فإن حكاية حكومة أحمد بحنيني لم تكن حكاية حكومة جاءت بعد انتخابات فقط، هي حكاية أول تجربة برلمانية في المغرب المستقل، تجربة بدأت بدستور 1962 ومرت بانتخابات 1963 وأفضت إلى حكومة بحنيني، ثم واجهت صراعات سياسية وأزمات اقتصادية قبل أن تنتهي بمرحلة جديدة في تاريخ المغرب.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. وقبل نشرة السابعة، إطلالة سريعة على حالة الطقس بسماء المنطقة المغربية. في المغرب يتوقع أن يطبع الطقس المشمس والصافي معظم أرجاء البلاد، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بعد الظهر على السواحل الممتدة بين طنجة والدار البيضاء، وكذا شرق خط جرادة زاجورة. أمطار خفيفة متوقعة في منطقة فيجيك بعد الزوال، في حين تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 21 في شفشاون و 37 درجة في العيون. تتميز الحالة الجوية في شمال إفريقيا بطقس مشمس حار في القاهرة ونواكشوط بأربعين درجة، بينما تشهد طرابلس عواصف رعدية. وفي غرب إفريقيا تسيطر السحب المتفرقة مع زخات مطرية في لاغوس وكوناكري. أما في وسط إفريقيا فيكون الطقس ماطرا وعاصفا في يوندي وبانغي، مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في باقي المدن. تتنوع الأجواء في أوروبا بين الطقس المشمس في مدريد وروما ب 31 درجة والغائم جزئيا في باريس ولندن، مع زخات مطرية في برلين. وفي الأمريكيتين يسيطر الطقس المشمس في نيويورك وبوينس آيرس، مقابل أجواء مطرية في مكسيكو وغائمة في ريو دي جانيرو. وفي العالم العربي يسود طقس مشمس وحار جدا في بغداد ومكة المكرمة، حيث تصل الحرارة إلى 42 درجة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة أعدها ويقدمها الزميل رضا كريفي. رضا مساء الخير.
1: مساء النور أيمن، مساء الخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في السابعة. هذه عناوينها: موجة استنكار في العالم الإسلامي بعد محاولة المتمردين الحوثيين استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيرة، والتحالف العسكري بقيادة العربية السعودية يتوعد بالرد مؤكدا أن أمن المقدسات الإسلامية خط أحمر. في غزة أكثر من 20 قتيلا بينهم أطفال إثر انهيار مبنى سكني وسط القطاع جراء تضرره بقصف إسرائيلي سابق. التفاصيل في السابعة مع مراسلنا سيف السويطي. الانتخابات التشريعية بالمغرب على بعد أسبوع من موعدها الاقتراع، الأحزاب السياسية تواصل حملتها عبر عرض برامجها الانتخابية وتقديم تصوراتها بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. في السابعة نسلط الضوء على حضور ملف التعليم العالي في هذه الحملة وأهم التحديات المرتبطة بتجويده.

0: بمناسبة الخطاب السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح من مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أن تصبح كندا أول عضو شريك في التكتل القاري في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين. وفي السابعة، فرنسا تسجل حوالي 8000 حالة وفاة زائدة خلال فترات الحر الشديد التي شهدتها البلاد منذ مطلع الصيف.
1: البداية رضا إذن من منطقة الخليج العربي، موجة استنكار في العالم الإسلامي بعد محاولة المتمردين الحوثيين استهداف مدينة مكة المكرمة بطائرة مسيرة. الخارجية السعودية أدانت واستنكرت هذه المحاولة معتبرة أن استهداف البلد الحرام يمثل اعتداء إرهابيا جبانا وانتهاكا لحرمة المقدسات واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
0: بدورها أيمن، دانت منظمة التعاون الإسلامي وصفته بالاعتداءات الآثمة التي شنتها جماعة الحوثي على مدينة مكة المكرمة واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية. قبل ذلك توعد التحالف العسكري بقيادة السعودية بالرد، مؤكدا أن أمن المقدسات الإسلامية خط أحمر. ففي أي سياق يندرج استهداف مكة المكرمة وما هي أهداف المتمردين الحوثيين من ذلك؟ نستمع في هذا الإطار لرئيس تحرير موقع مأرب بريس أحمد عائد من محافظة مأرب، حوره الزميل يوسف النعماني.
2: استهداف ميليشيا الحوثي لمكة المكرمة عبر طائرة مسيرة يأتي في سياق التصعيد وممارسة الضغوط على المملكة العربية السعودية التي تقود حراكا دوليا إنجاز التعبير ضد المشروع الإيراني وضد تحركات الميليشيا الحوثية في اليمن. تكلم بتأسيس حلف جديد لتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب. كل هذه التحركات تزعج ميليشيا الحوثي، كذلك الدفع بعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن، ولذلك تلجأ لممارسة العديد من الضغوط. نحن نعرف أن إيران الآن ضيقت على المملكة العربية السعودية لضرب الاقتصاد السعودي لإحداث تراجع في مواقفها الدبلوماسية والسياسية تجاه ما تعمل عليه المملكة من بناء منظومة داعمة لها معززة بدعم دولي كبير مساند له قرارات داعمة أممية، وهذا ما تخشاه الميليشيا الحوثية. ولذلك رأينا ممارسة هذه الضغوط باستهداف مكة المكرمة. قبل عدة أعوام استهدفوا مكة المكرمة بصواريخ باليستية، فهذا ديدن الميليشيا الحوثية لا يفرقون بين مقدس ولا الوضع الإنساني ولا غيره أي اهتمام ما دام يصب هذا التصرف في مصالحهم.
0: ميدانيا، اشتبكت القوات اليمنية الشرعية اليوم مع مقاتلين حوثيين في محافظة الجوف شمالا غير بعيد عن الحدود اليمنية السعودية. نواصل مع شؤون المنطقة. وزارة الصحة في غزة أفادت بمقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا، فجر هذا اليوم في انهيار مبنى مكون من 6 طوابق بمنطقة الصناعة وسط القطاع إثر تضرره في وقت سابق بقصف إسرائيلي. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في غزة سيف السويطي.
3: في مشهد جديد من الكارثة التي يعيشها قطاع غزة، انهارت بناية سكنية متصدعة على سكانها وعلى الخيام المحيطة بها، مخلفة عشرات الضحايا والمفقودين. طلال حلس أحد الناجين والقاطنين في خيمة على بعد أمطار من البناية يروي شهادته.
4: الثالثة فجرا صار انهيار للعمارة فجأة، ما استغرقش أكثر من 10 ثواني بالضبط. كان هناك 10 عائلات أغلبهم أطفال ونساء، هم بانتشال عدد منهم مصاب وعدد من الشهداء وعدد الحمد لله ناجين، لكن لا زال هناك عدد كبير من المفقودين تحت هذه العمارة.
3: منذ لحظة الانهيار تحول المكان إلى ورشة إنقاذ مفتوحة. فرق الدفاع المدني والأهالي يحفرون بأيديهم وبأدوات بسيطة في سباق مع الوقت للوصول إلى المفقودين تحت الركام، في حين يقول الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن عمليات البحث تحتاج إلى عدة أيام في ظل غياب المعدات والآليات الهندسية.
5: بناية مكونة من 6 طبقات تم استهدافها بداية الحرب، قرابة 100 مواطن موجود داخل هذه البناية، نصفهم أطفال صغار أقل من 15 عاما كانوا نائمين، انهارت عليهم البناية، والآن الأسقف كلها ملاصقة لبعضها البعض في مشهد حقيقة صعب جدا. نحن نتحدث على إمكانات معدومة، ربما الشركاء الذين يعملون معنا الآن أيضا إمكاناتهم يعني لن تكون قادرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث. صليب الأحمر، أوتشا، الذين الآن يعملون في هذا الحدث الأليم حقيقة.
3: أعادت هذه الكارثة فتح جرح ظن الغزيون أنه

0: بدأ يلتئم، لكن الحقائق والبيانات الأممية تشير إلى أن خطر انزلاق وانهيار المباني المتصدعة يزداد مع مرور الوقت في ظل حجم الدمار الهائل، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 81% من أعيان ومباني قطاع غزة قد تضررت أو دمرت. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: في موضوع آخر، قدم حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم طعنا أمام لجنة الانتخابات في مبادرات تروم مساعدة الإسرائيليين المقيمين في الخارج على العودة إلى إسرائيل للإدلاء بأصوات في الانتخابات التشريعية المقبلة. ولا يسمح قانون الانتخاب الإسرائيلي للمواطنين الإسرائيليين بالتصويت من الخارج باستثناء العاملين في البعثات القنصلية، ويقدر المكتب المركزي للإحصاء عدد الإسرائيليين في الخارج بنحو 600,000. في الشأن اللبناني، دعا الرئيس جوزيف عون الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة، دعاها إلى تقديم الدعم للجيش اللبناني لمواصلة مهامه بالانتشار في الجنوب، وأكد في الوقت ذاته تصميم الدولة على حصر السلاح لكن دون صدام مع حزب الله.
2: إلى شؤون منطقتنا المغاربية، رضا، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن اختتمت الليلة الماضية عملية مرحبا 2026 المخصصة لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. خلال نسخة هذه السنة تم استقبال حوالي 4,138,000 مسافر من مغاربة العالم بزيادة تعادل 1.8% مقارنة مع السنة المنصرمة.
1: نواصل أيمن مع شؤون المغرب. الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري مستمرة. الأحزاب السياسية تواصل حملتها عبر عرض برامجها الانتخابية وتقديم تصوراتها حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. ومع اقتراب موعد الاقتراع تتكثف اللقاءات والتجمعات التواصلية في مسعى لاستقطاب الناخبين وكسب أصواتهم. وفي صلب هذا التنافس تتجه الأنظار إلى مدى قدرة البرامج الانتخابية على تقديم حلول ملموسة لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم. ملف التعليم العالي يفرض نفسه كأحد أبرز رهانة الحملة، وهنا يسلط بعض المرشحين الضوء على التحديات المرتبطة بجودة التعليم العالي قابلية توظيف الخريجين ومدى ملائمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل. حول هذا الجانب يتحدث يوسف الكواري نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تحدث من المحمدية للزميل نوردين إيجاجان.
3: الحكومة اللي غادي أنه على الأقل في إطار ما هو يضرب بمجان التعليم، وكيف ما عرفتوا هذا التوتر اللي عرفته رسوم تسجيل ديال ما يسمى اليوم بالتكوين الميسر، واللي هو في حقيقة بالنسبة لنا بداية ل ضرب مجانية التعليم في الصميم ديالها. وفي إطار النقابي طبعا أنه تلطيف الأجواء في إطار حل جميع الملفات العالقة، وخصوصا الملفات التي تم اتفاق عليها وتم توقيع بلاغات مشاركة، وكل ما هي في الخروقات وخصوصا خروق التدبير اللي تتعرفها هذه المؤسسات أنه نكبوا لها جميعا في تشاور مع الجميع من أجل أنه تخطوا هذه المرحلة وهذه الصعوبة ورفع الميزانية ديال البحث العلمي على العموم، وأنه تكون على الأقل ديال 1 أو 2% من الناتج الداخلي الخام. هو تسهيل المساطر ديال صرف هذه الميزانيات، أنه تعطى الإمكانيات للأساتذة والمسؤولين أنهم يصرفوا هذه الميزانيات في إطار شفاف بيسير واحترام تنافسية، ولكن المساطر ديال الصرف تكون مسهلة لما ندوي على المشاكل اللي تتخطوا فيها وليداتنا اللي هم الطلبة، وخصوصا النقل والسكن، ظروف ديال الحياة، الإمكانية ديال العيش الكريم.
1: ومن الشأن المغاربي إلى الشأن الأوروبي، بمناسبة الخطاب السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اقترحت إنشاء مجلس أمن أوروبي يضم دولا من خارج الاتحاد بينها بريطانيا وأوكرانيا في إطار إعادة ترتيب البنية الأمنية للقارة في مواجهة روسيا. من جانب آخر، اقترحت المسؤولة الأوروبية أن تصبح كندا أول عضو شريك في التكتل القاري في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الكندية الأوروبية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي صفق له النواب الأوروبيون مطولا. واقترح

0: ترسل أيضا انضمام كندا إلى مجلس أوروبي للأمن تسعى إلى إنشائه في المستقبل كما أشرنا في البداية. قراءة في هذا المقترح ودلالاته مع خبير الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركة تحدث من بروكسل ليوسف النعماني.
1: رئيس الوزراء الكندي كان قد صرح بأنه يريد توطيد علاقات كندا مع دول الاتحاد الأوروبي إثر تدهور علاقات بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعديد من القرارات التي أساءت للعلاقات مع كندا. ولكن ما تريده في الواقع سيدة فوندرلاين تعويض عن القرارات التي كانت قد اتخذتها ونتائج السلبية سواء فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وتكبد الاتحاد الأوروبي خسائر كبيرة بسبب وقف تدفق النفط والغاز الروسي وغيره. والاتحاد الأوروبي معروف أن لديه اتفاقيات شراكة مع العديد من الدول. هل سيكون هناك وضع قانوني جديد لمفهوم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة ما؟ هل ضم أوكرانيا أو كندا كشريك سيعطي قانونيا صفة خاصة لهذه الدول تزيد عن الميزات؟ ولا يوجد في قوانين الاتحاد الأوروبي أي مواد تتعلق بشراكة خاصة كالتي تريدها السيدة فوندرلاين مع كندا.
0: وفي خطابها بستراسبورغ استحضرت رئيسة المفوضية الأوروبية استحضرت تبعات الصيف الملتهب الذي عاشته أوروبا وتداعياته معلنة أن بروكسل ستقدم قريبا خطة أوروبية لمواجهة موجة الحر تقوم على تحسين الإنذار المبكر والاستعداد للأزمات الصحية وتكييف المدن ودعم الفئات الأكثر عرضة. موجة الحر المتعاقبة هذا الصيف خلفت أكثر من 30,000 حالة وفاة إضافية في أنحاء القارة، وفرنسا لوحدها سجلت ارتفاعا غير مسبوق في عدد الوفيات مع تسجيلها كذلك الصيف الأسخن على الإطلاق منذ بداية القرن العشرين. التفاصيل في تقرير الزميل محمد الغول.
2: أرقام قياسية تلك التي خلفتها موجات الحر المتتالية. هيئة الصحة العامة الفرنسية تتحدث عن حوالي 8,000 حالة وفاة إضافية منذ بداية الصيف، أرقام تهم الموجة الثالثة خلال الفترة ما بين 27 من يوليو إلى 20 من غشت، بزيادة في الوفيات بنسبة 5%. معطيات مؤقتة وقابلة للمراجعة حسب الهيئة حتى استكمال عملية استقاء المعلومات، فيما همت الوفيات خلال هذه الموجة بشكل أساسي الأشخاص البالغين 75 سنة فما فوق، خلافا لموجات الحر السابقة حيث سجلت نحو 751 وفاة إضافية في صفوف الأشخاص كبار السن. الصيف الأخير وحسب معطيات الهيئة الفرنسية سجل أعلى درجات حرارة في فرنسا منذ بدء الرصد عام 1900 متجاوزا صيفي 2022 و2000. خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لمراقبة تغير المناخ كانت قد سجلت أن شهر يونيو كان الأكثر حرارة على الإطلاق في غرب أوروبا وثاني أكثر أشهر يونيو حرارة في أوروبا ككل منذ بدء سجلات رصد درجات الحرارة، بينما تحدثت الهيئات المناخية والصحية في كل من ألمانيا وبريطانيا عن آلاف من الوفيات المرتبطة بالحرارة. المعطيات الأوروبية تكشف تسبب موجات الحر المتعاقبة خلال فصل الصيف عن أكثر من 30,000 حالة وفاة في أنحاء أوروبا، فضلا عن موجة جفاف واسعة النطاق.
0: بهذا إذن اكتملت مواد نشرة السابعة. شكرا لكل من تابعنا. عودة إليك إيمان.
3: طبعا اكتملت مواد النشرة لكن مواد الحصاد لم تكتمل بعد، ومستمرون معكم مستمعينا إلى حدود الساعة 8:00. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية يحضر ملف الجبايات بتباين في برامج الأحزاب بوعود متعددة تصب أغلبها في خانة تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة مقابل مقترحات لفرض ضرائب أكبر على الثروة والقطاعات الرعية. لكن خلف هذه الوعود تطرح إشكاليات وتساؤلات عدة تتعلق بتأثير هذه السياسة الجبائية على الاقتصاد وعلى المالية العمومية، زاوية يسلط زهير التومي الضوء عليها في ركن المؤشر لهذا الأسبوع.
4: لطالما كانت المعادلة الجبائية بمعالمها المتعلقة بخفض أو رفع أو استحداث الضرائب الوقود الذي يشعل عادة الحملات الانتخابية في الديمقراطيات العتيقة أو الناشئة، لكن عندنا ونحن على بعد أسبوع من اقتراع التشريعيات يكاد هذا النقاش يتلاشى وسط صخب السجال السياسوي بين الأحزاب المتنافسة. بعيدا عن هذا الصخب وبعد متابعة ما

0: يسر من البرامج الانتخابية يسود انطباع مفاده بأن الضريبة وإن كانت متضمنة في خطابات الأحزاب لكنها ليست دائما حاضرة في ذكر التفاصيل التي تحدث الفرق واستشراف الانعكاسات المالية لتدابير الجبائية المقترحة على التوازنات المالية العمومية. في هذا المحور هناك إجماع تقريبا لدى مختلف الأحزاب على شعارات مغرقة في العمومية من قبيل ضرورة تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقات المتوسطة وتحسين القدرة الشرائية وتشجيع المقاولات الصغيرة ومحاربة التهرب والغش الضريبيين، لكن الاختلاف يبدأ عند التدقيق في النسب وحجم الخصومات الجبائية وشروطها إن ذكرت، والمسكوت عنه في هذه البرامج السخية في توزيع التخفيضات والإعفاءات الجبائية هو مدى تأثير هذا التوجه على العائدات الجبائية التي تعد من بين أهم موارد الخزينة العمومية. فبعض البرامج تقترح تخفيضا كبيرا للضريبة على الدخل إلى درجة جعل شريحة واسعة من الأجراء خارج نطاق الضريبة، أو تقليص معدلات التضريب بشكل كبير على شرائح واسعة من الملزمين. مقترحات تبدو جذابة جدا بالنسبة إلى الناخب، لكنها لا تبالي بتناقص مداخل الدولة في حال اعتمادها، ولا تتساءل عن البدائل لتمويل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار العمومي. المفارقة أن بعض البرامج تعد بخفض الضرائب وفي الوقت نفسه برفع مهول في الإنفاق الاجتماعي وخلق مئات الآلاف من فرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية، وكأن النظرية الاقتصادية المبتكرة لدى هذه الأحزاب أصبحت كالآتي: ضرائب أقل زائد إنفاق أكثر زائد نمو مجهول مرهون غالبا بجود سماء. اللافت أيضا أن معظم البرامج تضع محاربة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء في مقدمة الحلول التي من شأنها تعويض تناقص العائدات الجبائية بعد خفض الضرائب على الأجراء والطبقة المتوسطة والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو شعار يصعب الاختلاف معه، لكن المواطن وقبله ميزانية الدولة يحتاجان إلى أكثر من شعار، بحيث تطرح في هذه الحالة عدة أسئلة معلقة الإجابة من قبيل: كم يمكن تحصيله فعلا من الاقتصاد غير المهيكل البعيد عن دائرة التحصيل الضريبي، وما حجم الأموال التي تضيع سنويا بسبب الغش أو ضعف المراقبة الجبائية، وما حظوظ استردادها. من جهة أخرى نجد برامج تدعو إلى تحميل العبء الجبائي الأكبر للثروة والقطاعات التي توصف بالاحتكارية أو الرعية، بل وتذهب بعض المقترحات إلى فرض ضرائب خاصة على الثروات الكبيرة أو رفع الضريبة على الشركات الناشطة في قطاعات تتمتع بهوامش ربح مرتفعة أو بوضعيات شبه احتكارية. وهنا يصبح النقاش من منظور اقتصادي ومحاسباتي أكثر جدية، لأن الإشكالية لا تختزل في أن نكون مع الضرائب أو ضدها، وإنما في من يجب أن يؤديها ومقدار هذا الأداء. في نظري الجباية ليست مجرد أرقام في قانون للمالية، بل هي المرآة التي تعكس تصور الدولة للعدالة الاجتماعية. واستحقاق 23 من شتنبر يفترض أن يكون مناسبة للجواب عن سؤال جوهري: هل نريد دولة بضرائب أقل ونحن نعلم محدودية مواردها المالية، أم دولة بضرائب أكثر عدالة وشفافية في الاستهداف والتحصيل؟
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 27:20. نفسح المجال اللحظة للأخبار الرياضية. مساء الرياضة رفقة الزميل وديع أحتي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير أيمن.
1: البداية وديع من المغرب، تقارير صحفية تقرب الدولي البوركينابي دايو من الوداد الرياضي.
2: بالفعل نطقت الاسم جيدا، يوسف دايو لاعب عرفناه كثيرا. أكيد كان لاعبا مميزا في نهضة بركان لسنوات طوال، واليوم بات قريبا من أي وقت مضى من التعاقد مع الوداد الرياضي، حيث ذكرت تقارير صحفية إذن أن المدافع البوركينابي يوسف دايو وقع في كشوفات الوداد الرياضي في انتظار البلاغ الرسمي ليعزز خط وسط دفاع الفريق الأحمر خلال الموسم الكروي الحالي. وبحسب التقارير عينها، جاء تعاقد الوداد مع دايو في صفقة انتقال حر بعدما أصبح اللاعب متاحا دون ارتباط بناد ليختار خوض تجربة جديدة رفقة الفريق الأحمر. ومن المرتقب أن يمتد عقد المدافع البوركينابي مع الوداد إلى غاية نهاية الموسم في انتظار دخوله ضمن حسابات المدرب بابلو سيرخيو خلال المنافسة المقبلة التي تنطلق في 24 من الشهر الجاري. الوداد سيستهل المشوار أمام الوداد الرياضي لتمارا الوفد الجديد للقسم الأول لينضم بذلك في حالة ترسيم هذا التعاقد لينضم دايو إلى باقي الأجانب الذين

0: نتعاقد مع الوداد. نتحدث هنا أيضا على سبيل المثال الحصر نزار رشدان اللاعب الدولي الأردني الذي أجرى حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للوداد الرياضي. أقترح عليكم أن نستمع لمقتطف مما قاله نزار الرشدان.
1: أكيد شعور مميز، أول مرة ألبس تيشيرت الوداد، بعرف يعني تاريخ الوداد وجمهوره الكبير وبطولاته. إن شاء الله أني أقدم المطلوب مني داخل الملعب، فرح الجميع، لأنه أنا عندي معلومات عن الوداد وتاريخ الوداد. أجي لفريق الوداد هي فترة مهمة في مسيرتي.
2: ووديع من المغرب إلى أوروبا، الدوري الإسباني لكرة القدم لحساب الجولة السادسة، برشلونة يلاقي مساء اليوم راسينغ سانتاندير.
0: بالفعل أيمن، يبدو برشلونة مرشحا لمواصلة بدايته المثالية في حملة الدفاع عن لقبه حين يستضيف راسينغ سانتاندير في أول مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ مارس 2012. خرج فريق المدرب الألماني هانز فليك منتصرا من المراحل الخمسة الأولى من الدوري، آخرها يوم الأحد المنصرم على حساب مضيفي ليفانتي بأربعة هدف مقابل هدفين بفضل ثنائية لنجمه الشاب لامين يامال. وسجل الفريق الكتالوني الفائز أيضا في منتصف الأسبوع الماضي على فاينورد الهولندي 5-1 في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا. هذه المباراة تهم الجمهور المغربي على اعتبار أن منافس البارسا راسينغ سانتاندير يضم هداف الفريق إلى حدود الساعة اللاعب الشاب المغربي ياسر زابري، الذي من المنتظر أن يكون أساسيا في هذا اللقاء المرتقب أمام نادي برشلونة بارسا. نذكر بأنه يحتل الصدارة 15 نقطة بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد، وأيضا راسينغ سانتاندير يحتل الصف العاشر ب7 نقاط، علما بأن نادي راسينغ سانتاندير يدخل هذه المباراة في غياب ياسر الزبيري أساسيا بحسب التشكيلة الرسمية التي توصلنا بها. ياسر الزبيري إذن يبدأ أمام برشلونة بديلا. مباراة البارسا وراسينغ تنطلق في 8:30 مساء. قبل ذلك تتواصل في هذه الأثناء مباراتين أتلتيكو مدريد متقدم على أوساسونا بهدفين نظيفين، ديبورتيفو متأخر أمام إشبيليا بهدف نظيف في 8:30. أيضا هناك مباراة أخرى ستجمع ليفانتي أمام أتلتيك بيلباو. ارتباطا بالبارسا دائما، أعرب حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر عن سعادته البالغة بتوقيع عقد جديد مع النادي الكتالوني يمتد حتى صيف 2030. وانضم حمزة عبد الكريم لصفوف برشلونة في فبراير الماضي على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري، وبدأ مشواره باللعب لفريق الشباب بنادي الكتالوني. وبعد تصعيده للفريق الأول تألق حمزة عبد الكريم في فترة الإعداد، وكان هدافا لبرشلونة في المباراة الودية بتسجيل 4 أهداف، مستغلا غياب نجوم الفريق للراحة بعد المشاركة في كأس العالم. وبعدها قام برشلونة بتفعيل بون شراء حمزة عبد الكريم نهائيا حتى 2029 قبل توقيع عقد جديد معه لرفع الشرط الجزائي في تعاقده إلى من 15 مليون يورو إلى 120 مليون يورو بحسب تقارير صحفية إسبانية. نسمع الكلمات الأولى لحمزة عبد الكريم المهاجم المصري في صفوف البارسا يتحدث عن هذا التمديد.
3: الحمد لله، طبعا إحساس جميل، حاجة بفخور بيها طبعا، مش بس انك بتجدد، انك تقدر تكتب تاريخ مع النادي ده. اكيد كلنا عندنا هدف السنة دي بالذات اللي احنا نكسب دوري ابطال اوروبا، وحاجة الفريق بيشتغل عشانها وبنحسن كل يوم نفسنا، بنشتغل عشان الهدف ده. اي وقت في الماتش انا جاهز ليه طبعا.
0: ومن إسبانيا ننتقل إلى إنجلترا، من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي. أيوب بوعدي يواصل إذن التألق رفقة مانشستر سيتي، هذه المرة في أنظار الصحافة الإنجليزية التي نوهت باللاعب رغم صغر سنه نجح في خطف الأنظار. لكن قصة انتقال بوعدي إلى مانشستر لم تبدأ مع توقيع العقد، فخلف الصفقة كواليس امتدت لفترة كان خلال اسم اللاعب حاضرا في حسابات النادي الإنجليزي الذي تابع تطوره عن قربه. لأول مرة كشف المدير الرياضي لمانشستر سيتي اليوم هوغو فيانا جانبا من هذه الكواليس. نستمع لمقتطف مما قاله البرتغالي المدير الرياضي لسيتي هوغو فيانا بخصوص التعاقد مع بوعدي.
4: مرة أخرى سقف إمكاناته مرتفع جدا، كلنا نؤمن بأنه قادر على أن يصبح لاعبا مهما جدا بالنسبة لمانشستر سيتي. لقد تابعناه طوال الفترة الماضية وخصوصا خلال العام الأخير، أجرينا محادثة مع رئيس نادي ليل قبل كأس العالم، ولذلك كانت لدينا اتصالات إيجابية مع ليل قبل كأس العالم، لأننا كنا نرى أن هذا مركز قد نضطر إلى اتخاذ قرار حاسم بشأنه خلال فترة

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير ميديا ونرحل اللحظة إلى الرباط في ميديا روبورتاج. في ثاني تجربة انتخابات للمجلس الوطني للصحافة، وضع الصحفيون المهنيون ثقتهم في أعضاء جدد لتجسيد تنظيم ذاتي واعد للمهنة، ويحمل الجسم الصحفي آمالا عريضة على هذا المجلس المرتقب، منتظرا منه التعاطي الجاد مع ملفات تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصحفيين، إلى جانب تحصيل المهنة من الدخلاء وترسيخ أخلاقياتها بما يضمن صون كرامة الممارسين والارتقاء بالمشهد الإعلامي الوطني. الموضوع في ميديا روبورتاج من الرباط، يوقعه عادل الزبيري.
2: في طريقه إلى التصويت في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، يتوقف الصحفي الرياضي عادل العلوي الصوت الإذاعي الشهير مغربيا للحديث إلى ميديا. يعتبر عادل العلوي أن الانتظارات كبيرة تجاه المجلس الوطني للصحافة، موضحا أن الصحفيين أمام مرحلة بناء.
3: المجلس الوطني للصحافة هي هيئة تعنى بأمور الصحفيين، سواء تعلق الأمر بالأمور المهنية وهو الشق المهم، أو بالأمور الاجتماعية، أو بأمور أخرى متعلقة ب يعني تجويد هذه المهنة في انتظار ما أو في أفق ما ينتظره المغرب من استحقاقات. وهذا 17 العضو هم من سيكونون مؤهلين أو من ستكون عليهم يعني ثقل تنظيم هذه المهنة.
2: هشام درايدي 44 عاما، ابن مدينة العرائش، في سيرته المهنية 18 عاما في الصحافة، انتقل بثلاثة في مساره إلى الرقمي. يدافع الصحفي هشام درايدي عن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، ومطالبا بتصحيح مسار اشتغال المجلس.
4: الانتظار ديالنا هو هذا، هو انه يتم الاهتمام بالصحفي المهني بالكرامه ديالو، لا من الناحيه الماديه لا من الناحيه المعنويه، كذلك القطع الطريق على مجموعه من الدخلاء اللي يدخلوا للمجال المهني، لان احنا من حقنا احنا كصحفيين مهنيين تكون عندنا هيئه قويه، هيئه تدافع عن الصحفيين المهنيين، تدافع عن كرامتهم، تدافع كذلك عن مجموعه من القضايا التي صراحه نتخبطوا فيها. نحن نامل صراحه من المجلس القادم ان يلبي مجموعه من الحاجيات اللي كينتظرها الصحفي المهني.
2: ترك المصور مراد أدوات التصوير الصحفي في استراحة مهنية من أجل الوصول إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال للتصوير.

0: تحسين وضعية الصحفي على المستوى الاجتماعي. تنظن هادو نقطتين مهمتين في ظل الإكراهات الكثيرة التي يعرفها هذا القطاع وأيضا الرقي بهذه المهنة التي تعرف مجموعة من الإكراهات.
1: يجمع إبراهيم الشعبي 64 عاما بين إدارة نشر موقع إخباري على الإنترنت وبين تدريس الصحافة. في انتظار دوره في التصويت يؤكد إبراهيم الشعبي أستاذ الإعلام في المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط على أهمية المجلس الوطني للصحافة في تطور المهنة في المغرب.
2: اختصاصاته معروفة في الدائرة وفي القانون اللي منظمه، أولا منح بطاقة الصحافة، ثانيا متابعة أخلاقيات مهنة الصحافة، ثالثا الحفاظ على استقلالية الحرية وفض النزاعات بين الصحفيين فيما بينهم وبين الصحفيين ومؤسساتهم والصحفيين أيضا والأغيار، يعني غير الصحفيين وغير المؤسسات التي هذه المهام الأساسية المعروفة لدى المجلس الوطني للصحافة. الجيبة الأولى كانت متميزة وجيدة في الأربع سنوات الأولى 2018-2022، ولكن من 2022 إلى يومنا هذا كانت تجربة سيئة، أقول بأن تجربة سيئة لأن كانت لجان مؤقتة.
1: في مكتب التصويت كان يوما طويلا جدا وسط حضور لصحفيين مهنيين انتظروا لساعات للوصول إلى المعزل. الصحفيون المهنيون في المغرب يعلقون جيلا جديدا من الآمال على المجلس الوطني للصحافة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: شكرا للزميل عادل الزبيري. وارتباطا بالموضوع، أيضا أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين الذي جرى أمس، حيث تصدرت حنان رحاب قائمة الفائزين ب 703 أصوات، تلاها عبد الله البقالي ب 481 صوتا، ثم عبد الحق العظيمي ب 455 صوتا، والكبير خشيشن ب 437 صوتا، إلى جانب مونيا عرشي، نادي حسيسو وعزيزة غلام. وبلغت نسبة المشاركة 49.14% بمشاركة 1681 صحفيا وصحفية من أصل 3421 ناخبا وناخبة. كما أعلنت اللجنة لائحة الناشرين السبعة المنتدبين لعضوية المجلس لاستكمال تشكيل المجلس الوطني للصحافة. مستمرون معكم مستمعين الكرام في باقي موادنا المتعددة والمختلفة عبر الحصاد، ونصل اللحظة إلى فقرة إيكولوجيا. هل يمكن لأجهزة التكييف التي نلجأ إليها هربا من الحر أن تساهم بدورها في زيادة حرارة المدن؟ سؤال تطرحه فقرة إيكولوجيا التي تتوقف عند الأثر الحراري للمكيفات واستهلاكها المتزايد للطاقة والحلول الممكنة لجعل التبريد أكثر كفاءة وأقل كلفة على البيئة. هل يمكن للمكيف أن يجعل الشارع أكثر حرارة؟ نعم، المكيف لا يصنع البرودة بل ينقل الحرارة من داخل المبنى إلى خارجه، ولذلك فإن ملايين أجهزة التكييف التي تعمل في الوقت نفسه تضيف حرارة إلى البيئة الخارجية إضافة إلى الكهرباء التي تستهلكها. دراسة علمية نشرت هذا العام في مجلة Scientific Reports حاكت تأثير أجهزة التكييف على حي سكني يضم 16 مبنى في مناخ حار شبه جاف بالهند. والنتيجة، عندما وضعت وحدات التكييف الخارجية على الواجهات ارتفعت حرارة الهواء داخل بعض الشوارع بأكثر من درجة مئوية واحدة بسبب تراكم الحرارة وضعف حركة الهواء. لكن المفارقة لا تتوقف هنا، تراكم الحرارة في الخارج يعني أن أجهزة التكييف نفسها تحتاج إلى جهد أكبر للتبريد. ووجدت الدراسة أن بعض ترتيبات الوحدات الخارجية رفعت استهلاك التبريد السنوي للمبنى بما يصل إلى 2113 كيلو وات ساعة مقابل نحو 514 كيلو وات ساعة عندما وضعت الوحدات فوق الأسطح حيث تستطيع الحرارة التشتت بصورة أفضل. وعلى المستوى العالمي ارتفع استهلاك الكهرباء للتبريد بنسبة 50% منذ عام 2015 ليبلغ نحو 2900 تيراوات ساعة في 2025، وهو مقدار يفوق استهلاك الكهرباء السنوي للاتحاد الأوروبي بأكمله. واستنادا على هذه النتائج باتت المعارضة

عدلة واضحة، فكلما ارتفعت الحرارة شغلنا مزيدا من المكيفات، وكلما شغلناها زاد الطلب على الكهرباء والحرارة المطرودة إلى المدن. والسؤال البيئي لم يعد كيف نبرد منازلنا فقط، بل كيف نبردها من دون أن نجعل المدينة أكثر سخونة.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز 8 إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يتوقع أن يطبع الطقس المشمس والصافي معظم أرجاء البلاد، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بعد الظهر على السواحل الممتدة بين طنجة والدار البيضاء وكذا شرق خط جرادة زاغورة، كما تظل الأمطار الخفيفة محتملة في منطقة فيجيج، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 درجة في شفشاون و 37 درجة في العيون. تتميز الحالة الجوية في شمال إفريقيا بطقس مشمس حار في القاهرة ونواكشوط بـ40 درجة، بينما تشهد طرابلس عواصف رعدية، وفي غرب إفريقيا تسيطر السحب المتفرقة مع زخات مطرية في لاغوس وكوناكري. أما في وسط إفريقيا فيكون الطقس ماطرا وعاصفا في ياوندي وبانغي، مع أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة في باقي المدن. تتنوع الأجواء في أوروبا بين الطقس المشمس في مدريد وروما بـ31 درجة والغائم جزئيا في باريس ولندن، مع زخات مطرية في برلين. وفي الأمريكيتين يسيطر الطقس المشمس في نيويورك وبوينس آيرس، مقابل أجواء مطرية في مكسيكو وغائمة في ريو دي جانيرو. وفي العالم العربي يسود طقس مشمس وحار جدا في بغداد ومكة المكرمة، حيث تصل الحرارة إلى 42 درجة. تمام 8 باستوديوهاتنا بميديا، إليكم مستمعينا الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. أكدت وزارة الخارجية الغانية على صفحاتها الرسمية في منصة فيسبوك وإكس أن قرار دولة غانا سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية بتاريخ 6 يناير الماضي لا يزال ساري المفعول ولم يتم التراجع عنه. تأكيد يأتي بعد تداول بعض أبواق الإعلام الموالي للجبهة الانفصالية لأخبار مضللة بخصوص استقبال وزير الخارجية الغاني لما أسمته سفير الجمهورية الوهمية لدى غانا. وجدد منشور الوزارة ترحيب حكومة غانا باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797، والذي أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه للنزاع بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة. أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة النتائج النهائية لانتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين الذي جرى أمس، حيث تصدرت حنان رحاب قائمة الفائزين ب703 أصوات، تلاها عبد الله البقالي ب481 صوتا، ثم عبد الحق العظيمي ب455 صوتا، والكبير خشيشن ب437 صوتا، إلى جانب موني عرشي، نادي حسيسو، وعزيزة غلام. وبلغت نسبة المشاركة 49.14% بمشاركة 1681 صحفيا وصحفية من أصل 3421 ناخبا وناخبة. كما أعلنت اللجنة لائحة الناشرين 7 المنتدبين لعضوية المجلس لاستكمال تشكيل المجلس الوطني للصحافة. اختتمت الليلة الماضية عملية مرحبا 2026 المخصصة لاستقبال المجلس.

للجزاء والأحوال للكرامات والهمم للوصول، وإنما يتعين الحق عند اضمحلال الرسم. قال رضي الله عنه: ما سوى الحق حجاب عنه، ولولا ظلمة الكون لظهر نور الغيب، ولولا فتنة النفس لارتفعت الحجب، ولولا العلائق لانكشفت الحقائق، ولولا العلل لبرزت القدرة، ولولا حظ التكلف لصفت المعرفة، ولولا الطمع لصحت المحبة.

مريد طريق الآخرة، يجب أن يكون صادقا مع الله، إذ الصدق مع الله أساس كل خير، ويليه الخروج عن النفس، ومع النفس الهوى. قال الإمام ابن العريف كما سبق وذكرت: ولولا فتنة النفس لارتفعت الحجب، ولولا العلائق لانكشفت الحقائق. يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي قدس الله سره: مخالفة النفس موت أحمر، والجوع موت أبيض، ولباس المرقع من الثياب موت أخضر، وتحمل أذى الخلق موت أسود.

يقول الإمام مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله عنه في بردته المشرفة: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. قال الإمام مولانا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره: العبادة كل العبادة في مخالفة نفسك. وقال مولانا سهل بن عبد الله التستري: ما عبد الله بشيء مثل مخالفة النفس والهوى.

وجل تقدمت له، إذ لو لم يكن مراد الله تعالى أن يريده لم يكن مريدا، إذ لا يكون إلا ما أراده الله تعالى، وكل مراد مريد، لأنه إذا أراده الحق تعالى بالخصوصية وفقه للإرادة. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تمكنكم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
1: عمر مجمعة، أهلا بكم. في حصيلة أوردت وزارة الصحة الفلسطينية قتل 21 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا اليوم إثر انهيار مبنى مكون من 6 طبقات كانت قد تضرر بفعل غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وقد انهار المبنى الذي يتألف كل طبق فيه من 4 شقق سكنية ليلا فوق منازل وخيام مجاورة في منطقة تل هوى بمدينة غزة شمال القطاع. الحوثيون يستهدفون مكة المكرمة، في بيان لها أعربت السعودية عن إدانتها والسنكارية لإطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مسيرة معادية باتجاه مكة المكرمة، وجددت التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع الأراضي السعودية. وتوالت الإدانات من عدة جهات، وكانت سلطات الرياض قد أعلنت أنها أسقطت مسيرة اقتربت من المجال الجوي لمكة المكرمة بعد ساعات من إطلاق الدفاع المدني لإنذارات لوقت قصير من خطر في جدة الطائف ومكة. ارتفعت حاصلة انهيار منجم للذهب في غرب كوردوفان بالسودان إلى 82 قتلا حسب مصدر في قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة، فيما لا يزال عدد من الأشخاص تحت الأنقاض. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إنشاء مجلس أمن أوروبي يضم دولا من خارج التكتل بينها بريطانيا وأوكرانيا في إطار إعادة ترتيب البنية الأمنية للقارة في مواجهة روسيا. ويأتي هذا الطرح في وقت توجه في أوروبا ما تصفه بحملة من الهجمات المتعددة الوسائل تشنها موسكو بهدف تقويض الدعم لكييف وسط شكوك بشأن دور الولايات المتحدة في الحلف الأطلسي. وقال قالت فوندرلاين في خطابها السنوي عن حال الاتحاد: تمت منذ فترة طويلة مناقشة صيغة تجمع القادة وتركز على أمن القارة بمشاركة شركاء مثل كندا، النرويج، أوكرانيا، المملكة المتحدة وغيرها من الدول. رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم أسعار الفائدة 0.25%، وذلك في أول زيادة من نوعها منذ 3 سنوات ضمن مساعي المصرف لمواجهة التضخم المرتفع، في إجراء يتوقع بأن يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في الرياضة، فاز المنتخب المغربي على نظيره الغامبي بالثلاث جولات الوحيدة في مباراة جمعت بينهما هذا المساء بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة. وسيلاقي المنتخب المغربي نظيره المصري غدا في المباراة الثانية والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية التي تضم ثلاث منتخبات فقط. نهاية هذا المجاز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء. The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One. The Brian Adams Radio Show. Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One. The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One. Respirez, vous êtes sûr.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت،

0: يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
1: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma او www.listelectoral.ma وكتعملوا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكاله، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخه منها للوكيل ديالكم بالايميل او عبر البريد العادي لا بوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطه المحليه كتعطي يوم الاقتراع نسخه من الوكاله لرئيس مكتب التصويت باش يتاكد من صحه الوكاله المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نسيت القدام بلادنا.
3: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
4: انتخابات 23 شتنبر في المغرب قبل أسبوع من الاقتراع، تواصل الأحزاب عرض برامجها وتقديم تصوراتها بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. في النشرة نتوقف عند نوعية الخطاب السياسي لاستمالة الناخبين. صحيفة الدياريو الإسبانية تكشف في تحقيق لها بعد عملية العبور الجماعي للسبتة المحتلة عن تعرض مهاجرين منهم قاصرون لاعتداءات جسدية ومعنوية على أيدي عسكريين إسبان. التحالف بقيادة السعودية يتهم الحوثيين بمحاولة استهداف مكة المكرمة بمسيرة، ما أثر موجة استنكار في العالم الإسلامي. وزارة الصحة الفلسطينية تؤكد مقتل 21 شخصاً إثر انهيار مبنى كان قد تضرر بفعل غارات إسرائيلية على مدينة غزة. رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح إنشاء بنية أمنية جديدة مع حلفاء متوافقين في التفكير لمواجهة التهديدات الدفاعية المتزايدة. في الرياضة، المدير الرياضي لمانشستر سيتي يكشف في حوار مطور للمرة الأولى جانبا من كواليس تعاقد السيتي مع الدولي المغربي أيوب بوعدي. أنا عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. انتخابات 23 شتنبر في المغرب قبل أسبوع من التوجه إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تواصل الأحزاب السياسية في إطار الحملة الانتخابية عرض برامجها وتقديم تصوراتها بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. ومع تسارع نسق الحملة يطرح السؤال حول نوعية الخطاب السياسي الذي يفترض بأن تتبناها الأحزاب لاستقطاب الناخبين وكسب أصواتهم. هذه توضيحات سعيد خمري أستاذ العلوم السياسية من الدار البيضاء، حاوره أيمن أحمد.
5: من الطبيعي جدا أن تدافع الأحزاب المتنافسة على برامجها وعلى تصورها وعلى استراتيجيتها إذا كانت لها استراتيجية في البرنامج الانتخابي. المعتاد يعني في الديمقراطيات كذلك هو أن إذا كان الأمر يتعلق بالأحزاب التي كانت تشارك في الحكومة يفترض فيها أن تقدم إنجازاتها وأن تدافع عن هذه الإنجازات بالأرقام وبالمعطيات وأن تبين الظروف والسياقات التي أفضت إليها والأرصدة المالية التي خصصتها إلى ذلك وعن مشاريعها المستقبلية. وبالنسبة لأحزاب المعارضة يفترض فيها أن تقدم نفسها كبديل، وهذه البدائل يفترض أن تكون يعني موضوعية وواقعية. ليس هذا ما نلاحظ، يلاحظ تراجع الخطاب المتعلق بالبرامج الانتخابية على حساب محاولة هدم الآخر أو مواجهة الخصم أو تبخيس صورة الخصم.
4: تواصل أزمة العبور الجماعي للسبتة المحتلة متصدرة عناوين الأخبار في إسبانيا، هذه المرة بحقائق صادمة صحيفة الدياريو الإسبانية. وفي تحقيق لها استند

0: إلى شهادة عدد من المهاجرين المغاربة ومعطيات منظمات إنسانية تشتغل بالميدان كشفت عن تعرض هؤلاء المهاجرين ومن ضمنهم قاصرون لاعتداءات جسدية ومعنوية على أيدي عناصر وحدات عسكرية إسبانية. الشهادات تتحدث عن الضرب والإهانة وتحطيم الهواتف والاستيلاء على أموال وممتلكات شخصية. هذه مراسلة محمد المدن من مدريد.
1: بحسب التحقيق جمعت صحيفة El Diario Puntos شهادات مباشرة لنحو 20 شخصا، كما أشارت إلى وجود حالات أخرى وثقتها منظمات تعمل ميدانيا مع المهاجرين، وتفيد هذه الشهادات بوقوع اعتداءات جسدية ومعاملة مهينة، إضافة إلى حديث بعض الأشخاص عن فقدان هواتفهم المحمولة أو مبالغ مالية كانت بحوزتهم. وتشير الروايات إلى أن بعض الوقائع نسبت إلى أفراد من وحدات عسكرية، كما نشرت الصحيفة صورا بإصابات قالت إنها تعود إلى مهاجرين أدلوا بهذه الروايات. وأشارت إلى تقرير طبي ورد فيه وفقا لما نقلت أن أحد المصابين صرح بتعرضه لاعتداء من جنود إسبان. قالت الصحفية غابرييلا سانشيز في الدياريو.إس:
2: شهاداتنا تتعلق بعشرين شخصا تعرضوا للاعتداء، سواء كان ذلك بشكل جسدي أو فيما يتعلق بالإهانات والإذلال. من ناحية أخرى تتحدث منظمات كNo Name Kitchen عن نحو 100 شخص، على الرغم من أن لديهم 25 حالة مسجلة ومدروسة بشكل أكثر تفصيلا. لكن الحقيقة هي أنه إذا لم يتم التحقيق بشكل رسمي ومع الخوف الذي يعانيه المهاجرون، فمن الصعب جدا إجراء حساب دقيق.
1: في المقابل ذكرت مصادر حكومية أن السلطات لا تتوفر حتى الآن على معلومات بشأن شكاوى رسمية محددة تتعلق بهذه الوقائع في المدينة السليبة. وأكدت هذه المصادر رفض أي استعمال غير مشروع للعنف، مع التشديد على أن الادعاءات ينبغي أن تحال تحقيق فيها. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
0: في حصيلة أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية قتل 21 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا اليوم إثر انهيار مبنى مكون من 6 طبقات كان قد تضرر بفعل غارات إسرائيلية على مدينة غزة. هذا ريبورتاج مراسلنا سيف سويطي من غزة.
3: في مشهد جديد من الكارثة التي يعيشها قطاع غزة، انهارت بناية سكنية متصدعة على سكانها وعلى الخيام المحيطة بها، مخلفة عشرات الضحايا والمفقودين. طلال حلس أحد الناجين والقاطنين في خيمة على بعد أمطار من البناية يروي شهادته.
4: الثالثة فجرا صار انهيار للعمارة فجأة، ما استغرقش أكثر من 10 ثواني بالضبط. كان هناك 10 عائلات أغلبهم أطفال ونساء، هم بانتشال عدد منهم مصاب وعدد من الشهداء وعدد الحمد لله ناجين، لكن لا زال هناك عدد كبير من المفقودين تحت هذه العمارة.
3: منذ لحظة الانهيار تحول المكان إلى ورشة إنقاذ مفتوحة. فرق الدفاع المدني والأهالي يحفرون بأيديهم وبأدوات بسيطة في سباق مع الوقت للوصول إلى المفقودين تحت الركام، في حين يقول الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إن عمليات البحث تحتاج إلى عدة أيام في ظل غياب المعدات والآليات الهندسية.
5: بناية مكونة من 6 طبقات تم استهدافها بداية الحرب، قرابة 100 مواطن موجود داخل هذه البناية، نصفهم أطفال صغار أقل من 15 عاما كانوا نائمين، انهارت عليهم البناية، والآن الأسقف كلها ملاصقة لبعضها البعض في مشهد حقيقة صعب جدا. نحن نتحدث على إمكانات معدومة، ربما الشركاء الذين يعملون معنا الآن أيضا إمكاناتهم يعني لن تكون قادرة على التعامل مع مثل هذه الأحداث. صليب الأحمر، أوتشا، الذين الآن يعملون في هذا الحدث الأليم حقيقة.
3: أعادت هذه الكارثة فتح جرح ظن الغزيون أنه بدأ يلتئم، لكن الحقائق والبيانات الأممية تشير إلى أن خطر انزلاق وانهيار المباني المتصدعة يزداد مع مرور الوقت في ظل حجم الدمار الهائل، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 81% من أعيان ومباني قطاع غزة قد تضررت أو دمرت. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
0: أشار الرئيس الفلسطيني اليوم مباحثات مع نظيره المصري غدا وصوله إلى القاهرة في زيارة رسمية يبحث خلالها ملفات عدة ضمن التطورات في قطاع غزة والخطط الإسرائيلية، إلى جانب ملف تنظيم الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر المقبل. هذه مراسلة عبد الحميد من القاهرة.
6: تصدرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية ملفات النقاش خلال مباحثات الرئيس المصري مع نظيره الفلسطيني، حيث ترى القاهرة ضرورة لتوافق الفصائل عليها من خلال حوار وطني جامع.

0: ينهي كل الخلافات الكاتب الصحفي إبراهيم الدراوي.
1: القاهرة لديها ثلاث ملفات مهمة، هي وحدة فتح وحماس ووحدة حركة فتح ووحدة الفصائل الفلسطينية في الداخل، لكي يكون هناك إجماع عربي على القضية الفلسطينية ثم إجماع دولي، وده اللي بتسعى عليه القاهرة منذ طوفان الأقصى حتى هذه اللحظة.
0: وفي ظل ما يجري في غزة والضفة من تطورات تكرس لإضعاف القضية، حذر الرئيسان من تبعات السياسة الإسرائيلية مع بدء تنفيذ مخطط إيوان الاستيطاني الذي يستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها وتقويض ما تبقى من فرص إقامة الدولة الفلسطينية. الكاتب والمحلل السياسي عبد المهدي مطاوع.
2: يوم الانتخابات الإسرائيلية قد يشكل انعطافا في القضية الفلسطينية، لا يمكن العمل مع الحكومة الإسرائيلية حاليا بأي شكل من الأشكال في مسار سياسي. أصبحت هذه الحكومة عبء على الولايات المتحدة وعبء على العمل السياسي في المنطقة.
0: الرئيس الفلسطيني التقى أيضا أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي، الذي شدد على أهمية حشد الجهود لإيقاف المخططات الإسرائيلية ودعم مسار حل الدولتين. عبد الحميد، ميديا، القاهرة.
3: الحوثيون يستهدفون مكة المكرمة في بين لها أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لإطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مسيرة معادية باتجاه مكة المكرمة، وجددت التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع الأراضي السعودية، وتولت الإدانات من عدة جهات. وكانت سلطات الرياض قد أعلنت أنها أسقطت مسيرة اقتربت من المجال الجوي لمكة المكرمة بعد ساعات من إطلاق انذارات من خطر في جدة، الطائف ومكة. هذا تعليق أحمد عايد صحفي من مأرب حاور ويوسف نمني.
4: استهداف ميليشيا الحوثي لمكة المكرمة عبر طائرة مسيرة يأتي في سياق التصعيد وممارسة الضغوط على المملكة العربية السعودية التي تقود حراكا دوليا إنجاز التعبير ضد المشروع الإيراني وضد تحركات الميليشيا الحوثية في اليمن، تكلف بتأسيس حلف جديد لتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المد. كل هذه التحركات تزعج ميليشيا الحوثي، كذلك الدفع بعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن، ولذلك تلجأ لممارسة العديد من الضغوط. نحن نعرف أن إيران الآن ضيقت على المملكة العربية السعودية لضرب الاقتصاد السعودي لإحداث تراجع في مواقفها الدبلوماسية والسياسية تجاه ما تعمل عليه المملكة من بناء منظومة داعمة لها معززة بدعم دولي كبير مساند له قرارات داعمة أممية، وهذا ما تخشاه الميليشيا الحوثية. ولذلك رأينا ممارسة هذه الضغوط باستهداف مكة المكرمة. قبل عدة أعوام استهدفوا مكة المكرمة بصواريخ باليستية، فهذا ديدن الميليشيا الحوثية لا يفرقون بين مقدس ولا الوضع الإنساني ولا غيره أي اهتمام ما دام يصب هذا التصرف في مصالحهم.
3: اقتراح إنشاء مجلس أوروبي للأمن. في خطاب حالة الاتحاد اقترحت رئيسة المفوضية فون دير لاين إنشاء بنية أمنية جديدة مع حلفاء متوافقين في التفكير لمواجهة التهديدات الدفاعية المتزايدة تحت مسمى مجلس الأمن الأوروبي. هذا تعليق محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل حاور يوسف نماني.
5: أعتقد أن السيدة فون دير لاين حاليا تحاول تعويض عن عجز الاتحاد الأوروبي في العديد من المسائل سيما الدفاعية والأمنية. حتى الآن قررت التي تم اتخاذها من قبل الاتحاد الأوروبي تشكيل قوة عسكرية مشتركة، زيادة التعاون الأمني بين الدول الأعضاء وتوطيد العلاقات مع دول خارج إطار الاتحاد الأوروبي. أعتقد أنها لم تحقق الإنجازات المرجوة، ويأتي هذا الاقتراح من قبل السيدة فون دير لاين للتعويض عن فشل الاتحاد الأوروبي وخاصة فشلها رئيسة مفوضية أوروبية حاليا. الكثير من المحللين السياسيين يرون أن رئاسة السيدة فون دير لاين للاتحاد الأوروبي تم اتخاذ قرارات لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا وغيرها من الأزمات الدولية، قرارات لم تنجح في تحقيق آمال وأهداف الاتحاد، لذلك هي تبحث حاليا عن تحقيق إنجازات أخرى.
3: في الرياضة، وبعد بداية جيدة بقميص السيتي يوبو عدي يلفت الأنظار في أنجلترا يوما بعد آخر، المدير الرياضي لمانشستر سيتي هوغو فيانا يكشف في حوار مطول للمرة الأولى جانبا من كواليس تعاقد بوعدي مع السيتي. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
6: قصة انتقال بوعدي إلى مانشستر لم تبدأ مع توقيع العقد.

0: خلف الصفقة كواليس امتدت لفترة كان خلالها اسم اللاعب المغربي حاضرا في حسابات النادي الإنجليزي الذي تابع تطوره عن قرب قبل أن يتحول الاهتمام إلى تحرك فعلي تجاه ناديه السابق ليلة الفرنسية. وفي وقت كان فيه بعد يثبت نفسه كأحد الأسماء المغربية الصاعدة في الكرة الأوروبية، كان سيتي يضع اللمسات الأولى لضم اللاعب الذي رأى فيه مشروعا قادرا على التطور إلى مستوى عال. ولأول مرة يكشف المدير الرياضي لمانشستر سيتي هوغو فيانا جانبا من هذه الكواليس نستمع إليها.
1: مرة أخرى سقف إمكاناته مرتفع جدا، كلنا نؤمن بأنه قادر على أن يصبح لاعبا مهما جدا بالنسبة لمانشستر سيتي. لقد تابعناه طوال الفترة الماضية وخصوصا خلال العام الأخير، أجرينا محادثة مع رئيس نادي ليل قبل كأس العالم، ولذلك كانت لدينا اتصالات إيجابية مع ليل قبل كأس العالم، لأننا كنا نرى أن هذا مركز قد نضطر إلى اتخاذ قرار حاسم بشأنه خلال فترة الانتقالات الحالية. كان بوعدي دائما الهدف الذي نريده، فإذا كنا سنضم لاعبا في مركز الرقم 6 أي لاعب ارتكاز حقيقي فسيكون هو، وذلك بسبب هدوئه ولأنه جيد جدا في التعامل مع الكرة، كما أننا حصلنا على معلومات جيدة جدا عنه على المستوى الشخصي.
0: تصريح يضيء جانبا من رحلة بوعدي إلى مانشستر، حيث لا يتعلق الأمر بصفقة عابرة وإنما برهان مبكر على موهبة مغربية اختار السيتي أن يستثمر فيها للأمل طويلة. والآن تبدأ المرحلة الأهم، أن يحول أيوب بوعدي هذه الثقة إلى حضور بارز ومستمر، وأن يجعل من مانشستر سيتي محطة جديدة في طريقه نحو القمة.
2: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
4: Les nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: يدعوكم الاتحاد الأوروبي بالمغرب لحضور دورة 28 من مهرجان جاز الرباط من 24 26 شتنبر بمنتزة الحسن الثاني. ثلاث أمسيات من لقاءات فنية فريدة تجمع بين الجاز الأوروبي والموسيقى المغربية بمشاركة نوستيم، عبير العابد، ثيرابي كوبل، سارمو البلاد، أنطونيو ليزانا، يونس فخار، أمارة، محمد المنجرة وآخرون. اكتشفوا البرنامج عبر صفحات الاتحاد الأوروبي في المغرب. تذاكر على tk.ma. ينظم مهرجان جاز الرباط من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل وولاية جهة الرباط سالة القنيطرة وبشراكة مع ميدي أن راديو.
1: Bienvenue à vous, ces ondes de Medi 1. Sans plus tarder, voici vos prévisions météo.
2: On commence par le Maroc où le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé à l'est de la ligne El Jebha Midelt, au nord de la ligne Wadla ou Kenitra, sur le littoral entre Casablanca et Safi, à l'est de la ligne Agadir Sidi Ifni, ainsi que sur le littoral entre Tantane et Boujdour, puis clair ailleurs. Côté température, il fera 25 degrés avec un temps ensoleillé à Rabat, Casablanca et Tanger. Il fera 30 degrés à El Aaiun, 33 degrés à Marrakech où le soleil sera également au rendez-vous. Il fera 33 degrés à El Rachidia, 27 degrés à Agadir, 30 degrés à Fès et à Oujda.

0: أنتم في الاستماع لمدئة موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعة، أهلا بكم. في حصيلة أوردت وزارة الصحة الفلسطينية قتل 21 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا، إثر انهيار مبنى مكون من 6 طبقات كان قد تضرر بفعل غارات إسرائيلية على مدينة غزة. وقد انهار المبنى الذي يتألف كل طابق فيه من 4 شقق سكنية ليلا فوق منازل وخيام مجاورة بمنطقة تل هوى بمدينة غزة شمال القطاع. عربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لإطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مسيرة معادية باتجاه مكة المكرمة، وجددت التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع الأراضي السعودية. وكانت سلطات الرياض قد أعلنت أنها أسقطت مسيرة اقتربت من المجال الجوي لمكة المكرمة بعد ساعات من إطلاق الدفاع المدني إنذارة من خطر في جدة الطائف ومكة. ارتفعت حصيلة انهيار منجم في غرب كوردوفان بالسودان إلى 82 قتيلا حسب مصدر من قوات الدعم السريع التي تسيطر على المنطقة، فيما لا يزال عدد من الأشخاص تحت الأنقاض. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية فوندرلاين إنشاء مجلس أمني أوروبي يضم دولا من خارج التكتل بينها بريطانيا وأوكرانيا في إطار إعادة ترتيب البنية الأمنية للقارة الأوروبية في مواجهة روسيا. ويأتي هذا الطرح في وقت تواجه فيه أوروبا ما تصفه بحملة من الهجمات المتعددة الوسائل تشنها موسكو بهدف تقويض الدعم لكييف وسط شكوك بشأن دور الولايات المتحدة الأمريكية في الحلف الأطلسي. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض معدلة الفائدة في الولايات المتحدة بشكل سريع بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي رفع هذه المعدلات بمقدار ربع نقطة مئوية بسبب التضخم، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أعوام. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن هذا لا يمكن أن يستمر داعيا إلى خفض معدلة الفوائد والقيم بذلك سريعا. وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد صوتت بالإجماع على رفع أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مشيرة إلى مستويات التضخم المرتفعة. في الرياضة، حقق نادي برشلونة مساء الأربعاء فوزا كبيرا على فريق سانتاندر ب7-2، وهو الفوز السادس في 6 جولات من الدوري الإسباني لكرة القدم والسابع تواليا ضمن كافة المسابقات، رافعا بذلك رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، مبتعدا ب3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف ب15 نقطة، مؤكدا بذلك انطلاقته المثالية منذ بداية هذا الموسم. نهاية الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2 بعد الزوال على ميديان.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحاً على ميديا.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
0: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. ملي كنقول اختراق، أول شيء كنفكروا فيه هو الهاتف، لكن الهاتف الحقيقة مجرد بوابة. حياتنا الرقمية موزعة بين عشرات الحسابات، منها إنستغرام، واتساب، جيميل، أبل، جوجل، ومواقع العمل، مواقع التسوق والخدمات البنكية، وزيد وزيد من الحسابات. وأحياناً لا يحتاج المهاجم إلى السيطرة على الهاتف كامل، يكفي فقط أن يحصل على مفتاح واحد. اليوم غادي نحاول نفهمه شنو يمكن أن يحدث عندما يخترق حساب واحد، وكيف يمكن أن يتحول إلى سلسلة من الاختراقات. هذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشه ونسلط عليه الضوء مع ضيفنا الكريم أستاذ عبد الحي السعيدي، اللي هو مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثة. أستاذ عبد الحي، مرحبا بك معنا في حياة أونلاين.
3: مرحبا أستاذ حنان، تحية لك وجميع مستمعات ومستمعي ميدي أن راديو.
2: مرحبا بك. باقي الناس اللي كيتسألوا، وهانت يمشي لي قاعنا انستغرام ولا يمشي لي قاع فيسبوك، واشنو غيديو قاع؟
3: هذا هو السؤال العجيب اللي ولينا ما كنحسوش بقيمته حتى كتوقع بالصح، وبزاف الناس ما كيعرفوا بقيمته حتى كيفقدوا. ماشي بالضروره يكون انستغرام ولا واتساب مثلا ولا فيسبوك، ولكن حتى كتوقع له الواقعه عاد كيعرف بالخطوره ديالها. علاش؟ لحقاش هذه الهضره اللي قلتي استاذه حنان فوقاش كيقولها فاش ما كتوقعلوش هو. كيسمع واحد اخر كيقول كره فلان ولا فلاله مشى له انستغرام، وهو مشى كاع، شنو غيوقع؟ ولكن ماشي نفس الرياكشن كتكون عنده منين هو كيمشي له ولا هي كتمشي له، كيمشي لها الحساب ديالها انستغرام على سبيل المثال اللي قلتي. دونك الحاجه والخطوره الرقميه ديال فاش كتمشي لنا شي حاجه ما كنعرفوها حتى،
2: يعني حتى كتقاس هذا هو اللي كتعرف الخطوره ديال الامر.
3: زائد واحد القضيه كنقولوها في اون انفورماسي، كنقولوا لا ميزور ديال لا دوني ما كتعبرش شحال فيها ميجا ولا شحال فيها ميجا ولا شحال فيها من كيلو اوكتي، ولكن كنقولوا كنعبروها بلا بارت ديالها. كنقولوا هذه الحاجه الا مشات لنا شنو غيوقع، ولا الامباكت ديالها شنو غيوقع. الناس مثلا راه مشات لهم الشفره مثلا ديال الواليت ديالهم في الناس الكريبتو ولا الناس ديال هذا اللي كتسوى ملايين، بار كونتر هو لو فيشي ما فيهش حتى واحد كيلو اوكتي. دونك لا دوني ما كنعبروهاش بالحاجه، ولكن بلا بارت ديالها والضياع ديالها شنو كيشكل من بعد هاد الضياع. بخصوص انه الا مشى كاع شنو غادي يوقع لي، ما تنساوش بان لا دوني ديالك اقتصاديا فهي كتسوى فلوس.
2: كنسمعوا بزاف انه وانستغرام ما عندي فيه والو خي يمشي لي. هاد الفكره باقي عند الناس مع العلم انه جميع حساباتنا مرتبطه مع بعضياتها، فيقدر اللي هاجم او المهاجم ينتقل من حساب الى اخر فاسيلمون.
3: وي ممكن، الا كانت واحد العلاقه ما بين لي كونط. نهضروا هضرتي على مثلا انستغرام، حاليا كاين لو ميتا سنتر، سميتو ميتا سنتر. ميتا سنتر هو واحد لو سونتر اللي كيجمع جميع الحسابات التابعه لشركه ميتا، بما في ذلك انستغرام، بما في ذلك واتساب. دونك

0: هادو كاملين فيسبوك، هادو كاملين تابعين لشركه ميتا اللي كيمتلكها بطبيعه الحال مارك زوكربيرغ. دونك بامتلاكي الواحد فيهم ما كنقولش بطريقه مباشره نقدر ناكسيدي الاخرين، ولكن احتماليه كبيره. لكن ديجا انت كنتي داير الارتباط، وبزاف الناس كيكونوا دايرينها بار ديفو وما كيكونوش عارفين هاد القضيه هادي. مساله ديال الجيميل ديال سانكرونيزاسيون ديال لي كونتاكت بالنسبه لابل حتى هي الناس اللي عندها ايفون. دونك كاين بزاف ديال الشركات اللي كتكون مخزنه ومركزه المعطيات، كيكون في واحد الهوب كنسميوه الهوب، هو اللي كيكون هو عاد كنبارطاجيو لي زوتر اكونتس بيناتهم. دونك بزاف الناس ما عارفينش هاد القضيه. زائد رجعوا للمقوله ديال الا مشى لي ما عنده ما يوقع لي، بامكاني انني ندخل الحساب ديالك استاذ حنان. وبزاف الناس اللي تعرضوا لهاد القضيه مؤخرا، ديال انه بمجرد انني ناكسيدي للكونت ديالك كيولي عندي كونتاكت ديريكت مع الناس اللي كتعرفي. دونك يقدر ندخلوا هنا في مجال ديال النصب والاحتيال، نطلب منهم فلوس خدمات. دونك
1: وسمعنا مؤخرا هاد النوع ديال الابتزاز،
0: خاصة وقعت في واتساب الناس اللي مشاو لهم واتساب
1: تصيد الكتروني كذلك.
0: اكزاكت. دونك بزاف الناس اللي ما عارفينش هاد القيمه، داكشي علاش قلت لك حتى كيطيحوا في الفخ عاد كيعرفوا الخطوره ديالها. شحال واحد كيقول لك انا الا مشى لي هذا ما عنده ما يوقع لي، بالحق فاش كيمشي لك وكيتم التواصل مع الناس قراب ليك، مع عائلتك، مع صحابك، من الاقارب ديالك. دونك هنايا كيوقعوا حوايج اللي كتقول ما كانش في راسي بان راه هادشي غادي غيصفي لهادشي كما كنقولوا. دونك ردوا البال هاد المساله هذه. المعلومات ديالك، شوف راه الاسم العائلي والاسم الشخصي ديالك راه معطى عنده قيمه. عادي لزدنا له الايميل وزدنا له رقم الهاتف، زائد العنوان ديالك، فين ساكن، ايميل ديالك، نقدر نوصل بزاف د الحوايج منه.
1: وهذا اللي كيخلص بالانترنيت بلي كارت ديالو، فهي كتطلع
0: هذيك راه كندخلوا لدرجه خطوره اكبر. يعني الا كنتي مسجل بالبطائق، نهضروا على النافيغاتور التليفون. دونك انا بمجرد الوصول ديالي للنافيغاتور ديالك يقدر نصيفط لك ان فيشي، هنا ندخلوا في نظام الفيشينغ اللي هضرنا عليه في الحلقه اللي داز. دونك نقدر نديروا واحد عمليه تصيد الكتروني اللي غادي ناخذ بها الكوكيز مثلا ديال النافيغاتور ديالك، سواء كروم ولا انترنت اكسبلورر ولا سافاري ولا هذا، باش ما ندخلوش في يعني في واحد متصفح معين. يعني كاملين بهم نقدر نوصل لهاد الملفات الارتباط كيتسمى باللغه العربيه. هاد الملفات الارتباط كيكون مسجل فيهم كلمات المرور، لا سيسيون كتكون مسجلين فيها كذلك الاكسس توكن ديال شفرات الدخول لمواقع معينه. دونك الوصول لهاد الشفرات هذه كيخول الهاكر ولا المخترق انه يوصل للحسابات ديالك.
1: بزاف اي حاجه عندك فيها تسجيل
0: الدخول راه كيقدر يدخل لها ويقدر يغير شنو ما بغى انا داك،
1: ويمنعك انت من انك تدخل لها. بزاف منا اللي كينسى كلمات المرور، كاين ناس اللي كيديروا مود باس واحد في كل شيء
0: في جميع الحال،
1: وهذه مساله
0: ما منصحش بها
1: نهائيا. كاين اللي كيدير بزاف ديال المود باس وراه ما يمكنلكش تعقل على كل شيء صراحه، اولا خصك تنوطي. هذاك تنوطي حتى راه كاين اشكال.
0: شوف فاش نهضروا دابا حاليا، دابا حنايا في 2026، كلمه المرور في المواقع اللي مهمه بالنسبه ليك خاص تزاد لها سكون ابل لو تو اف اي، لو تو فاكتوري اوثنتيفيكيشن. هادو ضروري،
1: يعني تزيد الثنائيه،
0: يعني تزيد الاس ام اس ديالك ولا تزيد الايميل ولا تزيد البرامج ديال بحال جوجل اوثنتيكيتور ولا مايكروسوفت هو اوثنتيكيتور. هادو كيزيد كيوصل لك واحد الكود لحظي كتقدر تدخلو تما الاو تي بي، داك الوان تايم باسورد كيوصل لك في ذاك اللحظه، هو اللي كيزيد واحد الجدار اخر من الحمايه. وهاد القضيه ولات ضروريه ثنائي. دونك كيولي ضروري حاليا، خاصه كنهضر على المواقع اللي مهمه واللي كيشوف الواحد انه كيشكل له خطوره كبير ديال انه يمشي له.
1: بحال مثلا لي بنك كيفرضوها، هذه كتجي انك تبغي تخلص كيجيك الكود في التليفون ديالك
0: في الاس ام اس ولا هذا. دونك ولات ضروريه. القضيه ديال لي مود باس نحاول نستعملوا مود باس يكون شويه معقد، فيه دي زارو باس، دي سباس، علامات، واحد رموز اللي مختلفه، باش نصعبوا القضيه ديال الهاكرز اللي كيعتمدوا على لي زاتاك باغ ديكسيونير، اللي كتلقى عندهم واحد ديكسيونير كبير فيه كلمات المرور اللي كيحاولوا انه يوصلوا لكلمه المرور ديالك بسهوله الا كان كلمه المرور ديالك سهله.
1: واخا واش خص تكون مود باس او كلمه المرور طويله او خص تكون معقده؟
0: تكون
1: اولا بجوج.
0: بجوج كل ما طوالت وكانت معقده مزيان، على حساب بزاف دابا ديال لي سيت اللي كيقول لك لو مينيموم ديال لي كاركتر كيكون هو 8 ولا 12 ولا المهم على حساب الموقع. ولكن بالنسبه ليك انت كل ما كانت معقده وكل ما كانت مخربقه كما كنقولوا كل ما مزيان.
1: واخا كي غدير تعقل عليها
0: على حسب كاباسيتي ديال الدماغ ديال كل واحد. راه كاين اللي عنده كل مود باس وكل سيت بمود باس ديالو ما عمره ما نساهم، في حاله ما ينسى راه كاين المود باس اوبليي. وهنا خصنا نتاكدوا بان داك لو ليان اللي كيوصلنا من الموقع اللي حنايا كنديروا فيه مود باس اوبليي. ولا وصلت لنا ايميل ولا رساله نصيه اس ام اس من واحد الجهات اللي حنا ما اصلا انت ما طلبتيش مود باس اوبليي، وكيوصلك واحد الرابط اللي كتبرك عليه كتدخل كتلقى واحد الصفحه اللي مزوره كتشبه اما البنك ديالك ولا الموقع خدماتي، وهذا اللي كان وقع مؤخرا. دونك نحاولوا نتاكدوا بان لما طلبتش انا كلمات المرور فلا داعي انني نضغط على شي رابط وصلني وانا ما نطالبوش اصلا. دونك بزاف ديال المخترقين اللي كيعتمدوا على هذا لو تيب ديال لي زاتاك باغ ايميل ولا باغ اس ام اس.
1: كاين اليوم تطبيقات اللي هي متخصصه في اداره كلمات المرور؟
0: كاينين غالبا ماشي تطبيقات، ولكن جميع اللي بغينا نقولوا المتصفحات اللي كاينه دابا كتلقى عندهم انه كيخزن لك كلمات المرور ديالك في المواقع بطبيعه الحال حتى انت كتوافق عليها. غير هي الخطوره ديالها انا هضرت عليها ديال ان بمجرد ما نوصل الى اخترقتك سواء بلي مالوير نو مادلي مالوير مالويرز هما عباره واحد السكريبتات اللي كنقدر انستاليهم في الحاسوب ديالك ولا في السمارت فون ديالك بطريقه او باخرى بكونتاكت ديريكت ولا انديريكت، نقدر نوصل لهاد الملفات هادو اللي كيكونوا مسجلين في المتصفح ديالك كيف ما كان النوع ديالو. دونك القضيه كامله كتبقى في لا جيستيون ديالك لهاد التعامل مع التخزين ديال كلمات المرور والمدى ديال الاستعمال ديالها. دونك حنا كنرجعوا هنا لكلمه المرور حاليا تساوي تحقق ثنائي.
1: تحقق ثنائي كاين اللي بزاف كيعتبرها انها مساله غير واحد الاجراء اللي هو زايد
0: وكيعطل كيعطل بزاف. وتخيل ديال ان الا وقعتي في فخ ياخذ لك وقت كثار من داكشي
1: كاملين. كتلقى يقدر يكون عندنا حسابات قديمه في قبل من الجيميل، حسابات قديمه وناسينها وربما ناسين لا شنو هاد الحسابات ولا لي مود باس ديالها. واش هادو حتى هما كيشكلوا خطر علينا؟
0: كيشكلوا خطر هي بالنسبه الى هضرنا على اوروبا ما عندهم تخزين قانون كي ديال تخزين المعلومات ما بين 5 سنين و6 سنين. سو سيغ ديال الشركات ديال انها كتكون مجبره انها تمحي هاد المعطيات هادي ولا تصيفط ايميل وتذكير بان راه هاد الحساب هذا عندك الي ان اكتيف دوبوي 5 اون لا 6 اون خاص اون اكسيون من عندك باش يبقى هاد الحساب ولا هاد المعلومات مخزنه عندنا في لي سيرفور. في باقي نهضروا على حنايا يعني مادام المعطيات ديالك مخزنه في واحد لي سيرفور وواحد قواعد بيانات فهي بطبيعه الحال معرضه بحال البارح بحال 10 سنين سا غوفيون ميم. دونك قيمه ديال داك المعلومات بقات مخزنه ولا مابقاش مخزنه كتبقى بحال لو ريسك ديالها بالنسبه لي انا كيبقى بحال والاستعمال ديال دوك المعطيات ما تقدرش انت تعرف واش راه كتستعمل ديجا ولا تلقاها تباعت اصلا. ولا انا كنهضر هنا على البيع بالنسبه للبيع المعطيات الشخصيه ولا كتستعمل في حوايج اخرى اللي انت ما كتكونش عارفهم.
1: ولكن تقدر تشكل خطر على الحسابات الحاليه اللي عندك؟
0: لا الا كان عندهم علاقه الا كانت عنده علاقه. نعطيك مثلا الايميل ديالك دير في التحقق الثنائي ايميل قديم انت ما بقاش عندك
1: اكسل انت ناسيه اصلا
0: اكزاكت مشى لك الايميل القديم ولا بقيتي عاقل عليه وهذا نهار وقع لك مشكل في الايميل الجديد وبزاف الناس كيوقع لهم كيقول له دير غنصيفطوا لك ايميل ولا التحقق الثنائي الايميل القديم. اللي ما بقاش انت عندك ليه اكسي، دونك هنايا ولا عندك مشكل. الحل ديالو ان ضروري خاصك الاكسي ولا تكونتاكتا سيبور باش يتاكدوا من انك انت اللي مالك داك الايميل القديم. هذا مثال وقيس على ذلك باقي الامثله الاخرى.
1: كاين الناس اللي هما عندهم فاسيلمون انهم يكريو حسابات جديده، مثلا كتلقى عنده بزاف مثلا غير جيميل عنده بزاف ديال الحسابات عليه، كتنصح انت بهذا الشيء ولا الدنيا هانيه غير
0: على حسب اش كيدير بهم؟ على حسب اش كيدير بهم. كاين اللي خاصو يكري بزاف ديال لي زيميل، كاين اللي ما كيبغيش يكون عنده علاقه ما بين ايميل والايميل، دونك على حساب فاش كيستعملهم.
1: ولكن حنا نهضروا على الناس اللي هما بالنسبه لهم انك تنشا حساب سهل، يعني نسيت المود باس ما بقيت

0: شعاقل أرى ندير حساب جديد.
1: الأحسن يدير واحد إلا ما كان زعما الاستعمال العادي اليومي مع الشركات يعني وبيرسونيل من الأحسن يدير واحد. علاش؟ باش كيسهل أنه يدير التحقق، يكون عنده تحقق ثنائي واحد، يربط اسامات برقم واحد، يدير كيكون فوكسي عليه، كيكون مركز عليه، ما كيكونش عنده ديك القوة ديال أنه يدير هذه وهذه وهذه. هنا كيدخل في واحد الروتين ديال أنه كيبقى يصعب عليه المسألة ديال أنه عاوتاني هذه شنو ديك الساعة غيبدا يدير، أنه ما غاديش يبقى يدوز من هذه العمليات ديال سيكوريتي ولا ديال الحماية،
0: يبقى هو تما. والناس اللي عندهم دي كونت بروفيسيونيل تنصح انهم يديروا دي كونت بيرسونيل ولا يخدموا كلشي بالبروفيسيونيل؟
1: لا من الاحسن دائما نفصلوا ما بين توسكي بيرسونيل بروفيسيونيل، حيت اصلا بروفيسيونيل كيكون عطيها لك الشركه اللي انت خدام معاها، الاي تي هو اللي ماناجيه، هو اللي كي ما نقولش 100% ولكن 90% ولا 70-80% ديال لا سيكوريتي ديالو كتلقى على الاي تي ولا الريسبونسابل انفورماتيك ديال ديك الشركه، هو اللي مكلف بالحمايه ديالها. غير هي ان كليكيو على روابط ما كنعرفوش والتدخل ديال ما نقولش الناس اون اكسترن ديال السوسيتي، يقدر يكونوا حتى من اون انترن. هنا كتبقى المسؤوليه ديال ديك هي ديك 20% اللي هضرت عليها، دونك حتى هي كتبقى مسؤوليه ديالك انت اوطون كو بيرسونيل. دونك هنايا نفصلوا ما بين ما هو شخصي وما هو ما هو بروفيسيونيل، باش حتى من بعد حتى ما بقاش عندك داك لاكسي ولا مشالك غدا غدا ما بقيتيش في ديك الشركه، فاش كيبقى عندك اكسي للمعلومات ديالك،
0: كنترولين نتايا الحساب،
1: معلومه اخرى. وان الا كنتي كتستعمل مثلا غير كونت بروفيسيونيل وكنتي داير سانكرونيزاسيون لي كونتاكت ولا التصاور ديالك ولا لي فيديو كيتسجلوا في الكلاود ديال هاد الايميل، ديكو قدر غدا ما يكونش عندك انت لاكسي ليهم وعند واحد اخر. دونك بغينا نقولوا بان لاكسي الايميل بروفيسيونيل ما كيكونش غير
0: ماشي انت اللي كتحكم فيه 100%. هضرتي على الكلاود واللي هو مهم بزاف، وحتى في التليفون عندنا الصور ديالنا مخزنه في الكلاود، عندنا الارقام ديال الهواتف، عندنا المعلومات ديالنا كلها. واش كلاود امين؟
1: ما غاديش نقول لك امين، ماشي
0: واش امين ولا امين،
1: غير ولا بغينا نقولوا غير امين بارابور يعني اون لوكال. علاش بالنسبه لي انا الكلاود، فاش كنقولوا كلاود راه داكشي سحابي مخزن في بلاصه اخرى اللي ما عندكش انت اكسي ليها فيزيكمون. دونك هنا الخطوره ديالها هو غدا لاكسي ديال هاد الكلاود هذا ما يبقاش عندك، ولا يوقع له مشاكل، ولا ما تعرفش. حنا في عالم الرقمنه، في العالم الرقمنه في كل تقريبا في كل حلقه كنقولها هي با سيكوريتي توتال. دونك ما تعرفش انا وياك دابا كنهضروا في الملفات ديالنا يقدر ندخلوا ليهم ما نلقاوهمش. زائد واحد القضيه اخرى، هضرنا على الرانسوم وير في الحلقه اللي فاتت ديال برامج الفديه وال دوك لي سكريبت الخبيثين اللي كيتانستالاو في دي سيرفور وكيطلبوا كيشيفري ولا كيكريبتيو كاع لي دوني وكيطلبوا لك الفديه. دونك غدا لي سيرفور ديالنا اللي مخبعين فيهم هاد لي دوني هادو هما اكثر عرضه لهاد لو تيب ديال لي زاتاك. دونك هنايا كنوليو في يعني ان المعطيات ديالنا اللي مخزنين تما. الكلاود عنده دي زافونتاج بيان سور، ولكن parmi les inconvénients ديالو هو المدى الامن ديال هاد لي سيرفور فين مخبعين هاد لي دوني ديالنا.
0: واخا جانا ميساج مثلا بانه الانستغرام ما قدرتيش تدخل له اولا شي حد دخل له، شنو دير؟ تبدل المود باس في ساعة وقته
1: في بسرعه الا كان اصلا باقي
0: عندك
1: كان عندك اكسي ليه. سينو ما عندكش اكسي كونتاكت ديال سوبور ديال انستغرام، هذيك كيبقى عندك هو الخيار الوحيد بسرعه، ولا تشوف شي واحد اللي كيعرف une agence اللي كتكون agréée par Instagram ولا شي حاجه بحال هكا باش يكون واحد السرعه قبل فوات
0: يعني
1: الاوان.
0: خص بسرعه انك تفاعل مع الامر، شارك انستغرام، شارك واتساب كذلك، فيسبوك،
1: اي حاجه. خص هنا كتخدم السرعه، هنا كتخدم السرعه. علاش؟ حيت انت راه ما عندكش اكسي ديك الساعه عند واحد اخر اللي يقدر يدير بهم اي حاجه. دونك انت كل ما تعطلتي كل ما الاخر زرب في شنو بغى يدير وشنو بغى يدير، سواء كان كيخترق كان كيحتال سواء كينصب سواء هذاك. دونك كل ما تعطلتي كل ما درتي كل ما تعرضتي لشي حاجه، مثلا مشارك انستغرام دخل انونسي داكشي فيسبوك كوم كوا راه مشالي انستغرام، ردوا البال الا تواصل معكم شي واحد راه ماشي انا. هذه مثلا المثال الثاني هو ان نكونوا كنضيفوا اصدقاء ديالنا لي زامي بروش، كنكونوا زايدينهم في الحمايه باش الا مشى كنبروفيو بالله راه انا اللي كذا. وكيترجع القضيه كاينه في انستغرام وفيسبوك نسينا ما هضرنا عليها، حتى هي مهمه جدا. كاينين وقيله خمسه كتزيد الخمسه ديال الاصدقاء ديالك، باش فاش حال في حاله ما الا مشى الانستغرام ولا فيسبوك كتدخل لديك لوبسيون ولا داك لوتي وكت

0: ترجع الحساب ديالك بسرعة. دونك هادو المثال ديالك هذا هو احسن جواب ليه
1: حيت
0: يعني
1: اول
0: بسرعة.
1: حاجة كتوقع هو انسان كيخاف
0: كيخاف
1: وكيفقد
0: كيتبانيكا
1: كيتبانيكا وكيفقد
0: ما
1: السيطرة.
0: كيعرفش كيدير.

0: حتى لا باتري كتولي دغيا كتسالي، نقدروا نقولوا بان هذه علامات ديال الاختراق، بانه شي واحد كيستعمل لك التليفون
1: بطبيعة
0: ديالك.
1: الحال، بطبيعة الحال خاصة إلا كنتي مانستاليا دي زابليكاسيون انت اللي ما عارفاش المصدر ديالها، ما عارفاش مصدر المطورين ديالها، تانستالات بلا ما تحسي. ربما دي فوا كتانستالي ابليكاسيون كيتانستالاو معاه جوج ولا ثلاثة. هضرنا في الحلقة اللي دازت على لي زابليكاسيون ديال مشاهدة المباريات و لي زابليكاسيون اللي كتكون غير قانونية
0: ديال جيمين
1: حتى هما بزاف. علاش الجيمين خطيرين؟ حيت بزاف ديال الالعاب ماشي حتى الجيمين، يعني الجيمين كاين شباب اللي كي
0: فوالا الا كان درت مثلا كتلقى
1: الالعاب الصغار ديال الدراري الصغار
0: جوستومون، كتلقى مثلا عطي التليفون لولدك او لبنتك كيدخل بلاي ستور راسو كيقضي الغرض
1: اكزاكتومون. دونك هذه القضيه خطيره وخطيره جدا، حيت الدري صغير ما كيعرفش شنو كيانستالي وشنو واحد، والشركات ولا الناس اللي كيسيبليو هذه الفئه هذه عارفين اش كيديروا، سواء بالاشارات بزاف كتلقى الجو كيلعب جوج ثلاثه ثواني كيطلع له اشهار، يعني عارفين هو كيبرك. ثاني حاجه لي مالوير، هادو هما اللي هضرنا عليهم، هما دوك السكريبتات الخبيثه اللي كيتانستالاو اون باك جراوند. دوك السكريبتات اللي كيتانستالاو اون باك جراوند هما الجواب ديال على السؤال ديالك استاذ حنان. ديكو انت ما كتعرفش شنو كيوقع في التليفون ديالك، انا داك كيبقى
0: كيتم يخدم راسو.
1: اكزاكتومون
0: شنو كدير في هذه الحاله؟
1: تفلاشي تفورماتي، هذه اول حاجه، يعني تدير له الريسيت البارامتر كاملين باش هذوك الملفات اللي كيكونوا خبيثين اللي هذا كيمشيو، هذه اول حاجه. ثاني حاجه يكون عندنا واحد كونترول بارونتال لوليداتنا، دونك نعرفوا شنو كيديروا شنو ما كيديروش، تكون عندنا مراقبه على لي زابليكاسيون اللي كيتانستالاو عندهم ولا شنو كيشوفوا اون جينيرال.
0: واخا الا كليكيت على شي رابط اللي هو من بعد حسب انه مشبوه، شنو خصني ندير؟
1: تبدل لي مود باس، تبدل لي مود باس الحوايج اللي انت خايف عليها، سواء لي بانك سواء انستغرام فيسبوك ماشي واتساب، ولكن اي اي اي سيت اللي فيه معلومات ديالك شخصيه واللي كتدخل لها وخايف انها تمشي لك. هذا اول رياكسيون تكون عندك. سينون ديو التليفون ديالنا ولا البيسي ديالنا لواحد الانسان اللي هو مختص، ونديرو تشيك ديالو ويدير سكان ديالو، قول له شنو وقع لي شنو وقع لي، وعاود له الحاله اللي وقعت لك، وان شاء الله يكون خير
0: ان شاء الله. باقي شي حاجه تبغي نضيفوها في الاخير؟ ما ربما
1: ردوا بالكم من دابا ولينا حاليا هضرت قبيله شويه على الامن، على البوليس. بزاف الناس كيجيو محشومه فاش كيتخترق انه يمشي،
0: ماشي حشومه ما كيرضاوش،
1: هي هذيك ما كيقول ما كيبغيش يمشي يقول شنو وقع لي شنو وقع لي شنو وقع لي. هذه مساله هي اللي هذيك هي ما ترضاش، هي اللي ما مشيتيش ديكلاريتي. علاش؟ لحقاش البوليس كيتبازاو على دي ستاتستيك، كيشوفوا دابا مثلا كتلقى مثلا 1000 واحد تعرض للاختراق مثلا في النهار، جوج اللي جاوا ديكلاراو رقم عادي. بالحق مثلا 1000 تخترقوا جاوا 600 ولا 700 ديكلاراو، بيان سور غادي توقع غدا غدا نسبه الاختراق غتنقص. علاش؟ حيت كيشدوا النصابه، كيشدوا محتالين، كيشدوا كذا. دونك بقوه ما انك ما مشيتيش ديكلاريتي كتساهم في ان هذه القضيه تزيد تنتشر وتنتشر.
0: شكرا بزاف عبد الحي السعيدي، مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثه، شكرا على هذه المعلومات.
1: شكرا موصول لك استاذه حنان ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا، في امان الله.